0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: ها هو نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل يطوفان بالبيت.
4: إنهما يستلمان أركان البيت كلها في كل شوط.
2: والآن بعد أن أكملا 7 أشواط يقفا ليصليا ركعتين.
5: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: أي ربي، لقد فعلت، فأرنا مناسكنا وعلمناها. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: طف بالبيت 7. وبعد ذلك قام جبريل عليه السلام فأرى إبراهيم عليه السلام المناسك كلها: الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفة. فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له الشيطان إبليس، فقال له جبريل عليه السلام: ارمه. فرماه إبراهيم عليه السلام 7 حصوات فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة السفلى، فقال له جبريل عليه السلام: ارمه. فرماه 7 حصوات فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة الوسطى، فقال له جبريل عليه السلام: كبر وارمه. فرماه 7 حصوات مثل حصى الخذف، فغاب عنه إبليس. ثم مضى إبراهيم عليه السلام في حجه، وجبريل عليه السلام يوقفه على المواقف ويعلمه المناسك حتى وصل إلى عرفات. فلما انتهى إليها قال له جبريل عليه السلام: أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم عليه السلام: نعم. فسميت عرفات بذلك.

0: آمين.
1: سيرة البيت العتيق.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان، وليرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد والبيهقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. وعنده أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير، وسنده قريب من الحسن وله شواهد. وعن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لدينا مجموعة كبيرة من هذه الأسئلة والاستفسارات، ولعل في مقدمتها رسالة عبد الله سليمان من منفوحة، ومحمد ماجد سليمان، ومحمد أحمد محمد الشمراني من بلاد شمران من باشوت، ودحيم محمد أحمد عسيري، وعلي أحمد زاهد الفيفي. ونبدأ برسالة المستمع
2: سليمان محمد التميمي الرياض، يقول: إذا قمت لصلاة الصبح فشكيت هل أديت صلاة العشاء، فما الحكم؟ إذا كان الراجح عندي أني صليت، وإذا كان الراجح أني لم أصلي، وإذا تساوى الأمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء به. أما بعد، فالذي يظهر من الشرع المطهر أن الإنسان إذا شك هل أدى واجب أو أمر يؤده، أنه أن عليه أن يؤدي الواجب. إذا كان من عادته أن قد يتساهل فيها وقد يضيعها ويتساهل فيها، فلن ينبغي له أن يبادر بقضائها أولا ثم يصلي الفجر. أما إذا كان ليس من عادته ذلك، بل يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين أو في وقتها في البيت لبعض الأعذار، وإن كان لا يجب صليها في البيت، الواجب على المسلم يصليها في جماعة في المساجد، ولا يجب لأحد يصليها في البيت إلا بعذر شرعي كالمرض أو الخوف الذي يمنعه من الخروج لنخشى على نفسه. لكن إذا كان من عادته أنه يصليها مع الجماعة أو يصليها في البيت لعذر من الأعذار، فلا ينبغي أن ينظر إلى هذا الشك، بل ينبغي يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه. أما إذا كان ترى وتأخر يؤخرها، قد يمسي وما فعلها، قد يشغل عنها، فإذا كان ما تحقق ولا جزم أنه فعلها فليقضيها ثم يصلي الفجر بعد ذلك. أما إذا كانت أوهام وظنون لا أساس لها، بل من عادته ومن طريقته العناية بها وفعلها في وقتها والصلاة كما شرع الله، هذه وساوس لا يلتفت إليها ولا يعمل بها، بل يصلي الفجر ويحمل أمره على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة.
2: أيضا هذه وردتنا من منفوحة من عبد الله بن سليمان، يقول: إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؟ لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا. أفيدونا وفقكم الله، وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين.
3: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة، فإنها تخرج وتخرج. أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها. وقد أمر الله جل وعلا ببقاء في البيت ونهى عن إخراجها. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أياتنا إذا تبين، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه الآية الكريمة في الرجعيات، لأن هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فإن هذه لا يرجع فيها حدود الأمر وأن يبدو له مراجعتها، لأنها لا تراجع إذا كانت قد بانت. فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله رجعتها، هذا في العدة، فالواجب عليه بقاؤها في البيت، ولا يخرجها ولا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها أن لا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة: لا تخرجون بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأتي بفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة. وينبغي لها أيضا كما قال جماعة العلماء أن تتحسن له وأن تزين له وأن تعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاق تسلك إليها وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة. هكذا ينبغي. فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها، وعلى أهلها يوافق على ذلك، وعليها هي أن تبقى أيضا في البيت، وينبغي لها أن تحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم، لعله يراجع قبل أن تفرغ العدة. هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان غالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم.
4: لكن بقاء في البيت تكون متغطية أو متحجبة؟
3: غير متحجبة. بل تكشف وجهها وتلبس ملابس الحسنة وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك، لأنها زوجة طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، فلا تزال في زوجة حتى تخرج من العدة.
4: نعم.
3: وإظهار محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها.
4: نعم. أحسنتم. هذه رسالة المرسل محمد ماجد سليمان، يقول في رسالته: السؤال حول وطء الزوجة في دبرها، فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم 22 فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد ابن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: هذه مسألة مما قامت الأدلة الصحيحة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدلالة على تحريمها، وهي مسألة بطل الدبر. هذه هي النوطية المعروفة، وقالها النوطية الصغرى، فهي محرمة، هذه المسألة محرمة ومنكر ومن الكبائر. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك وتبين أن وطأ الدبر من الزوجة هو محرم ومنكر، وبه قال عامة أهل العلم وجمهورهم للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد رحمة الله عليهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ويرضي في أعجازهن. ويروى عنه عليه السلام قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهي كما دلت عليه الحديث، الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث هو قبل. أما الدبر فليس محل الحرث، ولكنه محل غدر، محل غائط، فليس محل الحرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل ولادة، محل بذر يطاؤها فيه، تحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئا انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد، فالزوج القبول هو محل الحرث.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: وليس الدور، الدور محل القدر، محل النجاسة، والفرد هو قبول هو محل الحرب. وفي الحديث الآخر مقبلات لما قالت اليهود أن الرجل إذا أتى امرأته من قبلها من دبرها في قبلها كالولد أحول أكذبهم الله، وأنزل قوله سبحانه يسهب حرف لكم فاتوا حرفا ما شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صمام واحد، إذا كان في صمام واحد يعني في القبر في الصمام يعني محل الحرب. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها تدل على تحريم وقف الدبر. أما ما يروى عن عمر أنه أجازه فهو غلط على ابن عمر، الصواب أنه لا يثبت عن ابن عمر، وإنما أراد ابن عمر أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون إلى الدبر وهي مثلا على جنبها أو كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه. فغلط بعض الناس وظن أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما يأتيها مدبرة في قبلها لا في دبرها. هذا هو الذي أراده ابن عمر وغيره ممن نقل عنها ذلك. ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجاز صريحا وتوهم وغلط في هذا فقوله مردود وباطل لا يثبت إليه، لأنه مصادم للآية الكريمة ومصادم للحديث الصحيحة، وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله فهو واجب الاطراح واجب الترك، ولا يلزم تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما لا يلزم يعرض به ما قاله الله عز وجل. فالله قال لسه حرف لهم فأتوا حرفكم أن شئتم، فالحرف هو محله القبول فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال لا ينظر الله رجل أتى رجل امرأة في دبرها، ونهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال ملعون ما أتى امرأة في دبرها. وجاء من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمر بسند جيد موقوفه ومرفوع أن سئل عن وطئ الدبر فقال الوطئ في الصورة. فالحاصل أنه محرم بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمر أو بعض ابن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يفوت عن مالك إباحته فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه. أما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطئ في الدبر، وهكذا محفوظ عن ابن عمر هو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى من دبرها في قبولها فظنوا أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبول نفسه في الفرج نفسه لا في الدبر الذي هو محل القدر. هذا هو الحق وهو كالإجماع من العلم، وكلام الذي جاء عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه بل هو منكر وباطل.
2: هذه رسالة وردت من المستمع محمد أحمد محمد الشمراني بلاد شمران باشوت، يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وبعد، فأبعث لكم برسالة هذه أرجو من الله ثم منكم عرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. نقول لك محمد الآن يجيب على رسالتك الشيخ عبد العزيز بن باز. والسؤال الأول، لقد دار نقاش بين اثنين عما إذا كانت الصلاة تقضى، فهل تقضى مع العلم أنه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت؟
1: إذا كان الإنسان ترك الصلاة عمدا فإنه يكفر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ونية السلام من الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحفظ لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكذا يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبنين خلف نسأل الله العافية. هؤلاء من كبار الكفار ومصناديدهم، فلم يضيعوا الصلاة يحشر مع هؤلاء، وذلك يدل على كفره العظيم، لأن من ضيعها شغلا بالرياسة فقد أشبه فرعون، وإن ضيعها شغلا بالوزارة والوظيفة فقد شابه هامان وزير فرعون، وإن ضيعها شغلا بالمال والشهوات فقد شابه قارون الذي خسف الله به وبذلك الأرض بسبب استكباره عن الحق واشتغاله بالشهوات، وإن تركها تشاغلا بالمعاملات والبيع والشراء فقد شابه أبي بن خلف شاجر أهل مكة فيكون كافرا محشورا مع هؤلاء كفرة نسأل الله العافية. فالحاصل أن تركها كفر فلا تقضى، إذا أسلم وهداه الله وتاب ليس عليه قضاء، هذا هو الصواب، ليس عليه قضاؤها ولا قضاؤها إليها كالصوم وغيره. إذا تاب بعد ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها ونساه يهدم ما كان قبله، كما قال الله سبحانه قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتائب من تركه الصلاة ليس عليه قضاء لأنه أسلم من جديد، هذا هو الصواب. نعم.
2: أيضا يقول في رسالته نلاحظ فضيلة الشيخ أن بعض الناس وبالذات طلاب المدارس يحلف بالنجاح فيقول بنجاحي ويقول بتوفيقي، فهل هي شرك بالله؟ أرشدنا مع التوجيه السليم على القضاء على هذه العادة مع العلم أنها منتشرة مع كثير من الطلاب وفقكم الله.
1: الحج بغير الله من المنكرات والمحرمات الشركية، وقد أوضح النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان الناس أولا يحلفون بآبائهم، ففي العرب تحلف بآبائها وأمهاتها، فأنكر النبي ذلك بعد ذلك، وأدرك بعض الصحابة في ركبهم يحلفون بآبائهم فنهاهم، قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله لو أنتم صادقون. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فمن حلف بالأمانة فليس منا. ولما قال سعد يا رسول الله إني حلفت فقلت في يميني واللات والعزى، فقال له قل لا إله إلا الله وقلت أي سنة سبع مرات، وفي بعض الرواية أعوذ بالله من الشيطان. المقصود أن الحلف بغير الله منكر ومن المحرمات الشركية، فلا يجوز يحلف بنجاحه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بحياة فلان ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بشرف فلان، كل هذه منكرات ومحرمات شركية ليس لأحد يتعاطاها أبدا، ومن فعل شيء من هذا فعليه بدار بالتوبة، وهو من المحرمات الشركية من الشرك الأصغر يعني، وقد يكون الشرك الأكبر إذا قام بقلبه تعظيم المحلوف وأنه يعظم كما يعظم الله، أو أنه يعتقد فيه شيء من العبادة والسر، هذا يكون الشرك الأكبر أسأل الله العافية. أما إذا جرى على لسانه من غير قصد ولكنها عادة فهذا من الشرك الأصغر، فينبغي الحذر من هذا ولا يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بنجاحه ولا بتوفيقه ولا بغير ذلك. أما إذا كان قال بتوفيقي يعني بتوفيق الله لي قصد بتوفيق الله، هذا شيء آخر، سأنجح بتوفيق الله أو كذا، أما بتوفيقي يقصد بتوفيقي حل الحلف بذلك هذا لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يحذر ورباط اللسان، فإن ورباط اللسان كثيرة وخطيرة، وهذا منها الحلف بغير الله من ورباط اللسان ومن آفات اللسان، فليحذر ذلك خائف الحذر، وإذا رأى من يفعله أنكر عليه ويعلمه وينصحه ويقول له إن هذا لا يجوز وأن الواجب حلف بالله وحده سبحانه وتعالى.
2: آخر رسالة معنا وردتنا من المستمع وسيم محمد أحمد عسيري وعلي أحمد زاهر أو زاهد الفيفي، يقول إني قد بنيت مسجد في أحد الحارات من الخشب وقد نقلت إلى حارة أخرى ولم يبقى أحد في الحارة، وقد نقلت المسجد معي إلى الحارة الأخيرة، فهل علينا من نقله شيء من الذنب؟ أفيدونا وفقكم الله.
1: إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، حارة قديمة إلى حارة جديدة، ولم يقف الحارة أحد يصلي في المسجد، فإنه ينقل إلى الحارة الجديدة، لا معنى من نقله ونقل أخشابه وأدواته إلى المسجد الجديد، وثم يباع محله، يباع ويصرف الثمن في تعمير المسجد الجديد أو في تعمير مسجد آخر، لأن بقاء حي تعطيل بلا فائدة. إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة من مكان إلى مكان وبقي المساجد الحارة خالية ليس فيها أحد يصلي فيها، فإنها تهدم وتنقل أدواتها إلى المساجد الأخرى للعمارة، أو تباع وتصرف قيمتها في تعمير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى، هذا هو الواجب ولا تعطل أبدا.
2: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله سليمان من منفوحة ومحمد ماجد سليمان ومحمد أحمد محمد الشمراني ببلاد شمران باشوت وأسيم محمد أحمد عسيري وعلي أحمد زاهد الفيفي. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: نعم
3: الشيخ محمد.
2: نعم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل أبو عبد الله ألف ألف المنطقة الشرقية يقول: رجل يريد أن يتخلص من حقوق العباد سواء كانت مالية أو غير مالية، ولم يستطع الوفاء بذلك، فماذا يلزمه؟ مأجورين وجزاكم الله خيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا أدري ما معنى قوله يريد أن يتخلص ولكن لم يتمكن، لأنه ما من شيء إلا ويمكن بإذن الله عز وجل. فنقول له: إذا كنت تعلم من وقع الظلم منك عليه فلا بد أن تزيد الظلم باستحلاله أو رده مظلمته بأن تبحث عن بحثا دقيقا حتى تصل إليه. فإن أيست من معرفته فلتصدق عنه إن كان الحق ماليا، مثل أن تكون قد سرقت منه 100 ريال مثلا وعجزت عن الحصول على الرجل، فتصدق بها عنه، والله سبحانه وتعالى يعلمه، مع التوبة والاستغفار إلى الله تعالى. وأما إذا كان الحق غير مالي كشتم وسب وقذف وما أشبه ذلك فأكثر من الاستغفار له، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: ما هي العبودية الحقيقية لله عز وجل؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
1: العبودية الحقيقية لله تعالى أن تقوم بطاعة الله بقدر ما تستطيع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن تجتنب ما حرم الله عليك من الشرك وعقوق الوالدين وقطعة الأرحام والإساءة إلى الخلق والكذب والغش وغير ذلك مما حرم الله عليك. فحقيقة العبادة فعل وترك، فعل للمأمور وترك للمحظور أي للمنهي، يعني مع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم، ولقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا.
0: بارك الله فيكم. السائل أخوكم في الله سين ميم عين يقول: لي أخت مخطوبة، فهل أدفع زكاة مالي في تجهيزها للزواج؟ لأنني المكلف بالجهاز حيث والدي متوفى ولم يترك شيء لتجهيزها، هل أدفع زكاة مالي جزء من المبلغ المراد للجهاز؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: لا يحل لك أن تتبع زكاتك في تجهيز أختك، لأن تجهيزها يكون من مهرها، فهي غنية به عن زكاتك. والزكاة كما يعلم قارئ القرآن العارف بمعناه إنما تكون للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. لكن لا حرج عليك إذا لم يكن لديها مال أن تقرضها حتى تقبض مهرها من زوجها. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه سائلة من وهران الجزائر تقول في هذا السؤال: والدي يمنعني من صلاة الجمعة في المسجد ومن صلاة التراويح وكذلك بالنسبة لصلاة العيدين، فهل أطيعه في ذلك وهل يجوز لي ذلك شرعا؟ علما بأن الحجة لدى والدي هي كالتالي: يخشى تقول
1: الحجة عند والدي،
0: نعم، تقول هي الاختلاط أولا، وثانيا بأن صلاة المرأة في بيتها أحسن وأحسن لها من صلاتها في المسجد، فأرجو منكم الإفادة.
1: الإفادة التي ترجوها مني أن أنصحها بأن تبقى في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بيوتهن خير لهن، ولأبيها أن يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا كان في ذلك فتنة، لأن هذا من مصلحتها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء عن منع النساء إنما هو في حال الأمن وعدم الفتنة، وأما في حال الفتنة والخوف على المرأة فلوليها من أب أو غيره أن يمنعها بما في خروجها من الشر والفساد عليها وعلى غيرها.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: FM
1: 88.9
0: FM للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه. وكان هدفه عليه الصلاة والسلام من القتال نصرة الضعفاء والانتصار للمظلومين وعتقهم من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق، وكفالة الحريات للناس بحيث لا يطغى أحد على أحد ولا يتجبر أحد على أحد. فجاء صلى الله عليه وسلم برسالة تدين كل أشكال الظلم والعدوان وإرهاب الأبرياء، ودعا إلى الأخوة التي لا تفرق بين الناس على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الثراء أو الجنس، وإنما دعا إلى الأخوة تحت راية الإسلام التي تجعل الناس سواسية، حيث قال آخر حياته في حجة الوداع: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وكان من جراء دعوته تلك أن كان بلال الحبشي العبد المملوك من أوائل الداخلين في الإسلام، والذي صار له شأن في الإسلام، فظهر لكل متتبع لسياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب أن دين الإسلام يمضي وينتشر بسلاح العقل لا بسلاح القتل، لأنه دين رب العالمين إلى الناس أجمعين.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

أنا لم أكن متعجلا لفراقها، فلما الليالي ينقضين صراعاً.

0: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
1: وفاؤه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كان صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء وأسوة الأمناء، فقد وفى للصديق والعدو والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم، لم يخلف وعدا ولم ينكث عهدا. يقول أبو سفيان رضي الله عنه وقد سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. فقال: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهذه بعض نماذج من وفائه صلى الله عليه وسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم بدر وقوله نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمشركين في صلح الحديبية، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وقوله صلى الله عليه وسلم إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي وحفظه لمعروفه، إذ أجاره المطعم بمكة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أسرى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخادمه الغلام اليهودي وزيارته له في مرض موته وإسلام الغلام على يديه صلى الله عليه وسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد موتها، فقد كان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. ولما جاءته امرأة عجوز احتفى بها صلى الله عليه وسلم وأكرمها وقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وفاؤه صلى الله عليه وسلم وعطفه واهتمامه بأم سليم رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم إني أرحمها قتل أخوها معي. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم، إذ قال صلى الله عليه وسلم ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، إلى غير ذلك من جوانب الوفاء في حياته صلى الله عليه وسلم التي لم يشهد التاريخ لها مثيلاً.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة وفي برنامجكم رحلة بناء. نحييكم في هذه الحلقة والتي عنوانها أخلاق الكبار، فما أحوجنا إلى أخلاق الكبار. لكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع وفي تفاصيله وأحداثه، دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة. حياك الله يا دكتور.
3: حيا الله أستاذ المستمعين والسيدات، وحيا الله زملائنا في طاقم
2: دكتور. كأنه أخلاق الكبار تأخذني شوية، كأننا لازلنا في ربوع مكة وفي امتداد الفتح.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازلنا توقعات المجتمع المكي أنذاك من نبي وصحابة خرجوا من هنا بعد أن تعرضوا للتعذيب والأذى وأخرجوا من هذه البلدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في نص صريح يقول: لولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وقد حتى هاجروا خفية وتعرضوا لما تعرضوا له من سلب أموالهم. كانت التوقعات الطبيعية الظاهرة التلقائية الأولى أن هؤلاء إذا عادوا سوف يصفون الحسابات. دائما من يرتكب الأخطاء لا ينتبه إلى أخطائه، لكن إذا جاءت الفرصة للمظلوم أن ينتصف بدأ يسترجع شريط أخطائه جميعا،
2: تعود كله ولا يترك منها الشيء،
3: كل ما فعله يبدأ يتذكره، لأنه بناء عليه يتوقع رد الفعل من المظلوم. لو أن الظالم عاش هذه اللحظة وهو في ظلمه لارتدى عن ظلمه لأمرين: أولا سوف ينتبه ويبدأ يلاحظ أفعاله السيئة في حق الناس. ومشكلة الظالم أنه لا يلاحظ هذه الأفعال، بمعنى لا ينتبه إليها ولا يحاول أن يركز عليها.
2: ما الذي يجعله ما ينتبه؟
3: لأنه يعلم تماما أنه لو انتبه إليها سوف يتوقف عن ظلمه، وله مكاسب من وراء هذا الظلم. الأمر الآخر أن لا أحد يجرؤ أن يشير إلى نفسه بإشارة الاتهام، لا يحتمل هذا، نفوس الناس لا تحتمل هذا. فالطريق الوحيدة أمرين أو أمران. الأمر الأول إنه أن الإنسان إذا فعل الظلم أو فعل الباطل أو فعل الخطأ وأشار إليه ضميره أو داعي الخير في نفسه بأنك مخطئ، هو أمام أمرين: إما أن يتوقف ويعلم أن هذا نذير داخلي قبل أن يأتي النذير الخارجي، أو شيء آخر يكون عنده هوى ولا زال هو كما يسمونه مكاسب ثانوية من وراء الموضوع،
2: يبحث عن الشمال،
3: هو عقولهم بالعامي مستانس على الموضوع. فهنا يبحث عن تأويل. التأويل هو يلغي هذه الرسالة ويصرفها إلى اتجاه آخر، فيفسر كل شيء بتفسير آخر. يسمون الربا بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليس عليكم في الأميين سبيل، ويأخذون الربا من غير اليهود، كل هذه العبارات حتى لا يرى نفسه قبيحا. لأن مشكلة الضمير أنه عندما يعكس صورتك لا يغير فيها شيء، يعكسها كما هي، وعندما يعكسها يعطيك رسالة: هل أنت صورتك جميلة أمام الضمائر وأمام الضمائر، أمام المنطق العقلي الصحيح وأمام الحق، ولا يجامل في هذا. فما الحل؟ تغيير المرآة. ما نلتفت إلى مرآة الضمير، نصنع لنا مرآة خاصة تجعلنا جميلين ولو لم نكن كذلك. يعني أنا أسميها بمصطلح اليوم الفلاتر. الإنسان يصنع لصورته فلتر حتى يرى نفسه جميلا. إذا راح الفلتر لا تريد أن تنظر إليه لقبح أفعاله وقبح أقواله وربما نواياه، هذا أسوأ. لا شك أن المشركين في تلك الفترة بدأوا يسترجعون كل ذلك الشريط، ومن الطبيعي جدا أن يأتي مثل هؤلاء لينتصفوا ويأخذوا حقهم. لكنهم لم يعلموا أنه خلال 23 عام تم تربية هؤلاء تربية نوعية وتربية خاصة. الدليل أنهم لم يخرجوا من التعذيب قطاع طرق ولا منتقمين ولا حاقدين على المجتمع. وكأن البوابة التي دخلوا منها بوابة الابتلاء بوابة بناء، لا بوابة إفساد وإساءة، ولا بوابة أنا أسميها طحن القيم. هذه البوابة لم تسحق قيمهم بل بنت قيمهم. لما كان يقول صبرا آل ياسر فإني موعدكم الجنة ويطالبهم بالصبر، لا شك أن الصبر أحد مقومات مقاومة العذاب بطريقة أخلاقية لا تجعلك تتدنى في السلوك عندما تأتيك فرصة الانتصار. لأن الذي استطاع عقله أن يستوعب الحدث ويصبر عليه ويتقبله بإمكانه كذلك أن يستوعب حدث النصر ويصبر على شهوات نفسه ويتقبل أن يعفو ويتقبل أن يتعايش مع شعور العقل.
2: ينظر للعاقب لأنه تعود ينظر للعواقب البعيدة. الجنة هنا ممكن ينظر للعفو أنه أيضا
3: هو المعيار واحد. لأن إذا كانت الجنة كافية لأن تكون مغرية وأنت تحت العذاب، فستكون مغرية أكبر عندما تكون أنت في السراء.
2: يا سلام،
3: تكون مغرية أكثر. ومع ذلك ما الذي يتوقعونه من نبي الأمة ونبي الرسالة ونبي الرحمة ونبي السلام؟ ذكر أهل السير أنه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. هذا أيضا ذكر واشتهر عند الناس وهو يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يكن بهذا التفصيل، لكنه الثابت أنه عفى عنهم ولم أخذ أحدا منهم إلا أناس عاقبهم وسأل عنهم لسبب واحد يتعلق بحماية جناب الدين لا بحماية الأنفس أو بأخذ الثار. ومنهم عقبة بن أبي معيط وغيره الذين كان لهم أخطاء لا يمكن أن تغتفر في حق في حق أحد. من الذين هربوا وغادروا المكان عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه، كان كاتبا للوحي. انتبه إلى نقطة، رجل كان يكتب الوحي ثم يعلم بعد ذلك أنه ترك الدين وارتد، هذا فيها رسالة إلى أن الناس ماذا سيقولون؟ هذا المقرب جدا أكيد اطلع على أشياء ولاحظ أشياء. ولذلك المنشقين أكبر رسالة يوجهونها لمن ينشقون عنهم هي رسالة أن احنا كنا معهم ومتبنين لفكرتهم، ثم بعد ذلك تبين لنا أنهم ليسوا على حق فننشق.
2: هؤلاء هم الأقربون اللي يعرفون حقيقة
3: الأمر. ولقوة هذا الأسلوب وضراوته كان الكفار كان اليهود يفعلون ذلك، آمنوا بالذي آمنوا به وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعوا. هم يعلمون يقول أسلموا في أول النهار وفي آخر النهار يقول والله أسلمنا ودخلنا في هذا الدين ثم تبين لنا أن ليس عندهم شيء. فالإنسان العادي والبسيط الذي يلاحظ من بعيد يقول خلاص هذول جربوا. وهذه فطرة في الإنسان أنه يبني على التجربة، يبني على التجربة ويعتمدها كمعلومة ومصدر معلومة.
2: طب ليست التجربة هي مصدر مصادر الوعي أو التلقي؟
3: هي ما هذه مصادر التلقي عند الإنسان. أنه إذا رأى التجارب يتعلم منها، ولو كان ما يتعلم من التجارب فإن ما في شيء اسمه توارث الخبرة. حتى في كريات الدم البيضاء في الإنسان إذا لم تكتسب كريات الدم البيضاء التي باشرت الفيروس، لم تكتسب دروسا، ما في شيء اسمه مناعة مكتسبة. مناعة مكتسبة ما في. فلا بد أن يكون هناك مناعة تأتي من خلال مباشرة هذه الكريات للفيروسات والبكتيريا والفطريات. هذا الحال الآن لا شك أنه غير مقبول، فأهدر النبي دمه. قتله الآن صحيح وجائز شرعا، فلو وجده أي مسلم في الطريق فقتله لم يطالب بدمه أحد، فأصادر فيه إن صحت العبارة حكم. ولكن عثمان كان قريبا له وما أراد، هو يعلم تماما أنه لا مفر من الله، فأراد أن يهرب وذهب إلى البحر وإلى سيف البحر، فلحقه عثمان وأتى به وطمعه في حلم النبي عليه الصلاة والسلام، وطمعه كذلك في كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه، وقبل ذلك طمعه في فضل الله عز وجل وأنه لا سبيل لك إلى التوبة. وين المهرب من الله؟ أين المهرب من الله؟ لا لا لا لا طريق، ما لأحد بالله طاقة. فعاد وهو في جوار عثمان، فدخل به عثمان على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في مجتمع من الصحابة ومجلس منهم، وسأله العفو أن يعفو عنه، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت لأنه لا زال الحكم عليه ساري إلى هذه اللحظة ما لم يأتي غيره.
2: وخاطر عثمان كأن له خاطر عند النبي عليه الصلاة والسلام.
3: عثمان كان مبجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى الله عز وجل كل صحابي من الصحابة منزلة خاصة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: وكان عثمان له هذه الحظوة، فأعادها مرة أو اثنتين أو ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فأعطاه الأمان. بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هل قام أحدكم إلى هذا فقتله؟ قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا يعني قبل أن تعطيها الأمانة.
2: أو مات يعني أشرت لنا بعينك.
3: أشرت لنا بعينك أو شيء. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.
2: الله.
3: يجب أن نعلم تماما أن المنازل العلية تلزمك بإلزامات غير النص. لو فعل هذه رجل آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام ما حد يثرب عليه ولا أعتبر خطأ.
2: ربما يقول حياة من حقه.
3: أي طبعا لأنه صادر فيه حكم صحة الأمر صادر فيه حكم. هذا مهدر دمه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد سلطة قضائية أدق وأصح وأعلم سلطة النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: فهذا يمكن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه تلزمه بما لم يلزم به الناس جميعا. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العيون. هناك معلومة يجب أن يعرفها الجميع أن الكبار يتعاملون وفق قانون النبلاء أو يسمى ميثاق النبلاء وقانون الشرف. ميثاق النبلاء معروف في التاريخ كان يسمون هذا يتوارث الناس هذا المصطلح وهو ميثاق النبلاء أن الفرسان الذين يتصفون بصفة النبل النبل الحقيقي وليس النبل المدعى الذين يتصفون بصفة النبل لا يغدرون لا يطعنون من الخلف لا يقتلون هاربا لا يقاتلون أعزلا لأن نقول نحن فرسان النبلاء لا نفعل هذه الأمور ترفعا. أبو سفيان لم يكذب على هرقل ترفعا هذه من أخلاق النبل
2: قال لو أنت
3: أخلاق
2: تحسب علي
3: يؤثر علي الكذب
2: الله
3: يؤثر علي الكذب
2: هذه.
3: ثم يأتي النبي يقول ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. الترفع عن مثل هذه الأمور لا يأتي إلا من ينظر إلى زاوية الشرف. النبوة شرف، تعليم القرآن شرف، تعليم الناس الخير شرف، أي رئاسة ومسؤولية تتحملها فهي شرف. كونك مسلم هذا شرف، كونك من أهل بلد ما ومن أهل هذا البلد ومن البقعة المباركة في مكة ولا في المدينة ولا في بلاد الحرمين كلها هذا شرف. كونك عربي شرف، كونك مسلم شرف، كونك إنسان في مقابل بقية المخلوقات هذا شرف. كل هذه المعالم إذا نسيها الإنسان يتدنى في السلوك. متى ما نسي الإنسان معالم الشرف يفعل سفاسف الأمور.
2: البعض يقول هذه مثالية مش
3: هو مثالية الممكنة. هناك نوعين من المثالية. المثالية التي يعني لا يمكن الوصول إليها أو هي نوع من المبالغة والتنطع. وهناك مثالية النزول عنها خساسة ودناءة. مثال، هل يقبل إنسان أن يقول أنا مثلا أن يكون حافظا لكتاب الله والناس كلها تعرف أنه حافظ لكتاب الله، لو حصل منه خطأ يغتفر لفلان ولا يغتفر له؟ لماذا الناس يحاسبونك بهذه الطريقة؟ لأنهم يرونك في منزلة لا يليق بك أن تنزل عنه ولا يقبل ذلك منك أبدا. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. ويقول الله عز وجل من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنها زوجة محمد. فمقابل الامتياز التزام، مقابل الامتيازات التزامات، ومقابل التشريف تكليف، ومقابل زيادة التشريف والامتياز زيادة في المحاسبة. إذن من أخلاق الكبار ومما بناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة في صحابته رضي الله عليهم أنكم على منزلة شريفة يجب أن تراعوها في أفعالكم وفي أقوالكم.
2: يا سلام.
3: ومعيار المحاسبة عليكم أعلى من معيار المحاسبة على غيركم.
2: شكرا دكتور صالح.
3: العفو.
2: شكرا عبد المجيد الحربي. ولكم تحياتي، أنا طلال الزايدي من خلف المايك. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
1: رحلة بناء،
4: رحلة بناء.
1: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
4: رحلة بناء،
1: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
4: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
1: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
4: طلال الزايدي،
1: وفي الإخراج
4: عبد المجيد اللهابي.
1: رحلة بناء.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بديع البيان.
5: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في استعمال حروف المعاني، فيلاحظ استعمال حرف الجر على مع الهدى، كما جاء في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واستعمال حرف الجر في مع الضلال، كما جاء في قوله تعالى: بل الظالمون في ضلال مبين. وقد اجتمع الحرفان في سياق واحد في قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أما حرف الجر على فيفيد الاستعلاء، واستعماله مع الهدى يدل على أن صاحب الهدى مستعل بالهداية مرتفع بها، فإن طريق الحق تأخذ صاحبها علوا صاعدة به إلى أعلى الدرجات. بينما حرف الجر في يفيد الظرفية، واستعماله مع الضلال يدل على أن صاحب الضلال منغمس في الضلالات متمكن فيها محتقر ذليل، فإن طريق الضلال تأخذ سالكها سفلا هاوية به في أسفل سافلين. بديع البيان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه مسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما باس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غضوا البصر وردوا السلام وحسن الكلام. رواه مسلم.

قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فسمت بالسين وبالشين لغتان مشهورتان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. رواه البخاري. وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة، يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة،

0: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
1: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
0: نداءات ربانية.
2: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما. نحييكم إخوتنا الكرام في الدرس الأسبوعي في ملكوت الله، وفي هذا البرنامج نسلط الضوء على آيات الله سبحانه وتعالى وما أودع في هذه المخلوقات من أسرار هي إعجاز لنا كمخلوقين. علينا أن نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وأن نتقرب إليه عز وجل بالعبادة الحقة والمطلقة له. يسرنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم دكتور محمد وحياكم الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد وحيا الله السادة المستمعين.
3: حياكم الله. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، من الإخراج ماهر ناظرة، ولكم مني محدثكم محمد القرني تحية طيبة. وكما قرره ضيفنا الكريم، سوف يكون الحديث في هذا الدرس عن الرياح البحرية. ما هي الرياح البحرية ولماذا تم نسبتها إلى البحر؟ ما هي أوقاتها؟ ما هي أنواعها؟ ولعلكم دكتور محمد تأتون في صدارة هذا الدرس إلى النص الشرعي الذي يعرف بهذه الرياح البحرية. تفضلوا، فتح الله عليكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول بالله التوفيق، لقد أيد الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة القرآنية الخالدة، وجعل هذا القرآن أجل وأعظم برهان على صدق رسالته، فهو نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف أن يفك حرفا عن حرف حتى آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما أكده القرآن الكريم في صفة هذا النبي العظيم حين قال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولقد أبهر القرآن علماء الكون حين رأوا فيه بعض ما توصلوا إليه بعد جهد جهيد من مكتشفات رائعة سبقهم إليها القرآن الكريم، سواء كان ذلك في علوم الطبيعة أو الطب أو الفلك أو الأجنة أو في علوم الجيولوجيا أو علم الأرض. وحقيقة حديثنا اليوم عن حقيقة علمية وردت في كتاب الله، ألا وهي أنواع الرياح البحرية، ولقد ورد ذكرها في النص الشرعي التالي. سنذكر ثلاث نصوص شرعية ثم بعد ذلك إن شاء الله نكمل حديثنا. يقول الله سبحانه وتعالى في النص الأول: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذه ثلاث آيات ورد فيها أنواع الرياح أو ذكر لأنواع الرياح إن شاء الله كما سنرى أو نتعرف عليه إن شاء الله لاحقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
3: نعم، إذن هكذا أوردتم النص الشرعي الدال على وجود هذه الرياح من خلال هذا المصدر العظيم وهو القرآن العظيم. ماذا عن دلالة هذه النصوص؟
4: يقول الإمام الطبري في تفسير الآية 33 من سورة الشورى واللي أوردناها: إن يشاء يسكن الريح إن يشاء الله الذي قد أجرى هذه السفن في البحر ألا تجري فيه أسكن الريح التي تجري بها فيه فيثبتنا في موضع واحد ووقفنا على ظهر الماء لا تجري فلا تتقدم ولا تتأخر. إذا كان الإمام الطبري عليه رحمة الله يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى معلومة أو إلى قضية، وهي إن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يسكن هذه الريح التي تقوم بتحريك السفن، فلو شاء الله لأسكنها أو أوقفها فإن هذا سوف يؤدي إلى إيقاف هذه السفن وعدم حركتها. كما أيضا ورد أيضا في تفسير الإمام الطبري للآية 22 من سورة يونس أيضا أن الله الذي يسيركم أي أيها الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر على ظهر الأرض وفي البحر في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وهي السفن وجرينا بهم أي جرت الفلك بالناس أو تحركت الفلك بالناس بسبب هذه الرياح الطيبة في البحر وفرح الناس بهذه الحركة الانسيابية وبهذه الريح بعد ركوبهم لتلك الفلك التي يسيرون بها فجأة جاءتها ريح عاصف. يقول جاءت الفلك ريح عاصف وهي الشديدة، كما ورد في تفسير الإمام القرطبي في تفسير الآية 63 من سورة أيضا الإسراء: فيرسل عليكم قاصفا من الريح من الريح القاصف. طبعا الريح القاصف هي الريح الشديدة التي تكسر بشدة، وهي مأخوذة من قصف الشيء يقصفه أي كسره بشدة، والقصف يعني الكسر، يقال قصفت الريح السفينة يعني حطمتها، وريح قاصف أي شديدة، ورعد قاصف شديد الصوت يقال قصف الرعد وغيره قصيفا، والقصيف هشيم الشجر والتقصف اللي هو التكسر أو المقصود به التكسر. ويستنبط من التفاسير السابقة أن كل آية قرآنية تذكر نوعا معينا من الرياح البحرية كالرياح الساكنة والطيبة والريح العاصف والريح القاصف. إذا كأنه في هذه الآيات التي أوردناها قبل قليل والتفسير لها أشير إلى الأنواع المختلفة من الرياح البحرية التي إن شاء الله نعرف كثير مزيدا من المعلومات حولها إن شاء الله بعد قليل بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
3: نعم، ذكرتم دكتور محمد النص الشرعية ودلالة هذه النصوص الشرعية في معاني الرياح البحرية وأن القصف هو الكسر وبالتالي تكون هنا قوة لله سبحانه وتعالى على عباده وعلى خلقه بالإطلاق من خلال إرساله لهذه الرياح. لكن إذا سألنا عن شيء من المعلومات العامة عن هذه الرياح فماذا تكون؟
4: بداية لعلنا نعطي تعريف. نحن نسمع دائما الرياح وذيح، لعلنا نعطي تعريف مبسط للرياح أو الريح، بأنها هي حقيقة عبارة عن انتقال أو تحرك للكتل الهوائية، تحرك وانتقال للكتل الهوائية من منطقة إلى أخرى بشكل أفقي في الجو، وذلك تبعا لاختلاف قيم الضغط الجوي من منطقة إلى أخرى، بحيث تتحرك الرياح دائما حركة تسارعية من المناطق ذات الضغط الجوي المرتفع إلى المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض. لعله يسأل سائل من الأخوة المستمعين الكرام، ما هي مصدر هذه الرياح، أو من أين تأتي هذه الرياح، أو كيف نشأت هذه الرياح؟ طبعا كلنا يدرك أنه تتوزع الحرارة الصادرة من الشمس إلى سطح الأرض بصورة متفاوتة، فالأشعة الشمسية بمعنى آخر كان نقول أنه مصدر هذه الرياح هي الأشعة الشمسية التي تعمل على تسخين الهواء الملامس والقريب من اليابسة بمعدل أعلى مما هو عليه فوق التجمعات المائية مثل البحار والمحيطات. بمعنى أن أشعة الشمس عندما تسقط على سطح الأرض فإن المناطق اليابسة يتم تسخينها بشكل أسرع من تسخين المسطحات المائية سواء كانت البحار والمحيطات، ويمكن تفسير ذلك زي ما قلنا بأن الحرارة النوعية للماء أكبر بكثير من الحرارة النوعية لليابسة، أي أن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة من الماء أعلى من الكمية اللازمة لرفع كتلة من طبعا حرارة كتلة من اليابسة، وبالتالي تصبح كثافة الهواء على اليابسة أقل مما هي عليه فوق التجمعات المائية، لأن الهواء الدافي أخف وزن مقارنة بالهواء البارد، وتؤدي هذه الفروق الحرارية بين طبقات الأجزاء السفلى والعليا للغلاف الجوي أثناء النهار إلى توليد طاقة قادرة على تحويل القدرة الحرارية الناتجة عن سقوط أشعة الشمس إلى قدرة حركية تمتلكها جزيئات الهواء. بمعنى أنه حولنا الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس إلى طاقة حركية تمتلكها جزيئات الهواء، وتتمثل هذه القدرة الحركية بانتقال الهواء الدافئ الموجود أعلى اليابسة إلى طبقات الجو ذات الضغط المنخفض ليحل محل الهواء البارد الملامس لمياه البحار والمحيطات، ويحدث عكس ذلك عند غياب أشعة الشمس أي في أثناء الليل، حيث يظهر الهواء الملامس لسطح الأرض أكثر برودة مقارنة بالهواء على سطح البحار والمحيطات، وينتقل الهواء من خط الاستواء إلى قطبي الأرض الشمالي والجنوبي بسبب اختلاف مستويات الضغط الجوي، حيث تتعرض المناطق الواقعة على خط الاستواء إلى معدل أعلى من الحرارة الصادرة من الشمس مقارنة بالمناطق القطبية، وبالتالي يسخن الهواء القريب من سطح الأرض في المناطق الاستوائية وتقل كثافته، لينتقل الهواء من مناطق الضغط المرتفع اللي هي المناطق الاستوائية إلى مناطق الضغط المنخفض اللي هي في منطقة القطبين. وتتشكل طبعا الرياح حقيقة نتيجة لثلاث عوامل رئيسية. العامل الأول الاختلاف بين حرارة المناطق الاستوائية والقطبية، ولعلنا سبق الحديث عنها قبل قليل. أيضا الاختلاف بين حرارة سطح الأرض والمسطحات المائية، وهنا مثل ما أورد قبل قليل أنه يمتاز الماء بسعته الحرارية العالية مقارنة باليابسة، حيث ترتفع درجة حرارة اليابسة خلال ساعات النهار بسرعة أكبر عما هو الحال عليه لدى الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة طبقة الهواء القريبة من اليابسة وانخفاض كثافتها وارتفاعها نحو الأعلى لتحل محل طبقة الهواء الموجودة فوق سطح الماء والتي تكون أقل حرارة وأعلى كثافة وضغط، في حين يحصل عكس ذلك خلال ساعات الليل حيث تنخفض درجة حرارة اليابسة بسرعة أكبر من انخفاض درجة حرارة الماء، مما يؤدي إلى تحرك الرياح من فوق سطح المسطحات المائية باتجاه اليابسة. كأننا نقول أنه اليابسة تكتسب الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة، والبحار تكتسب الحرارة بشكل بطيء وبالتالي أيضا تفقدها بشكل بطيء. أيضا من الأسباب اللي تؤدي أيضا إلى تشكل الرياح الاختلاف بين حرارة الأودية والتلال والجبال، أيضا تتشكل في هذه المناطق بشكل مشابه لتشكلها في الطريقة السابقة اللي هي الأودية بتمثل المسطحات المائية والتلال والجبال بتمثل اليابسة. هذه بتكتسب الحرارة وتفقدها بشكل سريع، تكتسبها اليابسة بشكل سريع وتفقدها بشكل سريع، والمياه بتكتسبها بشكل بطيء وبتفقدها بشكل بطيء أيضا.
3: نعم. أيضا هنا دكتور محمد فيما يتعلق بنشأة الرياح، لعل سائل يسأل ويقول هل لي نشأة الرياح علاقة بدوران الكرة الأرضية أو بالقمر من خلال ظهور المد والجزر وتحرك الرياح ما بينهما، أقصد بين الأرض والقمر؟
4: بالنسبة للقمر والأرض، القمر تقريبا سدس جاذبية الأرض، تأثيره الوحيد بيكون على المسطحات المائية الضخمة وتحديدا على ما يسمى بالمد والجزر، بيتحكم في حركة المد والجزر وبالتالي حركة الأمواج البحرية الموجودة عندنا. لكن بالنسبة لدوران الأرض بيكون له نوع من أو نعتبره نوع من القوى التي تتحكم في حركة الرياح في ما يسمى بقوة كورليوس، والتي تحدث نتيجة دوران كوكب الأرض، فتنحرف الأشياء بما في ذلك الرياح والطائرات والطيور وغيرها عن الحركة المستقيمة، ويكون مقدار الانحراف أقل ما يمكن عند خط الاستواء وأكبر ما يكون حول القطبين، بيسبب نوع من التوازن وقوة الاحتكاك مع قوة التدرج الأفقي للضغط، إحداث توازن الغلاف الجوي، وهو الذي يفسر الحركة اللولوبية للرياح بدلا من الحركة المستقيمة إلى الداخل أو إلى الخارج حول أنظمة الضغط المنخفض والعالي. فالقمر تأثيره على الأمواج، ولكن مثل ما قلت أن قوة الدوران أو اللي يطلقون عليها قوة كورليوس بيكون لها طبعا تحدث نتيجة لدوران الأرض وبيؤدي إلى انحراف في الرياح والطائرات والطيور عن الحركة المستقيمة.
3: أحسنتم دكتور. ننتقل إلى موضوع آخر في ترادف الكلمات، مثلا الرياح الريح، وكذا كلمة ثالثة حول الأعاصير أو الإعصار البحري وما إلى ذلك، نريد الحقيقة التفريق ما بين هذه الكلمات.
4: بس إن سمحتوا لي وسمح لي السادة المستمعين قبل أن نبدأ أو نتحدث، هو حقيقة هناك فرق بين الرياح والريح في القرآن الكريم، يعني نوردها بشيء من التفصيل، لكن حقيقة أردت أني أتحدث قبل عن مقياس أو سلم يستخدم أو له ارتباط بحالة البحر من حيث ارتفاع أمواجه وقوة الرياح. هذا المقياس يسمى مقياس بيفورد. طبعا هذا المقياس مرتبط مثل ما قلت بحالة البحر، من حيث ارتفاع امواجه وقوه الرياح، وطبعا سمي واشتق اسمه من اسم مخترعه السير فرانسيس بوفورت، وكان طبعا ضابط في البحريه الايرلنديه، وهو مقياس يستخدم لتحديد قوه الرياح عند مستوى 10 متر فوق سطح الارض، استناد الى درجه فعاليه الرياح في تاثيرها على بعض المظاهر العامه، بمعنى انه هذا المقياس صمم لملاحظه حاله البحر، واذا كانت في رياح على سطح البحر هذه مدى تاثيرها وفعاليتها على الاجسام اللي موجوده، وتحديدا السفن البحريه عندما يكون حاله سطح البحر هادئه، فانه بالتالي بتكون حركه السفن هادئه وبتكون الامواج هادئه، وكلما تغيرت حاله البحر وبدات الامواج ترتفع فانه بالتالي راح تتغير يتغير تاثير هذه الحاله ينعكس على السفن الموجوده عندنا الموجوده عندنا فوق سطح البحر. اذا هذا المقياس له درجه او تعامل مع فاعليه الرياح في تاثيرها على بعض المظاهر العامه اللي هي موجوده فوق سطح البحر والخاضعه لتاثير المياه هذا. طبعا هذا المقياس يتالف من 12 درجه بالاضافه الى درجه السكون، وبذلك بدا يكون يبدا من الهواء الخفيف اللي هي الدرجه الاولى، وانتهاء بالاعصار المدمر او اللي يطلق عليه الهوريكين، وبتكون الدرجه في 12 درجه من 1 الى 12 بتظهر عندنا مدى تاثير الرياح على السفن وعلى الامواج البحريه. وداخل هذا التقسيم ان شاء الله لما نجي نتكلم عنه بعد قليل، داخل التقسيمات هذه بتظهر عندنا الانواع المختلفه من الرياح او الريح التي تحدث عنها القران الكريم في الايات الثلاثه السابقه الذكر. أما بالنسبة للفرق بين الرياح والريح في القرآن الكريم، طبعا ورد لفظ الرياح في القرآن الكريم 10 مرات في 10 مواضع مختلفة في كتاب الله تعالى. أما لفظ الرياح فورد في القرآن 18 مرة في 17 موضع، لأنها تكررت مرتين في آية واحدة في سورة يونس. طبعا لعله الآيات هنا اللي نحن وردناها أخذنا فقط المسمى الصريح للرياح، لكن قد وردت بمسميات أخرى. طبعا المشهور عند المفسرين أنه لفظ الرياح إذا جاء في القرآن فإنه يأتي في موضع الرحمة، وإذا جاء لفظ الريح فإنه يأتي في موضع العذاب، وعللوا ذلك بأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة لينة متقطعة. طبعا قال أيضا المفسر والفيلسوف أبو الحسن الرماني جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاث لواقح: الجنوب والصبا والشمال، وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة لا تقلع وهي الدبور لا تلقح طبعا وهي الدبور. طبعا الريح ريح عذاب ليس فيها تلقيح، ليس فيها سوى التكسير والتحطيم. وأكثر المفسرون من الاستدلال بحديث ابن عباس، أكثر المفسرين كانوا أو استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وهو حديث ضعيف طبعا من باب الإشارة انه ضعيف، لكن هذه القاعدة كثرتها آية واحدة في قول الله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة. وعللوا ذلك بأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة، فكان لابد أن تأتي الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد، ولذلك لم يترك الله كلمة ريح مطلقة، وإنما وصفها بأنها ريح طيبة. وفي قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى: وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، أيضا في سورة يونس، إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم قانونا ثم تخلى عن حكمهم، لا، إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض وله مطلق القدرة. يعني هكذا التفريق كله مبني على الأغلب في القراءات، لكن كما تقدم أن هناك قراءات أخرى، لذلك قيل أيضا في التفريق بين استعمال لفظي الرياح والريح أن من واحد أن من وحد الريح فلأنه اسم للجن يدل على القليل والكثير، ومن جمع فالاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح. إذن إذا كان وحدنا فلأنه اسم جن، وإذا كان طبعا يدل على التقليل اللي هو الاسم الجنسنا والكثير، ومن جمع فالاختلاف الجهات، جرينا بريح بمعنى أنه جاءتها الرياح من أماكن مختلفة، مثل ما ورد في بداية الآيات عندما قلنا إيش دعوا الله مخلصين لأنجنا في وجاءها الموج من كل مكان، الريح هذه أتت بالموج من كل مكان، وبالتالي كأنها تعددت الاتجاهات عليها.
3: نعم، الحديث شيق حول هذه الرياح ومفهومها وأنواعها. لعلكم دكتور محمد بعد الفاصل القصير نأتي أيضا إلى استفاضة في هذا الدرس.

0: البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحيا الله ضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله شيخ محمد مرة أخرى.
4: حياكم الله شيخ.
3: أهلا وسهلا بكم.
4: حيا الله السادة المستمعين.
3: حياكم الله. الحديث عن الرياح وكيف أن القرآن العظيم تحدث باستفاضة في مواقع عدة. قبل الفاصل ذكرتم هذه الآيات العظام وتفصيلا في شيء من معانيها، فلعلكم شيخنا تأتون أيضا إلى ما يتعلق بهذا الدرس حول الرياح البحرية والحقيقة العلمية التي تفسر معنى هذه الرياح. لكن قبل أن نأتي إلى هذه الحقيقة العلمية، ذكرتم الريحة والرياح، فماذا عن العاصفة أو الإعصار؟ أيها درجة يكون أعلى في المرتبة من حيث السرعة، من حيث القوة، من حيث أيضا قطر الافتراضي لها؟
4: نعم، لعله أثناء حديثنا في الحقيقة العلمية لعلها تتضح الصورة عندنا أيضا أكثر، لكن إجمالا بصورة عامة، عادة الريح مثل ما قلنا أنها هي بتكون عادة بتصحب العذاب، فعادة بيكون فيها التكسير والدمار والتحطيم. طبعا في الحقيقة العلمية لعلنا نستعرض إن شاء الله الأنواع المختلفة للرياح البحرية حسب ما تم تصنيفها من قبل علماء الأرصاد الجوية. طبعا قاموا بعملية تصنيف للرياح حسب سرعتها ومواصفاتها، وسأورد هذه الأنواع مع النص الشرعي مع كل نوع من أنواع الرياح. طبعا معتمدين فيها طبعا على بعض المعلومات، ويمكن تتذكرون حنا عندما تكلمت على البي فورد وقلنا أنه هو اللي بيعطيني أو مقياس بيعطيني حالة السطح البحر. طبعا النوع الأول من أنواع الرياح اللي هي الرياح الساكنة. الرياح الساكنة يقول الله سبحانه وتعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. النوع الأول إذن هي الريح الساكنة، وهي ليس لها أي دور في تحريك السفن، فقوتها تساوي صفر بي فورد. طبعا تذكرون البي فورد قلنا اللي هو المقياس بيبدأ من 1 إلى 12، واحد أو صفر عفوا، من صفر إلى 12. طبعا الصفر ما بيكون له أي تأثير، طبعا بتكون السرعة أقل من 1 عقدة، والبي فورد حقه بيكون صفر، وحالة البحر بتكون ساكنة. إذن النوع الأول من أنواع الرياح التي ذكرت في النص الشرعي: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري، وقلنا هي ليس لها أي دور في تحريك السفن، فقوتها تساوي صفر بي فورد، وسرعتها أقل من 1 عقدة، ولا يوجد التيار السطحي الذي يساهم في تحريك السفن، ويبدو سطح البحر كأنه مرآة. أحيانا نجلس على الشاطئ ونشوف سطح البحر كأنه مرآة كذا هادي ولا توجد رياح. إذن هذا النوع الأول من أنواع الرياح اللي هي الرياح الساكنة، والتي أشار لها الله سبحانه وتعالى في الآية: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل

0: صبار شكو. النوع الثاني من أنواع الرياح اللي هي الرياح الطيبة، ويكون فيها قوة الرياح من 1 إلى 6 بمقياس بيفورد، وتوصف حسب قوتها بالتدرج: هواء خفيف، ثم نسيم خفيف، ثم نسيم لطيف، ثم نسيم معتدل، ثم نسيم ناهض نشط، ثم نسيم ناهض شديد، حيث لا ينشأ عنها أمواج ضارة فيكون أثرها طيبا، يدخل البهجة والسرور والفرح على راكب البحر. ولعل لو كان هناك كان بإمكاننا أن نعرض صورة للمقياس وشكل أمواج البحر كان ظهرت معنا التقسيمات المختلفة اللي رأيناها. إذن النوع الثاني من أنواع الرياح اللي هي الريح الطيبة، ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البحر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. بريح طيبة، إذن النوع الثاني من أنواع الرياح اللي هي الرياح الطيبة، والتي بتكون قوتها من 1 إلى 6 على مقياس بيفورد، وقلنا فيها تدرج: هواء خفيف، ثم نسيم خفيف، ثم نسيم لطيف، ثم نسيم معتدل، ثم نسيم ناهض نشط، ثم نسيم ناهض شديد، حيث لا ينشأ عنها أمواج. ما في أمواج، فقط هواء خفيف طيب كذا، زي ما يقولوا باللغة العامية منعش، هواء منعش. النوع الثالث من أنواع الرياح اللي هي الرياح العاصف. رياح العاصف، وهذه بتتراوح قوة الريح العاصف ما بين من 7 إلى 10 على مقياس بيفورد، وتتراوح سرعتها ما بين من 28 إلى 55 عقدة، وهي رياح خطيرة تعصف بالسفن وركابها حيث تصل الارتفاع. لاحظ الأمواج هنا وصلت إلى 12 متر، ويحيط بالسفن من كل جانب، فيشعر ركاب السفينة بالخوف والهلع، لأن السفينة توشك أن تغرق، لأن قوة الرياح تضغط على سطح البحر، فبالتالي بتحدث عندنا أشكال مختلفة مقعرة، يجعل الموج يرتفع من مكان إلى آخر، قاع قمة وقاع قمة وقاع، كأنها أمواج أو كأنها بتأخذ هي شكل الموجة ما بين القمة وما بين القاع، ارتفاع ونزول، وبالتالي بيسبب نوع من الهلع عند الركاب، ويحيط بالسفينة من كل الجهات، وقد تغرق السفينة وقد تنجو، وتتدرج حسب قوتها من عاصفة معتدلة ثم عاصفة شديدة ثم عاصفة هوجاء. عاصفة هوجاء طبعا زي ما قلت بيبدأ معنا من 7 إلى 10 على مقياس بيفور. النوع الرابع طبعا هذه أشار لها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى، طبعا بنكمل الآية الأولى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهنا كأن الآية الكريمة صورت وضع الرياح وصورت وضع السفن، وأنه جاءها الموج من كل مكان، لأنه بدأت الأمواج هنا تتلاطم نتيجة لقوة الرياح، بدأت تلعب بالأمواج وبدأت تحيط بالسفينة من كل مكان.
1: يعني أصبحت الصورة هنا يا شيخ محمد مرعبة، حينما يكون حال السفينة بين هذه الرياح وهذه الجبال كالأمواج، وجاءهم الموج من كل مكان، هؤلاء ركاب السفينة محاصر.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف المحمود: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السليهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، هذه المحاسن وهذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج، سنتحدث بشكل يعني أكثر إسهابا في هذا الموضوع، سنتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيم موضوع الزواج وفي تنظيم غرائز الإنسان. لكن دعنا نبدأ الحديث دكتور بسؤال عام عن حكمة الإسلام في خلق الغرائز، في يعني في إيجاد هذه الغرائز في الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج من آيات الله الكبرى في هذا الكون، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك وتسأل أختك وتسأل عمتك أو خالتك: إلى أين تذهبين؟ قالت: إلى بيتي. فإذا الإسلام في تشريع الزواج يعني نظر إلى هذه الأمور الحقيقية، الفطرة البشرية، فإنك تنقل المرأة من بيت أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها إلى بيتها. وهذه آية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الغريب. ولذلك بعضهم يقولون: الزواج يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا. والله تعالى ذكر من آياته يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
2: وصهرا
3: وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز. فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون، يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم
2: مقهورون على عبادة الله،
3: يعني ما نقول مقهورون بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي لله تبارك وتعالى. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم الغرائز التي تدفعهم إلى الخروج عن الطاعة. وخلق الجن الذين فيهم يعني في أصل خلقتهم، وذلك عندنا جن مسلمين في أصل خلقتهم النزعة إلى الشر أكثر من النزعة إليه إلى الخير، وكذلك الحيوان لا خلق الحيوان الجن، لا الجن مع الإنسان يشتركون مع الإنسان، خلق الحيوان الذي يعني ينزع إلى الغرائز، ولذلك أحيانا إذا يعني رأوا شخصا يعني يستجيب لغرائزه قالوا هذا حيوان. هذه ليست شتيمة وإنما هي تشبيه له بالحيوان الذي لا عقل له والذي غاية أمره أنه يستجيب لغرائزه، ليس هناك يعني عقل يمكن أن يعيده إلى جادة الصواب. وخلق هذا الإنسان الذي أراده أن يكون عامرا لهذا الكون، فيه غرائز الخير، فيه غرائز الشر، فيه الغرائز التي تعمر الكون، وفيه الغرائز التي يمكن أن تدمر الكون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان هو الجدير بخلافة الأرض، ولذلك الله قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم أنتم لا تصلحون لعمارة هذا الكون لأنكم لا غرائز لكم، وإنما أنتم مخلوقون للعبادة، لا بد من مخلوق يكون فيه الغرائز التي تعمر الكون. ولذلك ركب الله في الإنسان غريزة لقائه بالمرأة أو لقاء المرأة بالرجل، هذه غريزة يعني هي متبادلة، ليست غريزة يعني من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، غريزة أيضا حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الانتصاف، غريزة الظلم، غريزة التعدي، كل هذه غرائز موجودة. يعني بمعنى أنه يعني ينطلق الإنسان إلى هذه الغرائز بمعنى دوافع كما ذكرتها الدوافع. لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغرائز في الإنسان؟ ليعمر الكون، لأنه من غير تلك الغرائز لا يمكن أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يبني عمارة، لا يمكن أن يتزوج امرأة، لا يمكن أن يدرس دراسة، يقعد 20 سنة يدرس على إيه يعني؟ إيه الغريزة اللي يعني يرجو منصبا، يرجو درجة، يرجو يتزوج ويتحمل تكاليف كبيرة لأن غريزة لقائه بالمرأة وغريزة أن يكون في يوم من الأيام له أسرة وله أبناء وله بنات وأن يكون تلك الأسرة. فلما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الغرائز حماها بالتكاليف، حماها بالتكاليف. طيب ما حكمة يعني خلق الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لكن تلك الغرائز إذا تركت بدون تكاليف بدلا من أن تسهم في تعمير الكون ستكون سببا في تدميره، ولذلك أتى رب العزة والجلال بالتكاليف التي تجعل هذه الغرائز نافعة تعمر الكون ولا تدمره، تبنيه ولا تهدمه. فركبت فيه الإنسان هذه الغريزة. أنا عندما أقول غرائز أن غريزة لقاء الرجل بالمرأة ليست هي أم الغرائز، أقول ذلك لأن الإنسان قد يكون متزوجا وإذا بك في لحظة من اللحظات يبشرك يقول أنا سأتزوج، فتقول أنت متزوج، يعني بمعنى أنت يأتي في ذهنك أن الغريزة التي تريدها موجودة عندك زوجة، فما الجديد في الزوجة الثانية؟ يقول لك والله أنا ما عندي أولاد. إذا غريزة حب الأولاد والبقاء أو هي غريزة البقاء هي الغريزة الأساسية، ليست غريزة اللقاء بالمرأة هي الغريزة الأساسية، وإنما الغريزة الأساسية حب البقاء، فيقولك والله لم أرزق الولد، أو يقولك رزقت الولد ولكن المرأة حصل لها بعض الأمراض فما عادت تنجب فأنا أريد أبناء. فيعني هذه الغرائز متعددة، فالإسلام عندما خلق الغرائز في الإنسان خلقها ليعمر الكون، ثم أحاطها بالتشريع، ثم لم يتنكر لها، لم يجعلها من الخطايا. ولذلك الإسلام يعني غريزة لقاء الرجل بالمرأة في الإسلام هل تنكر لها وجعلها جريمة بحيث يقول الإنسان يا رب لما خلقت فيه هذه الغريزة ثم تركتني ويعني وجرمتها في، تمام؟ فإذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغريزة لعمارة الكون ثم أحاطها بالتكاليف ثم جعل لها من المخارج الشرعية ومن المجالات التي يصرف فيها الإنسان تلك الغريزة فيما شرعت من أجله ما به تحقق غرضها. طيب إذا في باب الزواج نقول الآن غريزة يعني حب أن يجتمع الرجل بامرأة خلقها الله في الإنسان ثم أحاطها بتكليف وجعل لها بابا أو أبوابا يستطيع من خلالها أن تكون في مجالها الصحيح من خلال الزواج أو ملك اليمين.
2: جميل. دكتور، في نقطة مهمة أيضا، إدخال الغرائز في الشريعة الإسلامية حتى تذهب عنها السوءة والعورة، كيف ذلك؟
3: يعني خاصة، شوف، نحن عندما نمشي على شريعة الإسلام لا تظهر السوءة ولا تبدو العورة، وعندما نخالف شريعة الإسلام تظهر السوءة وتبدو العورة. أقول لك، أنا الآن لو أعطيتني مالا بأي سبب من الأسباب واستعملته أمام الناس، هل يذمونني؟ لا يذمونني. لا. طيب، أخذت من جيبك غصبا أو سرقتك من بيتك؟
2: يذمونك.
3: يذمونني، يقول سارق ولا رجال متجبر وهكذا. طيب، أنا جئت إلى أناس فطلبت منهم أطلب يد ابنتكم وأتشرف بالقرب منكم ومصاهرتكم وإلى آخره، يستقبلونني أم لا يستقبلون؟ حتى لو رفضوني يستقبلون، حياكم الله، ما لك نصيب. لكن لو أن شخصا جاء ليدخل على بيت من غير بابه الذي أراده الله، هناك تشتغل الأمور الأخرى. من مات دون عرضه فهو شهيد، مسألة يعني تحرك إلى، يعني هل في يوم من الأيام ذهب شخص إلى شخص ليخطب منه كريمته، نقول كريمته لقد تكون بنات ابناء أو قريبة، قال له عيب استحي؟
2: لا.
3: ليش؟ لأن الإسلام أدخل هذه الغريزة ضمن الشريعة فذهبت عنها السوءة والعورة. لكن تصور لو أن شخصا ذهب إلى بيت وقال لهم أريد ابنتكم أدفع فيها مليون ريال لتبقى عندي أسبوعا فقط ثم أعيدها إليكم، ماذا سيصنعون؟ لأن هذا في ضوء الشريعة ذهبت عنها السوء أو العورة، وهذا بعيد. والصورة واحدة، لقاء رجل بامرأة، لكن لما كان طلب الزواج في ضمن شريعة الإسلام أخرجها من السوءة والعورة، ولما كان طلب المرأة لمجرد الاستمتاع بها لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك فإنها تظل في دائرة السوءة والعورة. يلتقي رجل بامرأة، تمام، في غير الشريعة، يعني يذمهم الناس، يذمون الرجل ويذمون المرأة، لماذا التقوا؟ طيب، يلتقي الزوج بزوجته، الأب يسلم ابنته لزوجها ويقول فتح الله عليكم، عيشوا حياتكم، الله يوفقكم، ويدعون لهم، تفرح القبيلة، يفرح الكبير، يفرح الصغير. فإدخال الإسلام الغرائز في الشريعة يذهب عنها السوء والعورة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ أولا من الواقع، هذا إذا أمر مشاهد، يعني إذا فجر رجل بامرأة ثم حملت، أولا إذا فجر بها قاموا عليه الدنيا ولا بد عليه من الحد لأنه تعدى على أعراض الناس، ثم إذا حملت تظل يعني مصيبة كبيرة، ثم إذا وضعت يعني سموه باسم لا يحب أن يسمى به المولود، وبحثوا عن الفاجر ويقولون فاجر عاهر، كل الأوصاف التي يمكن، ويقولون عن المرأة فاجرة عاهرة. طيب، إذا تزوجت، أولا في الزواج يفرح كل الناس صغار وكبار، فإذا حملت فرح كل الناس. طيب، الحمل هنا والحمل هنا، اللقاء هنا واللقاء هنا،
2: لكن تمام. هذا منظم الشريعة،
3: هذا دخل ضمن الشريعة فذهبت عنه السوء والعورة. طيب، وإذا ولدت، يأتي الأب والأم والأسرة والقبيلة وفرحانين، وحتى الناس يذهبون، يعني بعض الناس يقول لك هذا صهرنا، يتشرفون أنه صهرهم. لماذا؟ لأنه أخذ كريمتهم بما شرع الله، قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فيتشرف، يقول لك والله هذا صهر، نحن نتشرف بأنه صهر. لكن لو كان بطريقة أخرى غير مشروعة،
2: والله شيء عجيب يا دكتور.
3: أي شيء يعني. ولذلك إدخال الإسلام للغرائز في ضمن الشريعة وبتنظيمها بهذه الطريقة أخرجها من السوء والعورة. فإذا ولدت المرأة وهي زوجة، يذهب الأب والأم والقبيلة وفرحانين ويعملوا عقيقة، يعني شيء عجيب جدا.
2: لكن والعياذ بالله الحالة الأخرى،
3: لكن لو كانت الحالة الأخرى تأخذه في كيس وتضعه أمام جامع ولا في كرتونة ولا تتخلص منه، فيرتكبون الزنا ويرتكبون القتل، يعني أمور، ويكون ذلك الكرب فيما بينهم والخصومات، أنت السبب أنت السبب، كل يعني. لكن في طيب، الآن الرجل عندما يتزوج، مش أحيانا يخاصم المرأة، نريد أولادا. طيب، الذين ليسوا على شريعة يقولون نريد أولادا، قل انتبهوا لا يحصل مصيبة، والولد يأتي مصيبة، لأن هذا في إطار الشريعة فذهبت عنه السوءة والعورة. وهذا خارج الشريعة ذهبت عنه السوءة والعورة. قلنا من أين أخذناه؟ آدم عليه السلام الله أحل له كل ما في الجنة إلا شجرة. طيب هل ظهرت له سوءة أو عورة وهو يأكل ما أحل الله له؟
2: لا،
3: لكن لما وقع، وتلك إرادة الله، لكن قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. المهم عندما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ويعني شجعهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أراد الله أن يكون ذلك العصيان. انظر ماذا يعني يقول القرآن الكريم، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولذلك نستطيع أن نقول أن التزام الشريعة الإسلامية لا يبدي السوء ولا يظهر العورة، وأن مخالفة شريعة الإسلام وشرائع الإسلام تظهر السوء وتبدي العورة، وأكثر ما تظهر السوءة والعورة تظهر فيما يتعلق بأمر الزواج، لأن أمر الزواج جعله الله تبارك وتعالى على طريقة أيضا على نحو يعني هي حكمة الله في ذلك. انظر، كان الرجل يأخذ من المرأة حظه مجرد أن يراها في شارع، هل تقوم أسر؟
2: لا.
3: أي لكن جعل الله فيها شيئا من العيب، جعل الله فيها شيئا من العيب وشيء من الخصوصية وشيء من في اللي بحيث أنه أنت لازم تكون أسرة ولازم يكون في بيت ولازم يكون في أولاد ولازم هذه الأمور كلها. ولا لو كان الرجل إذا رأى امرأة أدرك حظه من غريزته شافها في الشارع على بعد أمتار خلاص يكفي، أنا رأيت امرأة. لا، تريد امرأة، تريد أن تتزوج، هتلتقي بها ولكن بشكل خاص. هذا الشكل الخاص قال لابد فيه من بيت، إذا لابد أن تكون هناك بيت.
2: جميل.
3: نعم.
2: جميل. دكتور يعني ما شاء الله عليك يعني تسهب بالحديث كثيرا، لكن يعني نريد أن نعود إلى هذه المحاسن التي ذكرناها أو كتبنا النقاط حولها، لكن بعد فاصل قصير سنتحدث إن شاء الله عن الارتقاء بهذه الغريزة إلى مقام العبودية في الإسلام، وهذا من المحاسن العظيمة في ديننا الإسلامي. مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الزواج. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا في برنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
3: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في الزواج، ماذا عن الارتقاء بالغريزة إلى مقام العبودية في الدين الإسلامي؟
3: نحن تكلمنا قبل ذلك أن الإسلام أدخل الغرائز في شريعة الإسلام فذهبت عنها السوءة والعورة. الإسلام لم يكتفي بهذا الأمر، لم يخرجها عن السوءة والعورة فقط، وإنما ارتقى بها إلى مقام العبادة، فأصبح الإنسان وهو يعف نفسه ويعف أهله في مقام عبادة، والعبادة هنا بمعناها الشامل اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أصحاب الفقراء وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ومعنى في بضع أحدكم صدقة أنه عبادة ولا مش عبادة؟ مدام في صدقة يعني أجر. فالصحابة رضوان الله عليهم استغربوا كيف يكون هذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بلذاتنا وبشهواتنا ويكون فيه أجر. قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضوان الله عليهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا سؤال استفهامي تعجبي، كيف يا رسول الله نحن الإنسان الآن يأتي شهوته هل يكون له فيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. بمعنى أنه ما دام إذا وضعها في حلال كان عليه وزر، فإذا وضعها في حلال كان له أجر. فتصور أنك في يعني وأنت تقوم بهذه الغريزة التي ركبها الله فيك والتي جعلها سببا في العمران وسببا في تكوين الأسرة وسببا في إقامة الإسلام وسببا في نشر الفضيلة بين الناس، أيضا لك أجر عند الله تبارك وتعالى. جميل. فهذا ارتقاء عظيم بهذه الغريزة.
2: جميل دكتور، عدم التنكر للغريزة في الدين الإسلامي وجعلها هي الغرض، يبدو أنك تحدثت أن الغرض ليس الغريزة بذاتها، وإنما بناء الأسرة المسلمة، بناء المجتمع، إقامة دين الله عز وجل، عبادة الله عز وجل في الأرض، هذه هي الغايات من هذه الغرائز التي أوجدها الله عز وجل.
3: لكنها تحتاج إلى شيء من التوضيح. كيف الإسلام لم يتنكر للغريزة ولم يجعلها هي الغرض؟ عندنا في الإسلام، الإسلام لم يتنكر للغريزة بجعلها في مقام العبادة، وفي نفس الوقت لم يجعل الإسلام الغرض من الزواج هو الغريزة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو أن الإسلام جعل الأمر متعلقا بالغريزة لربما اكتفى بجمالها، لأن الجمال هو المحقق للغريزة التي هي في الزواج. لو أراد الإسلام أن يحصل الغريزة مع شيء آخر لقال لمالها، تمام؟ ولو أراد الإسلام أن يتحقق أيضا مع شيء من الافتخار لقال ولنسبها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدينها. إذن الإسلام لم يتنكر الغريزة بحيث يجرمها ويخطئها ويجعلها جريمة يخجل منها الإنسان، وفي نفس الوقت لم يجعل الزواج الغرض منه الغريزة، وإنما جعل الغريزة إحدى المقاصد في الزواج اللي هي إعفاف النفس. ولذلك الإسلام يربط الزواج بأهدافه من إعفاف النفس وللناس النعم ما يتعلق به.
2: جميل، نريد أن نتحدث عن هذه الأهداف، بربط الإسلام الزواج بأهداف هذا الزواج.
3: طيب، عندما ننظر في الإسلام ونحن نقول بأنه لم يتنكر الغريزة ولم يجعلها هدفا، الإسلام يعني ربط الزواج بأغراضه العظيمة.
2: ألا وهي
3: أول شيء التناسل والتكاثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا، في رواية تكاثروا وفي رواية تكثروا. فكأنه إذا حصل النكاح حصل التناسل، وهذا التناسل يؤدي إلى إيه؟ إلى الكثرة. قال: تناكحوا تناسلوا تكثروا وفي رواية تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن الإسلام لم يجعل الزواج لمجرد قضاء الوطر، وإنما جعل له غرضا وهدفا ساميا، وهو مسألة إنجاب الذرية والنسل. هذا واحد. الغرض الثاني من أهداف الزواج قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هنا ربط الإسلام الزواج ليس مجرد لقاء رجل بامرأة، ولكن هذا الزواج الذي يعني نراه يجعل الإنسان أغض في البصر ويجعله أحصن للفرج. إذن المقصود بالزواج في الإسلام يعني تحصيل العفة المطلوبة من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق هذه الغرائز جعل لها أبوابا. لا يمكن أن يخلق فيك الغريزة ثم يتنكر لها ويجرمها، وإنما جعل لها أبوابا مشروعة. فإذا ما خرجت عن تلك الأبواب المشروعة فإنك تقع في طائلة الحساب. ولذلك انظر، الإسلام كله قائم على إقامة الحجة، ولأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على الإنسان في هذه الغريزة التي ركبها فيه، أباح له امرأة، قال: أنا لا تكفيني امرأة، قال: خذ واحدة ثانية، قال: أنا لا تكفيني ثانية، قال: خذ ثالثة، لأن المقصود إعفافه، قال: لا تكفيني ثالثة، خذ رابعة، قال: لا تكفيني رابعة، لك النار على طول مباشرة، وعليك الحدود وعليك العقوبات وعليك. فالإسلام ربط الزواج بأهدافه اللي هو التحصين. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن أنا عندي مال وعندي أستطيع أني آتي بالنساء، قال: لا، تزوج، لأن الزواج يحصل الإحصان، الزواج يحصل الإحصان، أما الزنا فإنه يعني يخرجك عن دائرة الإنسان. أيضا قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ويقول الله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. في الرجل قال محصنين وفي المرأة قال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا الإسلام ربط الزواج بأهدافه فارتقى به كما ارتقى به إلى مقام العبادة، ارتقى به إلى مقام الأهداف، يعني أصبح شيء له هدف وله غاية،
2: ليست غريزة فقط،
3: ليست مجرد غريزة وقضاء وطر، وإنما يعني يحقق أراضا عظيمة. ولذلك العقلاء في كل مجتمع فضلا عن أن يكونوا مسلمين يحرصون على الزواج ويرغبون فيه ويسهلون أمره ويحرصون عليه، أن يزوج الشباب والشابات والأيامة من الرجال والنساء حتى تنتشر الفضيلة وحتى تحصل الأغراض التي شرعها الإسلام من الزواج.
2: جميل دكتور. ما قبل الزواج الخطبة حد للفوضى الأخلاقية. الخطبة في الإسلام هي مجموعة آداب، يعني لو يشاهد الإنسان ما يحصل في في في في غير المسلمين، عند غير المسلمين مثلا في قضية الخطبة، يجد أنها خالية من كل مقومات الأدب والأخلاق التي ينبغي أن تكون عليها، خالية من هذه الآداب والقيم التي موجودة هي في الشريعة الإسلامية. يعني يتعجب الإنسان عندما يرى مثل هذه الطرق الخطبة التي تكون يعني عند غير المسلمين، ويعني يقارنها بالرقي والأخلاق العالية الحسنة الفاضلة في الدين الإسلامي.
3: كلامك صحيح، فعلا الخطبة التي هي مقدمة للزواج حد للفوضى. طيب عندنا في الإسلام طبعا أن تعرف أنه يحرم على الرجل النظر للمرأة. في الخطبة يقول الإسلام لابد أن تنظر، اللي هي الرؤية الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب هل قال انظر وخلاص وانتهى، وإنما أجاز النظر إلى الوجه والكفين؟ الوجه يدل على الحسن والكفين يدلان على حالة المرأة من النعومة وعدم النعومة. طيب الإسلام عندما أجاز الخطبة، الخطبة وعد بالزواج أو هي زواج؟ الخطبة وعد بالزواج، ولذلك لما أباح النظر في إلى المرأة المخطوبة لم يبح للخطيب أي نوع من أنواع الحقوق التي تكون بعد الزواج، وهذا حد للفوضى الأخلاقية، حد للفوضى الأخلاقية. ذكرت في بعض يعني غير المسلمين أو في من لا يلتزم الإسلام منهج الإسلام في الخطبة، غير المسلمين ما محتاج إلى خطبة، تكلموا مشهورة وانتهى الأمر، يعني ما المراحل، يعني يختصرون المراحل مباشرة. من لا يلتزم شريعة الإسلام عندهم الخطبة كأنها زواج، يعني إذا خطب الرجل المرأة يخرج معها، يذهب معها، يختلي معها، ماذا بقي للزواج؟ وأحيانا يحصل فساد عظيم وتحصل مشاكل كبيرة ينتهي الزواج قبل أن يبدأ، بعد أن تكون الضحايا قد حصلت والمشاكل قد حصلت وأصبحت المرأة ليست بنت بيتها وأمور كثيرة جدا وخسائر عظيمة جدا. لكن في الإسلام جعل الخطبة بآدابها وبما فيها وجعل الاحترازات، أتنظر إلى المرأة ثم نهاك أن تنشر سرها أو أن تفشي خبرها؟ يعني بعض الناس إذا كنت أنت خاطب فعلا لا يمكن أن تذهب لتحكي أن فلانة بنت فلان على النحو الفلاني، إلا إذا كنت إنسان يعني لا خلق لك، أدخلك الناس بيوتهم فلا تفشي أسرارهم، أعجبتك الحمد لله، أيضا لا يجوز لك أن تصف جمالها لأنك تجرئ آخرين عليها، إن لم تعجبك تسكت عنها لأنك تؤدي بها إلى الإضرار، تمنع عنها خطابا آخرين. وذلك العلماء يقول لكل ساقط لاقط، يعني أنت إذا ما عجبتك خلاص يا أخي ما عجبتك، لكنها تعجب غيرك، فإذا ما ذهبت تشوه سمعتها وتذكر أسرارها وتفشي ما رأيته مما لم يعجب، فإنك تضرها والضرر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالخطبة في الإسلام هي حد للفوضى الأخلاقية.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وصلنا لختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في الزواج، ولعلنا إن شاء الله نكمل حديثنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.

0: من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قولك: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، نستأذنكم في طرح هذه الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج من الإخوة المستمعين والمستمعات. أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول: يكثر عندي التثاؤب في الصلاة، يقول هل هذا من الشيطان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التثاؤب من الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يتسلط الشيطان على المصلي بإلقاء الوساوس على قلبه والهواجس التي لا فائدة منها حتى يشغله عن صلاته، فإذا وجد ذلك فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه حتى لا يجعل للشيطان سبيلا عليه، وليحرص على أن يقبل على الصلاة بنشاط وعزيمة صادقة، وليسأل الله سبحانه وتعالى العافية مما يحدث له في صلاته. وإذا سأل الله تعالى بصدق وفعل ما يستطيع من محاولة إزالة هذه المظاهر، فإن الله ييسر له أمره. نعم.
2: بارك الله فيكم على الشيخ صالح. سائل يقول: إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى، أربعا أم ثلاثا، يقول هل يعيد الصلاة في هذه الحالة؟ أفتون مأجورين، بارك الله فيكم.
3: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يحل له أن يخرج من صلاته هذا الشك. والسنة جاءت بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يشك شكا متساويا، بمعنى ألا يترجح عنده الثلاث ولا الأربع. في هذه الحالة يبني على الأقل، فيبني على ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. حالة ثانية: شك شكا بين طرفيه رجحان على الآخر، بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولكن يترجح عنده أنه صلى أربعا، ففي هذه الحالة يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح، هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: عند السجود هل أضع يدي أم ركبتي أولا على الأرض؟
3: هذا هو الأفضل للمسلم عند السجود، أن يسجد أولا على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الأفضل، لأنه جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاته. نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ صالح، هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: هل يجوز للمصلي يوم الجمعة أن يترك المسجد ويذهب إلى مسجد آخر بعيد لكون الخطيب الآخر لديه اطلاع واسع في أمور الدين ويلقي الخطبة بشكل أفضل وأحسن من غيره؟
3: الأحسن أن يصلي أهل الحي في مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم وتشجيع بعضهم بعضا وتطيب قلب الإمام الذي يصلي بهم، فإذا ذهب إلى مسجد آخر لمصلحة دينية كتحصيل علم أو الاستماع إلى خطبة تكون أشد تأثيرا وأكثر علما فإن هذا لا بأس به، قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لإدراك فضل الإمام وفضل المسجد وتحصيل العلم، ثم يذهبون يصلون في حيهم كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل في عهد النبي.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شو

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا في الله في حلقتنا الأولى من برنامجكم استفهامات قرآنية في مطلع هذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة وضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ليجعله برنامجا نافعا مباركا يتفيأ به قرآني ومعانيه وما فيه من الخيرات.
2: اللهم أمين. أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ، بداية دعنا نجعل هذه الحلقة دليلا للحلقات القادمة بإذن الله عز وجل على مدار هذا الشهر الكريم. ما المقصود بالاستفهام في الآيات القرآنية؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالاستفهام في القرآن ورد في مواضع كثيرة، وهو في اللغة طلب الفهم والطلب العلمي بالشيء، فهو كشف عن مجهول وبحث عن معلومة، وهذا هو الأصل في الاستفهام في لغة العرب. والعرب تستعمل الاستفهام أدوات عديدة، منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء، وأصل أدوات الاستفهام الهمزة، وقد جرى استعمالها في القرآن في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ومن ذلك أيضا: أليس الله بكاف عبده. والنماذج على الأسماء مثل قوله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، متى نصر الله. تلك استفهامات قرآنية كثيرة استعملت فيها عدة أدوات، والأصل في معنى الاستفهام هو أنه طلب للعلم، إلا أن الاستفهام الصادر عن الله عز وجل في كتابه بالتأكيد لا يقصد به طلب العلم، فهو بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء علما، وسع علمه السماوات والأرض جل في علاه. إذن ما المعنى في الاستفهامات التي جاءت في القرآن فيما استفهم الله تعالى ووجه فيه السؤال إلى خلقه؟
2: نعم، صلى الله عليكم فضل الشيخ، ما هي أدوات الاستفهام القرآني؟
3: مثل ما ذكرت قبل قليل تنقسم إلى اسمين: حروف وأسماء. أصل ذلك الهمزة، منه قوله تعالى: ألست بربكم، وقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. وحروف

0: عفوا عن مجهول، إلا أنه فيما يتعلق بالاستفهامات القرآنية الصادرة عن رب العالمين عز وجل يخرج المعنى من كونه طلبا للعلم إلى معاني أخرى يدل عليها السياق، وهذا مما تستعمله العرب. فمثلا على سبيل المثال عندما يرى رجل آخر يسيء إلى أبيه بغليظ القول فيقول له أتنهر أباك، هنا لا يستفهم ويرى هذا الفعل منه، إلا أنه استعمل الاستفهام إنكارا لما رآه وما شاهده. ومنه قول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطونا راحي، هو لا يستفهم إنما يقرر هذا المعنى وأنهم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وفي الجملة الاستفهامات في القرآن ترجع إلى معنيين، إما أن تكون استفهامات تقريرية ومنها إقرار المعنى الذي جاء بعد أداة الاستفهام إثباته وتقريره، والنوع الثاني من الاستفهام هو الاستفهام الإنكاري. الاستفهام التقريري مثل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ومثل قوله تعالى أليس الله بكاف عبده. وحتى نعرف الفرق بينه وبين الإنكاري استبدل الهمزة أداة الاستفهام بقد، قد شرحنا لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، الله كاف عبده، وهلم جر مما يأتي على هذا النحو. أما الاستفهام الإنكاري فهو إما أن ينكر خبرا بأن يكون إخبارا كاذبا فينكره الله عز وجل بأداة من أدوات الاستفهام، وإما أن يكون فعلا فينكر الله تعالى على الفاعل. مثال ذلك قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فإن الله أنكر على هؤلاء. أيضا قوله تعالى أشهدوا خلقهم فيما يتعلق بإنكاره على من قال إن الملائكة إناث وإنهم بنات الله، فهذا من جملة الإنكار الذي يندرج تحت هذا النوع وهو الاستفهام الإنكاري. والكلام في الجملة إما خبر وإما إنشاء، وفي غالب ما يرد الإنكار إن كان مضمون الجملة التي بعده خبريا، مثل قولي أشهدوا خلقهم. وأما إذا كان إنشاء فقد يكون إنكارا وقد يكون تقريرا. وفي الجملة الاستفهام الإنكاري له صورتان، أن يكون ما بعد أداة الاستفهام منفيا لا وجود له كقوله تعالى أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وإما أن يكون ما بعد أداة الاستفهام مثبتا وجوده في الخارج لكنه لا تقره الشريعة سواء كان قولا أو فعلا كقوله تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فكل هذا من الاستفهام الإنكاري الذي ينكر الله تعالى فيه هذه الأمور سواء كانت فعلا أو كانت خبرا فينفيه رب العالمين بصيغة الاستفهام. وفائدة مجيء الإنكار بصيغة الاستفهام هو الإنكار المشرب معنى التحدي، يعني أنه إنكار مبالغ فيه إلى درجة تحدي إثبات نقيضه، وهذا المعنى فيه من البلاغة والفصاحة وجزالة اللفظ وقوة المعنى ما ليس في النفي المجرد أو النهي المجرد عن أن يكون بصيغة الاستفهام.
1: نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، هل هناك مزيد أيضا من نماذج من الاستفهامات القرآنية؟
0: نعم، يتولد عن التقرير الاستفهام التقريري والاستفهام الإنكاري نماذج عديدة من الاستفهامات القرآنية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. فقد يأتي الاستفهام للتشويق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الاستفهام هنا لحفز النفوس وتطلعها إلى هذا الذي أخبر من التجارة التي تنجي من العذاب الأليم. كذلك يأتي بصيغة التمني، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هنا تمني أن يوجد هؤلاء. ويأتي للتهويل كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، ويأتي للتوبيخ في القرآن في بعض السياقات الواردة، ويأتي أيضا في صورة النفي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا يشفع عند الله تعالى إلا هو سبحانه وبحمده. النماذج كثيرة والاستعمالات عديدة، والمفتاح الذي يدرك به الإنسان التمييز بين هذه الأنواع من الاستفهامات هو تدبر آيات الله الكريمة، التمعن في معانيها، النظر إلى السياق، فهم مقصود المتكلم بهذا الكلام العظيم، وهذا من أشرف العلوم وعلاها، إذ إن التدبر مفتاح فهم القرآن. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
1: شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان المبارك.

0: بارك والمسدد في الحديث عن الاستفهامات القرآنية.
1: بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن وهم الذين هم أهل الله وخاصته.
0: وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استفهامات قرآنية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا إلى تلاوة القرآن الكريم وتدبره في هذا الشهر المبارك. شكر عاطر ودعاء صادق لضيف البرنامج صاحب الفضيلة الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. شكر يتواصل لمسجل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار، واللفظ له بإسنادين جيدين، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. والديوث هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم، والرجلة هي المترجلة المتشبهة بالرجال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراح ريح الجنة من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها منان بعمله، ولا عاق، ولا مدمن خمر. رواه الطبراني في الصغير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي

0: الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم، فصلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. خطة الخروج، كيف سيخرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل من مصر؟ فرعون لن يرضى، 9 آيات لم تكن بالنسبة لفرعون لم يرضى ولم يوافق، وبالتالي لابد من عناية ربانية. أحبتي، حينما يذكر القرآن الكريم بعض تفاصيل تلك المواقف حتى نستفيد منها ونستشف منها أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصرة عباده دون تدخل إرادة من البشر، لكن الله سبحانه وتعالى له سنن في هذه الحياة. ولنبدأ اليوم، كيف استطاع موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل، أو حتى أكون أكثر دقة، كيف كان الوحي الرباني لموسى عليه السلام؟ نستمع القرآن الكريم وهو يصطف يقول: وأوحينا إلى موسى، إذن في أمر من رب العالمين، موسى لن يتحرك من نفسه، أن أسري بعبادي إنكم متبعون. أن أسري بعبادي، أسري يعني تحرك ليلا، في هذا التوقيت. وفي آية أخرى: فأسري بعبادي ليلا. لعلك تسأل، تقول: يا شيخ، قبل قليل قلت كلمة أن أسري سير ليلا، فيأتي كيف يقول عبر القرآن، كيف يقول فأسري بعبادي ليلا؟ إذا كانت فأسري في ليل، فلماذا أضيفت كلمة ليلا في الآية الأخرى في سورة الدخان؟ فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. أضاف القرآن الكريم في هذه اللفظ كلمة ليلا لأن ليلا تعني ليلة محددة، أو أخرج في هذه الليلة واحدة، الآن أخرج أو في الليلة التي حددت لك، إذن الآن وفي ليلة واحدة. ولعلك لاحظت أخي المستمع الكريم كلمة عبادي، أن أسري بعبادي، فأسري بعبادي لأنهم آمنوا، فلا بد من العناية بهم، وهي تتضمن البشرى بالنجاة من فرعون. كيف؟ أنتم عبادي، فلا بد أن أتولاكم برعايتي، فبالتالي ستنجون بإذن الله تعالى. ثم يضيف أمر آخر يعطيه لموسى عليه السلام: إذن أسري بالليل وهذه الليلة أو في ليلة محددة، ثم عبادي فهناك نجاة. 3 أمر آخر: إنكم متبعون، أي سيتبعكم فرعون ومن معه. وفيه إشارة ضمنية: لا تخافوا من فرعون وملئه، لأني وعدتكم بالنجاة. الكيفية ليست لكم. أحبتي، نحن نتصل بالله، كيف سينصرنا، كيف سيوفقنا، هذه ليست لنا التفاصيل، إنما هي لله. وفعلا يخرج موسى عليه السلام ومعه بني إسرائيل ليلا. كم عددهم؟ كتب التفسير ذكرت أرقام كثيرة، أقل ما فيها وأغلب كتب التفسير تذكر أنهم في حدود 600,000 شخص، ما بين رجل وامرأة وطفل ورجل كبير وصغير إلى آخره، وقيل أكثر وقيل والله أعلم. أنا لا يهمني الرقم كثير، لكني سأذكر لماذا ذكرت 600 حتى تتخيلوا حركة هذا الكم الهائل من البشر. 600,000 يتحركون ليلا متجهين إلى مكان معين، أشار الله سبحانه وتعالى إلى فرعون أن اذهب إلى الجهة الفلانية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. وصل الخبر إلى فرعون. أنا فقط أريد أن نعيش الموقف. بني إسرائيل الآن بدأوا بالحركة ليلا، 600,000 مع موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. ثم وصل الخبر إلى فرعون، ويعبر القرآن الكريم فرعون عن طغيان فرعون ب3 عبارات. ماذا يقول فرعون؟ إن هؤلاء لشرذمة قليل، شرذمة طائفة قليلة حقيرة ذليلة، وإنهم لنا لغائظون، كانوا دائما يسببون لنا الغضب والغيظ. وأحد أدلة ذلك أنهم خرجوا بدون إذن منا، فهذا الأمر يغيظنا ويغضبنا كثيرا. الأمر الثالث الذي قاله فرعون: وإنا لجميع حاذرون، طالما تحذرنا منهم ومن خياناتهم فعلينا جميعا أخذ الحيطة والحذر. وقال بعضهم أن معناها سنأخذ السلاح والدروع. ويخرج فرعون بمئات الآلاف، وقيل أكثر وغير، الهدف إدراك بني إسرائيل قبل أن يغادروا مصر، موسى عليه السلام وهارون من جهة، وفرعون وجنوده من جهة. ولك أن تتخيل في ذلك الليل المظلم هؤلاء يتحركون وهؤلاء سيتحركون. ولذلك نريد، فرعون يقول نريد أن نستأصلهم، يعبر القرآن الكريم فيقول فأخرجناهم، أي فرعون. اسمه أحبتي، إن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. يقول الله سبحانه وتعالى فأخرجناهم، أي فرعون، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. لاحظتم كيف كلمة فأخرجناهم؟ هكذا تم إخراج فرعون وملئه دون أن يدري أنه ستكون نهايته وأنه سيترك تلك الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين سنورثها بني إسرائيل، كذلك أورثناها بني إسرائيل، أي سنعطيهم أرضا في مثلها مما فيها من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وهي أرض الشام كما لا يخفى عليكم. يقول بالقرآن الكريم أنا سأعيش الموقف معكم الآن، موسى عليه السلام وفرعون، موسى مع بني إسرائيل وفرعون. يقول الكريم، شوف كيف يعبر القرآن بكلمة جميل جدا، يقول فأتبعوهم مشرقين، فاتبع فرعون وجنوده بني إسرائيل، قيل جهة الشرق مشرقين، وقيل مع الفجر شروق الشمس وإشراقها أدرك فرعون بني إسرائيل. لاحظوا التعبير القرآني، يقول فلما تراءى الجمعان. الآن فرعون وجنوده يرون بني إسرائيل ومعهم موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام وبني إسرائيل يرون فرعون معه، هؤلاء يريدونهم وهؤلاء يريدون النجاة. ما الذي سيحدث؟ سنعرف بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أحبتي من جديد. فلما تراءى الجمعان، كم كلمة تراءى جمعت، حلوة حلوة جدا في القرآن الكريم. يقول حينما رأى هؤلاء وهؤلاء بني إسرائيل بدأ الخوف يدب. المفترض أن ثمة إيمان، لقد رأوا 9 آيات تؤيد موسى عليه السلام، لكن القرآن الكريم يعبر عن ضعف إيمانهم وخورهم بقول الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، ما قال المؤمنون. أحطتم القرآن الكريم، قال أصحاب موسى، ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. بالتأكيد لشدة الاهتمام بهذا الخبر قالوا لمدركون، سندرك لا محالة. وهو عادة يستخدم هذا في حالة الجزع، فهو خور وضعف ونفوس مريضة، لكن المتصل بالله سبحانه وتعالى الواثق بنصره الذي أخذ الأمر منه بأن أخرج، وهو موسى عليه السلام له كلام آخر وله صيغة أخرى في التعامل مع هذا الموقف. ولننظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ويجيب موسى عليه السلام بخمس كلمات هي منهج لكل مؤمن ومؤمنة يسير على هذه الأرض. قال، اسمعوا ماذا قال، خمس كلمات عدوها معي: كلا 1، إن 2، معي 3، ربي 4، 5 سيهدين. لماذا كلا؟ كلمة ردع وزجر، لا يمكن يا بني إسرائيل إنا لمدركين. قال لا يمكن أن ندرك، ردع وزجر. ولعلنا نتذكر حين قال موسى عليه السلام لربه فيما تم بينهم، قال موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، إذا ذهبت إلى فرعون أخاف أن يقتلون لأن علي ذنب. قال الله سبحانه وتعالى له كلا، وأرد هنا موسى عليه السلام بقول كلا على بني إسرائيل، فلن يقتلوك. ويكمل القرآن الكريم، نرجع إلى كلام موسى، هذه كلمة كلا، ثم قال إن معي أنا وحدي، أما أنتم تنازلتم عن ربوبية الله، تنازلتم عن عناية الله سبحانه وتعالى، تناسيتم هذا الأمر فقلتم إنا لمدركون. إن معي وحدي فقط ربي وليس ربكم، مع أنه ربهم هو موسى عليه السلام، يعلم أن رب ما قال إن معي ربنا، قال إن معي ربي، أنتم تناسيتم وتنازلتم، أما أنا فباقي على ربوبية الله سبحانه وتعالى في أنه سيهدين. سبحان الله، حينما نقرأ إن معي ربي كلنا يستحضر قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة مع محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فرق كبير بين إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين إيمان بني إسرائيل. ومن بديع التعبير القرآني أنه مع بني إسرائيل ذكر الرب، ربي رب، أما مع الله مع محمد صلى الله عليه وسلم وبكر قال لا تحزن إن الله، ذكر اسم الله. ومن البديع الآخر أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالله ثم قبل معنا، بينما في موسى عليه السلام بدأ معي، قال كلا إن معي ربي، قدم معي على ربي. أما في سورة التوبة عن محمد صلى الله عليه وسلم وبكر قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقدم الله على معنا. هذه إشارة سريعة نتم عبارة موسى عليه السلام حتى لا يسبقنا الوقت. نقول فيقول كلا إن معي ربي، بقيت كلمة ما هي يا شيخ؟ قال سيهدين، يقين بأن الله سيهديه إلى طريقة تخلصه هو وبني إسرائيل، لأن الأمر الرباني أن أخرج أنت وبني إسرائيل. لاحظوا أن الله سبحانه قال عبادي، فلا بد من العناية بهم، من فرعون سينجيه منهم، لكن هذه إلى هذه اللحظة إلى كلمة سيهدين لا يعلم موسى عليه السلام كيف ستكون تلك الهداية ولا متى ولا أي تفصيل، لكنه يقين قلبي بأن الله سيهدين بما لا يقبل الشك. ألا فما أعظمه من إيمان، وكم نحن بحاجة إلى تجذير مثل ذلك اليقين في قلوبنا وقلوب الناس، خاصة في المواقف الصعبة والظروف القاهرة التي تزلزل القلوب. كيف كانت هداية الرب لموسى عليه السلام وماذا كانت نتيجة تلك الهداية؟ آسف، المخرج يقول انتهى الموضوع، انتهت الوقت المخصص للحلقة، ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
4: كخزمة الميراث، وهذا ما رجعه جمع من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قالوا أنه في الهبة أنه يسوي بينهم سواء بسواء الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث، ولكن نقول أن الأقرب والله أعلم أن القسمة الشرعية كالميراث، لأن الله جل وعلا قسم بينهم الأموال بين الآباء، فإذا مات الأب فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلى هذا الوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يذكر بالله ويبين أنه لا يجوز له أن يهب الأولاد دون الإناث. لكن هناك مسألة مهمة ينبه لها، وهو ما يتعلق بالنفقة، النفقة تكون على حسب حاجة الأولاد وعلى حسب أيضا قدرة الأب، فربما يكون من النفقة أن يشتري الأب لأولاده مثلا سيارات، ويشتري مثلا للبنات ما يحتاجن من الذهب والحلي، وللبنات لهن حاجات خاصة وللأولاد لهم حاجات خاصة. كذلك أيضا لو أن الأب عنده المقدرة على شراء بيوت لأولاده فإنه يدخل في النفقة أن من كان يريد الزواج ويستقل قالوا أن شراءه لولده الذي يتزوج، وأن كل ولد سيتزوج أنه يشتري له بيت، وهو لا يستطيع أن يشتري البيت أي هذا الولد، فذكر أهلهم أن هذا يدخل في النفقة. فالنفقة تقاس أولا على حال الأب وعلى حاجة الأولاد، فهذا يجب أن يفرق في هذا الباب. ولذلك إذا كانت هبة فإنه يجب عليه أن يعدل بين أولاده، أما النفقة فإنه لا يجب فيها أن يساوي بين الأولاد، لأن كما ذكرنا الذكر له حاجات والأنثى لها حاجات، الكبير من الولد له حاجات والصغير له حاجات، بعض الأولاد ربما يكون عنده ضعف مثلا في دراسته فتجد أن الأب يدخله بعض المدارس الخاصة من أجل أن يتقوى ويدفع المال الكثير، فهذه النفقة التي أنفقها هي داخلة في هذا الباب، وهما ذكرنا أنها نفقة. أما الهبة فهي عطية يعطيها الأب لأولاده فتكون خارجة عن النفقة، ففي هذه الحالة عليه أن يتقي الله وأن يعدل بين أولاده. نعم.
5: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أقرضت رجلا ومضت سنوات وأنا أطالبه، ولكن يقول لا أستطيع السداد، هل أنوي هذا القرض من زكاة مالي وجزاكم الله خيرا؟
4: لا يجوز لك أن تخصم هذا المال الذي أقرضته لهذا الشخص وتقول هذا زكاة مالي لهذه السنة، لأن الزكاة تدفع للفقراء، وإذا قلنا أنها تدفع فتكون معها النية، ولذلك نقول أو نوصي هذا الشخص، وقد ذكر أن هذا الشخص يطالبه ولا يستطيع السداد، نقول عليك أن أيضا تكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى بأن تمهله حتى يستطيع سداد هذا الدين، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فعليك أن تنظر إلى حال هذا الشخص، وعليك أيضا أن تراعي حاله، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا هو الذي ينبغي لك. أما أنك تخصم هذا القرض أو هذا الدين الذي أعطيته هذا الشخص وقد أقرضته ثم تقول أن زكاة مالي لهذه السنة سأنوي أن تكون هي سداد لهذا الدين، فنقول لا يصلح، لأن الزكاة يجب أن تخرج وتدفع، وعند إخراجها يكون معها النية على أنها زكاة، لا أن تخصم هذا المبلغ من القرض. نعم.
5: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا مستمع بعث بسؤالي يقول: والدي اغتصب قطعة من أرض بدون وجه حق وبنى عليها البيت الذي نعيش فيه، وأنا أعلم ذلك يقينا، فما توجيهكم أحسن الله إليكم، وهل تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة؟
4: لا شك أن على والدك أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبادر بالتوبة، ولا يجوز المسلم أن يعتدي على حق الغير سواء كانت أرض أو غيرها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد لمن اقتطع شيئا من أرض، وأن يقتطع هذا الجزء من الأرض بغير حق. فجاء في الصحيحين حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وجاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، نسأل الله السلام والعافية. فالأمر خطير. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر في اللعن أيضا: لعن الله من سرق منار الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، منار الأرض العلامات والحدود، هذا هو المقصود. فنقول: الواجب عليك أن تناصح الوالد، وعليه أن يبادر بالتوبة، وأن يذهب إلى الشخص الذي أخذ واقتطع منه هذا الجزء من هذه الأرض التي بنى عليها، أن يستسمح منه وأن يرد له حقه من هذه الأرض. ولذلك ذكر لهم أن الأرض المغصوبة لا يحل البقاء فيها، بل يجب الخروج منها، وكذلك الصلاة عليها هي محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى عدم صحة الصلاة كما هو عند الحنابلة، ومنهم من يرى صحة الصلاة مع الإثم، وهذا هو مذهب الجمهور. فالصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن على والدك أن يتقي الله وأن يذكر بالله ويبين له ويذكر له الأحاديث التي ذكرناها، فعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يأتيه الأجل، فنسأل الله له الهداية. نعم،
5: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل تجب علي 2 ركعتي الطواف في صحن المطاف خلف مقام إبراهيم، أم يجوز أن أصليها في أي مكان من الحرم المكي الشريف؟
4: نعم، من السنة أن يصلي 2 ركعتين بعد أن ينتهي من الطواف، واستحب أهل العلم أن يكون ذلك خلف مقام إبراهيم، لكن هذا يكون في غير الزحام، يعني في هذا الوقت ومع الزحام، فلا يجوز المسلم أن يضايق من يطوف بالبيت، فالطائف أولى من الذي يصلي، لأن هذا استحبابا والطائف له حق. فإذا كان الطواف ممتلئ وكان الناس يطوفون، لا يجوز لك أن تضيق على الناس، وأيضا تمنع الطائفين من الطواف وتضيق عليهم ويتضايق الناس ويتزاحمون. فالمسلم يصلي في أي مكان في الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم وطاف بالبيت صلى خلف المقام، لكن لم يكن هناك يعني الزحام مثل هذا الوقت. ولكن المسلم يصلي 2 ركعتي الطواف في أي مكان من البيت، وإنه إذا ترك ذلك من أجل ألا يزاحم الناس فهو أيضا يؤجر على نيته، ولو أنه صلى مع الزحام ربما يأثم لما يحصل بسبب صلاته من مضايقة الطائفين، وأيضا ما يحصل بسببه من أيضا أحيانا يكون هناك نوع من الارتباك عند من يطوف بالبيت، ويحصل أيضا مضايقة، وربما يحصل فيه أيضا ضرر عليهم. ولذلك أهل العلم أجمعوا إجماعا على أن الطائف يجزئه ركعتا الطواف حيثما صلاهما، يعني في أي مكان، إلا كما ذكر عن الإمام مالك يعني في أمر أنه يكره أن يصلي الطواف في الحجر فقط، يعني هذا هو ما ذكر عنه. لكن في ما ذكرنا من إجماع أن أهل العلم أن الطائف يجزئ أن يركع الطواف حيثما صلاهما في أي مكان، ومنهم أيضا الإمام مالك، إلا هذا الجزء الذي استثناه الإمام مالك فقط. فعليه أن يتقي الله وأن لا يزاحم الناس. يعني بعض الناس يصر ويعتقد بأن ركعتي الطواف واجبة في صحن المطاف، وهذا خطأ. فمن طاف سبعا وراد أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يصلي إن تيسر له في صحن الطواف، أو أن يصلي في أي مكان في المسجد. لكن أهم ما ينبه عليه أنه لا يضايق الناس ولا يصلي في مكان يمر منه الناس ويضايق الناس، أو يكون هو ممر أو طريق. فيجب أن يراعي المسلم حال الناس، فإنه إذا راعى ذلك فإنه يؤجر أيضا على نيته. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني طاف بعد صلاة الصبح، فلما انتهى رضي الله عنه من طوافه فنظر فلم يرى الشمس طلعت، فأراد أن يؤخر ركعتي الطواف حتى ترتفع الشمس. فماذا فعل رضي الله عنه؟ ركب حتى أناخ كما ذكر بذي طوى، وهي مسافة تبعد عن الحرم، فصلى ركعتي الطواف. فهذا يدل على أن ركعتي الطواف تصلى سواء في الحرم أو أنه يعني إذا كان وقت نهي، مع أن الصحيح أنه في الحرم لا يوجد وقت نهي لركعتي الطواف، يصليها حتى في أوقات النهي سواء بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر إذا طاف، هذا هو الصحيح. لكن عمر رضي الله عنه حصل منه هذا الأمر، ولذلك رضي الله عنه لم يرى أنه يصلي في هذا الوقت. لذلك المسلم لو أخر ذلك كما فعل عمر فهو الأفضل. فهذا ما حصل منه، ولكنه صلى. لو أنه طاف وذهب إلى مكانه وسكنه حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح ثم صلى ركعتي الطواف، لا شك أن هذا أيضا أفضل ولا حرج في ذلك. نعم،
5: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصلكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقدر في السرد، والسرد نسج الدروع، يقال لصانعه السراد والزراد، يقول قدر المسامير في حلق الدرع، أي لا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق. ويقال السرد المسمار في الحلقة، يقال درع مسرودة، أي مسمورة الحلق. وقدر في السرد، اجعله على القصد وقدر الحاجة.
0: بينات.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
5: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم رحلة بناء. نحييكم في هذه الحلقة، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة التي هي عنوانها مسؤولية النبلاء، سنتحدث من خلال محورين عن هذه المسؤولية: مواجهة المسؤولية في قصة الحجر الأسود وكيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سنتحدث عن مسؤولية النبلاء من خلال شهود حلف الفضول. هذين المحورين وهذا الموضوع نطرحهما على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله. يلا سادة المستمعين وطاقم العمل.
2: دكتور، مسؤولية النبلاء، هذا العنوان الجميل، وكأنه يشير أن النبلاء عندهم مسؤوليات ليست عند غيرهم، وهذه المسؤوليات في مقام النبي عليه الصلاة والسلام هي اختيار واصطفاء. فدعنا نتحدث عن هذا العنوان في قصة وضع الحجر الأسود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والمرسلين، على آله وصحبه أجمعين. في السلسلة السابقة وفي الحلقات السابقة كنا نلاحظ أن هناك شعور بالتميز يلاحظه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدث له خلال تلك الرحلة. عندما يشعر الإنسان بأنه حالة استثنائية أو أنه حالة مميزة في أي عمل، فإنه سوف يبحث عن الجوانب النوعية في هذه المهنة أو في هذه المهمة أو في هذه الحياة. ثم لما يشهد النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو يعد عليه الصلاة والسلام ويبنى، والله يتولى بناء تربيته والعناية به وزيادة كمالاته عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يباشر أعمالا قيادية وأعمالا ريادية، ولابد أن يباشرها في المستوى البسيط. حتى إذا جاءت الأعمال الريادية في المستوى الكبير إلا في مستوى من الممارسة والتأهيل. ونؤكد كثيرا دائما في حلقات سابقة وفي غير هذا السلسلة أن الملكات لا تأتي إلا بالممارسات، والله عز وجل تولى نبيه وعلمه ما لم يكن يعلم. أول موقف ريادي للنبي عليه الصلاة والسلام
2: كان هذا الموقف الريادي. دكتور صالح، أنا الآن تذكرت في حلقة ماضية تحدثنا عن مرحلة الشباب، وهذا الموضوع جاء بعد مرحلة الشباب، فكأنها أيضا بنائية.
3: هو الحدثين، حدث النبي، الحدث اللي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، الحدث الذي حدث عندما أغشي عليه عليه الصلاة والسلام بسبب أنه رفع رداءه ليحمل الحجر، هذا كان عند بناء الكعبة. وفي نفس الحدث كان وضع الحجر الأسود. في نفس الحدث عندما وصلت قريش إلى وضع الحجر الأسود، وكان بين الحجارة وجاء موضع وضعه، لا شك أن الحجر الأسود كان نوعا خاصا وكان شيء شريف. انتبه إلى التلازم في التميز في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر التمييز. الحجر مميز بين بقية الأحجار، فهو من أحجار الجنة، والنبي مميز بين هؤلاء كلهم. من سيكون لمن؟
2: يا سلام،
3: من سيكون لمن؟ فإذا كانوا

0: الأجدر بهذه الميزة، هناك لها فائدة طبعا بالنسبة لقريش، لكن لأننا في سلسلتنا نتكلم عن الذات، فسنأخذها من زاوية النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة حساسة جدا، وهي أن يأتي إلى موضع شائك وموضع الخلاف، لدرجة أنهم أتوا بالجفان فيها الدم وغمسوا أيديهم فيها واستعدوا للقتال،
1: وهو يسمع ويشاهد هذا الحدث
0: ويرى هذا الحدث وهذا العمل الشائك والنتائج المرعبة التي تترتب على سوء التقدير أو سوء التصرف في هذه القضية، ويطلب منه سؤالا واضحا ومحددا ها أن يحكم بينهم. فاختلفوا فقالوا يحكم بيننا أول طالع من هذا الباب، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، فقالوا الأمين الأمير رضيناه رضيناه. الهوية السابقة اللي تكلمنا عنها، أنك لما تعرف من أنت ها الآن تتكون لك الصورة والانطباع، لأنك عرفت من أنت تستطيع أن تصنع صورتك. فقالوا هو الأمين، استحيل أن يصفوك بالأمين وأنت لا تدري من أنت، وأنت لم تحدد حدودك ولم تحدد معالم نفسك. فحدد النبي معالم نفسه أنه قد مقدس طاهر مميز يعني يتعالى عن الرذائل، ذو همة عالية، اختياراته نوعية، وبالتالي إذا كانت اختياراته نوعية فالأمانة هي أحد مميزات الاختيار النوعي، وهي أحد مقومات الذات، فإن الذات الدنيئة ليس فيها أمانة، ولذا لا إيمان لمن لا أمانة له.
1: صحيح.
0: قالوا رضيناه، هذا رضوه بناء على سيرته السابقة، لكن ما الذي سيحصل الآن؟ هنا المحك عليه الصلاة والسلام. هداه الله عز وجل إلى أن وضع رداءه ووضع الحجر عليه، ثم أمر كل قبيلة أن تحمل من هذا الرداء بطرف، فشعروا بالاشتراك جميعا، ثم وضع الحجر. أريد أن أسأل سؤالا، الريادة هنا نتج عنها ماذا؟ قاد العملية ذهنيا، فاتخذ القرار الملائم الذي يراعي كل الاعتبارات وكل المخاطر وكل التحديات، أليس هذا كل ما يحتاجه القائد؟
1: بلى.
0: القائد الذي يغفل بعد من أبعاده، من الأبعاد الضرورية عند اتخاذ القرار، القرار سوف يصطدم بهذا البعد.
1: صحيح.
0: وسوف يواجه مشكلة لأنه أغفله.
1: ولكن له ارتدادات أخرى.
0: ارتدادات أخرى ربما تفسد كل الأبعاد الأخرى. صحيح. لكن لم يغفل بعده من هذه الأبعاد. إذن هو نبي اجتماع لا نبي افتراق. ثم وضعه بيده الشريفة في موضعه، فكان له شرف الوضع. هل جرأة النفوس أن يقال ولكنك في الأخير أنت الذي وضعته؟ لم تستطع النفوس، لأن الريادة إذا تكونت عند إنسان تخضع لها النفوس. أحد مقومات القيادة في الإنسان أن الناس تقبل أن تنقاد لك، أن الناس تقبل أن تسير خلفك. لماذا؟ تثق فيك، لا تشك في نوازعك ونواياك، ذاك سموه الأمين. فما عندهم شك أن هذا هو الطريق الأمثل، لا يوجد طريق آخر، هذا أسلم طريق وأصحه. الأمر الآخر لن تنقاد لك الناس وهم يشكون في أن عندك تحيز، وهم يشكون في أن حكمتك مضروبة.
1: والله هذا التوافق العجيب يعني مثار استعجب، أنه قريش بتنازعاتهم واختلافاتهم، وأنت تعرف العرب وما فيه من حب للزعامة والرئاسة، كيف استطاعوا أن يتنازلوا هذا التوافق؟
0: هذا الموقف الصغير هو موقف عظيم، لكن قياسا باللي بعده.
1: صح.
0: هذا الموقف الصغير الذي قريش تتبع فيه خيار النبي رأيه،
1: وليس هو أكبرهم،
0: وليس أكبرهم، كان شابا. إيه؟ لازال لم يبلغ 40 عليه الصلاة والسلام.
1: الله
0: تتبع فيه طريقة تفكيره فلا يعترضون عليها ويقبلون حكمه، ويتدخل هو بطريقته التي رآها ويضع الحجر ولا يعترضون على هذا كله. هذه أحد مقومات الإذعان التي سوف تمهد لقيادته لهم لاحقا. على الإنسان أن ينتبه إلى شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر عمره كان يكثر من الثناء على أبي بكر، وينبه على أي ملاحظة أو خلاف ولو بسيط يقع بين الصحابة وأبي بكر.
1: إلا أبو بكر.
0: إلا لماذا؟ حتى تدعي له الأمة فتقبل قيادته بعده.
1: يا سلام، جميل هذا الملحق.
0: ولهذا من يشغب على ولاة الأمر اليوم هو يحدث خلل كبير في هذه الجزئية.
1: صدقت.
0: في هذه الجزئية.
1: جميل هذا.
0: الناس بحاجة إلى مقومات الاجتماع لا مقومات الافتراق.
1: صحيح.
0: لا يوجد قرار ليس فيه مثلا ملاحظات، فعل النبي ليس فيه ملاحظة بلا شك، لكن لو واحد غير النبي وضع بهذه الطريقة ربما الشخص يقول طيب في الأخير أنت اللي حطيت. لكن النبي هو الأحق به، ولو لم يحملوه على الرداء هو الأحق به. لكن الذي نريد أن نستلهم من هذا الحدث ما يخصنا نحن، أن يجب أن نعلم تماما أن من مقوماتك الداخلية أنت كإنسان تحل مشكلات أو تدير أسرة أو ترأس فريق أو تقود مجموعة عمل أو أنك تتسنم قضية أنت الأول فيها، يجب أن تسأل نفسك إلى أي مدى اختياراتك مقبولة، موثوق في

0: اختياراتك، ليس لا يشكون في أنك محايد، اجتهاداتك يتعاملون معها على أن هذا أقصى ما لديك، وبالتالي يمكن يعترضون. كذلك في المقابل على من يعمل مع هذا النوع من الناس الذي يبذل جهده ويصدق ويخلص ويكون أمينا، ثم بعد ذلك هذا ما لديه على من يتبعه ألا يشغب عليه، لأنه لا يوجد خيار آخر. إذا كان الأمين لا نقبل رأيه ولا خيارات، حكيم وأمين ولا نقبل خياراته، أجل ما بعدهم باب أولى، فلن نتفق أبدا.
1: يا سلام. بالنسبة يعني نقطة أبو بكر، يعني قد يناقشك أحد أو لا يناقشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام أذعن له لأنه نبي، لكن إشارتك للملحظ أبو بكر الصديق فهو لا يعدو أن يكون بشرا مثل
0: كغيري
1: بقية البشر،
0: كغيري من الصحابة،
1: كغير من
0: يعني في
1: الصحابة،
0: هذه الجزئية
1: إيه في هذا
0: كغيري من
1: الجزئية،
0: الصحابة.
1: ولذلك التشغيب عليه هنا كأن النبي يريد أن لا تشغبوا عليه، أنه هذا هو
0: نعم،
1: أفضل.
0: امتيازات القائد يجب تكون هي الظاهرة والمتداولة في ألسنة من يتبعونه. طيب والملاحظات؟ الملاحظات تناقش معه ولا تناقش خلفه.
1: يا سلام.
0: لماذا؟ لأن استتباب الأمر ووحدة الكلمة قيمة، والتشغيب يفقد هذه القيمة، وإذا انفك الزمام فإن ربطه من
1: وهذه
0: الصحيح.
1: القيمة اللي أنت أشرت لها ممكن تفكفك أو تدمر كل ما بنيناه.
0: هب أنهم لم يقبلوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام،
1: اللهم صل.
0: وما وليس لهم إلا أن يقبلوه، لكن هب أنهم لم يقبلوه، ما الذي سيحصل؟
1: حتى حتصير
0: هم
1: دماء،
0: الآن كانوا على وشك
1: تعاهدوا على الدماء
0: على
1: هم.
0: وشك أن يتقاتلوا ويقتل بعضهم بعضا، وانظر هذه النتيجة التي تحصل. هذا المهمة هي مهمة نبيلة، حجر مقدس مميز ورأي مميز وإذعان غير طبيعي، سادات قريش تدعي لهذا الشاب، ثم يأتي في حلف الفضول أيضا ويشهد حلفا، هذا حلف الفضول كان في حماية المظلوم،
1: لو نعطي
0: يقول لقد
1: صورة عن
0: دعيت إلى
1: الغسل.
0: حلف في دار من الجدعان، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، الإسلام لأجبت. انظر إلى النبي ليشهد هذه المعالم. أنت لما تقدم سيرتك الذاتية ماذا تضع فيها؟ تضع فيها معالم سيرتك التي تجعل الجهة اللي قدمت لها سيرة ذاتية تقبلك. الآن عندما يأتون في الانتخابات في العالم كلهم يتتبعون معالم سيرتك حتى يصوتون لك، وما يصوتون
1: الانتخاب
0: لك
1: اللي أنت تقدمه لهم
0: بالضبط ولا لا؟ عندما يأتي لاعب معين يراد أن ينتقل من نادي إلى نادي، يريد أن يشتروه، يريد أن يقنع الجماهير، فإنهم يذكرون مناقبه ومواقفه والأهداف اللي سجلها
1: بالتفاصيل والدقائق
0: والبطولات أليس كذلك؟
1: ايه.
0: هذه المعالم التي سبقت النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام هو تنفتح له نافذة. الآن هناك في غير المسؤولية الاجتماعية، هناك مسؤولية أكبر، مسؤولية الأممية. الناس الذين يأتون نحن مسؤولون عن أمنهم، نحن مسؤولون عن حقوقهم، نحن مسؤولون. بدأ هناك مسؤولية رسالية كبيرة تناقش ويشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون موجودا. إذا أنا أحتاج أيضا كذلك أني أعرف ما هي مسؤولياتي الرسالية في حياتي. وش رسالتي الأسرية؟ وش رسالتي المهنية؟ وش رسالتي الاجتماعية؟ وما هي معالمي؟ يعني وش قصصي؟ يجي بعض الناس يقول على سبيل المثال فلان من اكرم الناس، اعطيني المعالم. كل واحد يقول انا كريم، كل واحد يقول انا شجاع، كل واحد يقول انا وفي. اين المعالم؟ كانت هذه معالم ومناقب للنبي عليه الصلاه والسلام في زمن ندره فيه مثل هذه
1: صحيح.
0: المواقف.
1: جميل. حقيقه انا شاكر لك دكتور صالح الدقله، مستشار التاهيل الشخصي، على هذه الحلقه، ونلتقي بك ان شاء الله في حلقه قادمه. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم جزيلا.
1: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
2: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
2: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
2: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
2: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهابي.
2: رحلة
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM، 88.9 FM. بكم نرتقي.
5: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
6: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم قرابة 23 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في صبر ورفق ورحمة ويسر، فهدى الله عز وجل به القلوب وأنار بدعوته الدروب وأسعد بها الأمم والشعوب.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم،
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم رحلة بناء. نحييكم في هذه الحلقة، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة التي هي عنوانها مسؤولية النبلاء، سنتحدث من خلال محورين عن هذه المسؤولية: مواجهة المسؤولية في قصة الحجر الأسود وكيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سنتحدث عن مسؤولية النبلاء من خلال شهود حلف الفضول. هذين المحورين وهذا الموضوع نطرحهما على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله. يلا سادة المستمعين وطاقم العمل.
2: دكتور، مسؤولية النبلاء، هذا العنوان الجميل، وكأنه يشير أن النبلاء عندهم مسؤوليات ليست عند غيرهم، وهذه المسؤوليات في مقام النبي عليه الصلاة والسلام هي اختيار واصطفاء. فدعنا نتحدث عن هذا العنوان في قصة وضع الحجر الأسود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. في السلسلة السابقة وفي الحلقات السابقة كنا نلاحظ أن هناك شعور بالتميز يلاحظه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدث له خلال تلك الرحلة. عندما يشعر الإنسان بأنه حالة استثنائية أو أنه حالة مميزة في أي عمل، فإنه سوف يبحث عن الجوانب النوعية في هذه المهنة أو في هذه المهمة أو في هذه الحياة. ثم لما يشهد النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو يعد عليه الصلاة والسلام ويبنى، والله يتولى بناء تربيته والعناية به وزيادة كمالاته عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يباشر أعمالا قيادية وأعمالا ريادية، ولابد أن يباشرها في المستوى البسيط، حتى إذا جاءت الأعمال الريادية في المستوى الكبير إلا في مستوى من الممارسة والتأهيل. ونؤكد كثيرا دائما في حلقات سابقة وفي غير هذا السلسلة أن الملكات لا تأتي إلا بالممارسات، والله عز وجل تولى نبيه وعلمه ما لم يكن يعلم. أول موقف ريادي للنبي عليه الصلاة والسلام
2: كان هذا الموقف الريادي. دكتور صالح، هنا الآن تذكرت في حلقة ماضية تحدثنا عن مرحلة الشباب، وهذا الموضوع جاء بعد مرحلة الشباب، فكأنها أيضا بنائية.
3: هو الحدثين، حدث النبي، الحدث اللي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، الحدث الذي حدث عندما أغشي عليه عليه الصلاة والسلام بسبب أنه رفع رداءه ليحمل الحجر، هذا كان عند بناء الكعبة، وفي نفس الحدث كان وضع الحجر الأسود. في نفس الحدث عندما وصلت قريش إلى وضع الحجر الأسود وكان بين الحجارة وجاء موضع وضعه، لا شك أن الحجر الأسود كان نوعا خاصا وكان شيء شريف. انتبه إلى التلازم في التميز في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر التمييز. الحجر مميز بين بقية الأحجار، فهو من أحجار الجنة، والنبي مميز بين هؤلاء كلهم. من سيكون لمن؟
2: يا سلام،
3: من سيكون لمن؟ فإذا كانوا سواسية في نقل هذه الحجارة فهذا الحجر لن يكون للأميز فيهم.
2: يا سلام يا سلام.
3: وإذا كان الحجر هذا جاء من الجنة فإن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت من السماء،
2: ولذلك اقتتلوا من أجله وكادوا أن يقتتلون،
3: ولكنهم لم يكن الأجدر به.
2: صح،
3: كان الأجدر به هو عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: كونه الأجدر بهذه الميزة هناك لها فائدة طبعا بالنسبة لقريش، لكن لأننا في سلسلتنا نتكلم عن الذات، فسنأخذها من زاوية النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة حساسة جدا، وهي أن يأتي إلى موضع شائك وموضع الخلاف، لدرجة أنهم أتوا بالجفان فيها الدم وغمسوا أيديهم فيها واستعدوا للقتال،
2: وهو يسمع ويشاهد هذا الحدث
3: ويرى هذا الحدث وهذا العمل الشائك والنتائج المرعبة التي تترتب على سوء التقدير أو سوء التصرف في هذه القضية، ويطلب منه سؤالا واضحا ومحددا أن يحكم بينهم. فاختلفوا فقالوا يحكم بيننا أول طالع من هذا الباب، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، فقالوا الأمين الأمير رضيناه رضيناه. الهوية السابقة اللي تكلمنا عنها، أنك لما تعرف من أنت الآن تتكون لك الصورة والانطباع، لأنك عرفت من أنت تستطيع أن تصنع صورتك. فقال هو الأمين، استحيل أن يصفوك بالأمين وأنت لا تدري من أنت، وأنت لم تحدد حدودك ولم تحدد معالم نفسك. فحدد النبي معالم نفسه أنه قد مقدس طاهر مميز يعني يتعالى عن الرذائل، ذو همة عالية، اختياراته نوعية، وبالتالي إذا كانت اختياراته نوعية فالأمانة هي أحد مميزات الاختيار النوعي، وهي أحد مقومات الذات، فإن الذات الدنيئة ليس فيها أمانة، ولذا لا إيمان لمن لا أمانة له.
2: صحيح.
3: قالوا رضيناه، هذا رضوه بناء على سيرته السابقة، لكن ما الذي سيحصل الآن هنا؟ المحك عليه الصلاة والسلام. هداه الله عز وجل إلى أن وضع رداءه ووضع الحجر عليه، ثم أمر كل قبيلة أن تحمل من هذا الرداء بطرف، فشعروا بالاشتراك جميعا، ثم وضع الحجر. أريد أن أسأل سؤالا، الريادة هنا نتج عنها ماذا؟ قاد العملية ذهنيا، فاتخذ القرار الملائم الذي يراعي كل الاعتبارات وكل المخاطر وكل التحديات، أليس هذا كل ما يحتاجه القائد؟
2: بلى.
3: القائد الذي يغفل بعد من أبعاده، من أبعاد القائد الذي يغفل بعد من الأبعاد الضرورية عند اتخاذ القرار، القرار سوف يصطدم بهذا البعد.
2: صحيح.
3: وسوف يواجه مشكلة لأنه أغفله،
2: ويكون له ارتدادات أخرى،
3: ارتدادات أخرى ربما تفسد كل الأبعاد الأخرى. صحيح. لكن لم يغفل بعدا من هذه الأبعاد، إذن هو نبي اجتماع لا نبي افتراق. ثم وضعه بيده الشريفة في موضعه، فكان له شرف الوضع. هل جرأة النفوس أن يقال ولكنك في الأخير أنت الذي وضعته؟ لم تستطع النفوس، لأن الريادة إذا تكونت عند إنسان تخضع لها النفوس. أحد مقومات القيادة في الإنسان أن الناس تقبل أن تنقاد لك، أن الناس تقبل أن تسير خلفك. لماذا؟ تثق فيك، لا تشك في نوازعك ونواياك، ذاك سموه الأمين. فما عندهم شك أن هذا هو الطريق الأمثل، لا يوجد طريق آخر، هذا أسلم طريق وأصحه. الأمر الآخر لن تنقاد لك الناس وهم يشكون في أن عندك تحيز، وهم يشكون في أن حكمتك مضروبة.
2: والله هذا التوافق العجيب يعني مثار استعجب، أنه قريش بتنازعاتهم واختلافاتهم، وأنت تعرف العرب وما فيه من حب للزعامة والرئاسة، كيف استطاعوا أن يتنازلوا هذا التوافق؟
3: هذا الموقف الصغير هو موقف عظيم، لكن قياسا باللي بعده.
2: صح.
3: هذا الموقف الصغير الذي قريش تتبع فيه خيار النبي رأيه،
2: وليس هو أكبرهم،
3: وليس أكبرهم، كان شابا. إيه؟ لازال لم يبلغ 40 عليه الصلاة والسلام.
2: الله،
3: تتبع فيه طريقة تفكيره فلا يعترضون عليها ويقبلون حكمه، ويتدخل هو بطريقته التي رآها ويضع الحجر ولا يعترضون على هذا كله. هذه أحد مقومات الإذعان التي سوف تمهد لقيادته لهم لاحقا. على الإنسان أن ينتبه إلى شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر عمره كان يكثر من الثناء على أبي بكر، وينبه على أي ملاحظة أو خلاف ولو بسيط يقع بين الصحابة وأبي بكر.
2: إلا أبو بكر.
3: إلا لماذا؟ حتى تدعى له الأمة فتقبل قيادته بعده.
2: يا سلام، جميل هذا الملحق.
3: ولهذا من يشغب على ولاة الأمر اليوم هو يحدث خلل كبير في هذه الجزئية.
2: صدقت.
3: في هذه الجزئية.
2: جميل هذا.
3: الناس بحاجة إلى مقومات الاجتماع لا مقومات الافتراق.
2: صحيح.
3: لا يوجد قرار ليس فيه مثلا ملاحظات، فعل النبي ليس فيه ملاحظة بلا شك، لكن لو واحد غير النبي وضع بهذه الطريقة ربما هذا الشخص يقول طيب في الأخير أنت اللي حطيت. لكن النبي هو الأحق به، ولو لم يحملوه على الرداء هو الأحق به. لكن الذي نريد أن نستلهم من هذا الحدث ما يخصنا نحن، أن يجب أن نعلم تماما أن من مقوماتك الداخلية أنت كإنسان تحل مشكلات أو تدير أسرة أو ترأس فريق أو تقود مجموعة عمل، أو أنك تتسنم قضية أنت الأول فيها، يجب أن تسأل نفسك إلى أي مدى اختياراتك مقبولة، موثوق في اختياراتك، لا يشكون في أنك محايد، اجتهاداتك يتعاملون معها على أن هذا أقصى ما لديك وبالتالي يمكن يعترضون. كذلك في المقابل على من يعمل مع هذا النوع من الناس الذي يبذل جهده ويصدق ويخلص ويكون أمينا، ثم بعد ذلك هذا ما لديه على من يتبعه ألا يشغب عليه، لأنه لا يوجد خيار آخر. إذا كان الأمين لا نقبل رأيه ولا خياراته، حكيم وأمين ولا نقبل خياراته، أجل ما بعدهم باب أولى، فلن نتفق أبدا.
2: يا سلام. بالنسبة يعني نقطة أبو بكر، يعني قد يناقشك أحد أو لا يناقشك في أنه النبي عليه الصلاة والسلام أذعن له لأنه نبي، لكن إشارتك للملحظ أبو بكر الصديق فهو لا يعدو أن يكون بشرا
3: كغير بقية البشر، كغير من الصحابة،
2: كغير من
3: يعني
2: الصحابة.
3: في هذه الجزئية
2: في هذا الجزئية، ولذلك التشغيب عليه هنا كأن النبي يريد أن لا تشغبوا عليه، أنه هذا هو أفضل.
3: نعم. امتيازات القائد يجب تكون هي الظاهرة والمتداولة في ألسنة من يتبعونه. طب الملاحظات تناقش معه ولا تناقش خلفه.
2: يا سلام.
3: لماذا؟ لأن استتباب الأمر وحدة الكلمة قيمة، والتشغيب يفقد هذه القيمة، وإذا انفك الزمام فإن ربطه من الصحابة.
2: هذه القيمة اللي أنت شرط لا ممكن تفكفك أو تدمر كل ما بنيناه.
3: هب أنهم لم يقبلوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام،
2: اللهم صل،
3: وليس لهم إلا أن يقبلوه، لكن هب أنهم لم يقبلوه، ما الذي سيحصل؟
2: حتصير
3: هم الآن كانوا على وشك
2: تعاهدوا على الدماء،
3: على وشك أن يتقاتلوا ويقتل بعضهم بعضا، وانظر هذه النتيجة التي تحصل. هذا المهمة هي مهمة نبيلة، حجر مقدس مميز ورأي مميز وإذعان غير طبيعي، سادات قريش تدعي لهذا الشاب، ثم يأتي في حلف الفضول أيضا ويشهد حلفا، هذا حلف الفضول كان في حماية المظلوم، يقول لقد دعيت إلى حلف في دار من الجدعان، لو دعيت إليه الإسلام لأجبت، الإسلام لأجبت. انظر إلى النبي ليشهد هذه المعالم. أنت لما تقدم سيرتك الذاتية ماذا تضع فيها؟ تضع فيها معالم سيرتك التي تجعل الجهة اللي قدمت لها سيرة ذاتية تقبلك.
2: صح.
3: الآن عندما يأتون في الانتخابات في العالم كلهم يتتبعون معالم سيرتك حتى يصوتون لك، وما يصوتون لك
2: اللي أنت تقدم لهم
3: بالضبط ولا لا. عندما يأتي لاعب معين يراد أن ينتقل من نادي إلى نادي، يريد أن يشتروه، يريد أن يقنع الجماهير، فإنهم يذكرون مناقبه ومواقفه والأهداف اللي سجلها والبطولات وليس كذلك. هذه المعالم التي سبقت النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام هو تنفتح له نافذة. الآن هناك في غير المسؤولية الاجتماعية هناك مسؤولية أكبر، مسؤولية الأممية. الناس الذين يأتون نحن مسؤولون عن أمنهم، نحن مسؤولون عن حقوقهم، نحن مسؤولون. بدأ هناك مسؤولية رسالية كبيرة تناقش ويشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون موجودا. إذن أنا أحتاج أيضا كذلك أني أعرف ما هي مسؤولياتي الرسالية في حياتي. وش رسالة الأسرية؟ وش رسالة المهنية؟ وش رسالة الاجتماعية؟ وما هي معالمي؟ يعني وش قصصي؟ تجد بعض الناس يقول على سبيل المثال فلان من أكرم الناس، أعطيني المعالم. كل واحد يقول أنا كريم، كل واحد يقول أنا شجاع، كل واحد يقول أنا وفي. أين المعالم؟ كانت هذه معالم ومناقب للنبي عليه الصلاة والسلام في زمن ندرة فيه مثل هذه. صح. المواقف.
2: جميل. حقيقة أنا شاكر لك دكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي على هذه الحلقة، ونلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك دكتور.
3: شكرا لكم جزيلا.
2: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: رحلة بناء،
4: رحلة بناء.
1: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
4: رحلة بناء،
1: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم
4: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
1: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
4: طلال الزايدي،
1: وفي الإخراج
4: عبد المجيد اللهابي.
1: رحلة بناء.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: في ملكوت الله. ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله
0: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
1: في ملكوت الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله، والتي نستمر معكم فيها على مدى ساعة كاملة بمشيئة الله تعالى. بدأت هذه الحلقة مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.
2: نحييكم أيها الكرام، ونرحب بكم، ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. نتحدث معه حول موضوعات تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي وائل، وحيا الله السادة المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الأمواج الداخلية وظلمات البحر، سنتحدث حول الإعجاز العلمي والآيات التي تناولت هذا الموضوع في كتاب الله تبارك وتعالى، أيضا سنتحدث حول الحقائق العلمية المترتبة والمتعلقة بهذا الموضوع. دكتور، دعنا نبدأ حديثنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها حول الأمواج وظلمات البحر عن النصوص الشرعية، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث في محور آخر عن دلالاتها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على نبينا محمد الوافي في عهده الصادق وعده، ذو الأخلاق الطاهرة المؤيد بالمعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة قبل أن نبدأ نقول وبالله التوفيق، جرت سنة الله تعالى كما قضت حكمته أن يجعل معجزة كل نبي من جلد ما يتقن قومه ويتفوقون فيه. ولما كان العرب قوم بيان وبلاغة، كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى والعظمى هي القرآن الكريم، وهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر. هذا القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد أبهر الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن علماء الكون حين رووا فيه، حين ما رأوا فيه بعض ما توصلوا إليه بعد جهد جهيد من مكتشفات حقيقة رائعة سبقهم إليها القرآن الكريم، سواء كان ذلك في علوم الطبيعة أو في الطب أو في الفلك أو في الأجنة أو حتى في علوم الأرض. وحديثنا اليوم حقيقة عن حقيقة علمية جديدة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الأمواج الداخلية وظلمات البحر. فحديثنا اليوم سوف ينتقل بنا من الفضاء ثم من على سطح الأرض إلى البحار وعالم الأمواج. محورنا الأول يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا النص الشرعي: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، صدق الله العظيم. يتضح لنا من النص القرآني السابق أن من بين الحقائق العلمية التي كشفها لنا القرآن الكريم حديثه عن قيعان البحار والمحيطات والظلمات المتتالية فيها. وقد جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالآية الكريمة جاءت في صياغة علمية دقيقة غاية الدقة ومحكمة غاية الإحكام، شأن كل الآيات القرآنية التي تناولت حقائق علمية أو كونية. ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن لم يكن لأحد من الناس الإلمام بتلك الحقائق العلمية ولا حتى بطرف منها، وظلت أجيال الناس جاهلة بها لقرون طويلة بعد زمن الوحي حتى تم الإلمام بشيء منها في مطلع القرن العشرين. ولو حتى افترضنا أن أحدا من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في إحداث شيء من الظلمة على الأرض، ودور الأمواج السطحية أيضا في إحداث شيء من ذلك على قيعان البحار والمحيطات، وهو افتراض حقيقة مستبعد جدا، فإن من أوضح جوانب السبق العلمي في هذه الآية الكريمة هو تلك الإشارة المبهرة إلى الأمواج الداخلية، وهي أمواج لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولكن يمكن إدراكها بعدد من القياسات غير المباشرة كما سيتضح إن شاء الله معنا لاحق.
2: جميل دكتور، يعني الله عز وجل ذكر هذه الآية في سورة النور في قول الله عز وجل: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إلى آخر الآية. الله عز وجل ذكر هذا النص الشرعي في كتابه الكريم، لكن نريد أن نتحدث في المحور القادم الذي سنأخذه إن شاء الله في قادم الدقائق عن الدلالة الشرعية لهذا النص.
3: نعم، حقيقة علماء اللغة أظهروا لنا وأوضحوا لنا بعض الصور في هذا النص، أو أوضحوا لنا بعض الدلالات الشرعية. منها يقول صاحب لسان العرب: والظلمة والظلمة بضم اللام ذهاب النور، وهي خلاف النور، وجمع الظلمة ظلم أو ظلمات. ويقول أيضا: ولجة البحر حيث لا يدرك قعره، حيث لا يدرك قعره، ولج البحر الماء الكثير، لج ولج البحر الماء الكثير الذي لا يرى طرفه. ويقول الإمام الطبري في تفسيره: وهذا مثل آخر، وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار، يقول تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملية على خطأ وفساد وضلال وحيرة من أعمالهم فيها أيضا، وهي أيضا على غير هدى، مثل ظلمات في بحر لجي. فكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن أعمال هؤلاء الكفار التي عملت على غير هدى وعلى غير طريق الصواب كأنها ظلمات في بحر لجي، ونسب البحر إلى اللجة ووصفا له بأنه عميق كثير الماء، ولجة البحر معظمه، ويغشاه موج، يقول يغشى البحر موج من فوقه موج، يقول من فوق الموج موج آخر يغشاه، من فوقه سحاب، يقول من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب. ويقول الإمام القرطبي: يغشاه موج، أي يعلو ذلك البحر اللجي موج، من فوقه موج، أي أن من فوق الموج موج، ومن فوق هذا الموج الثاني سحاب. ويقول أيضا الإمام الشوكاني: في بحر اللجي، اللجة هي معظم الماء، والجمع لجج، وهو الذي لا يدرك لعمقه، لا نستطيع إدراكه لعمقه، ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال يغشاه موج، أي يعلو هذا البحر موج فيستره ويغطيه بالكلية. ثم وصف هذا الموج بقوله من فوقه سحاب، أي من فوق ذلك الموج الثاني سحاب. فهذا تقريبا الدلالة اللغوية حول الظلمات والبحر اللجي كما ورد في الآية الكريمة السابقة.
2: جميل دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول الأمواج الداخلية وظلمات البحر، سنتعرف على الحقائق العلمية المترتبة والمكتشفة في هذا الموضوع. إذا سمحت لنا دكتور سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث بقولنا.
0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
4: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دكتور أهلا وسهلا، حياك الله.
4: حياكم الله وحيا الله السادة المستمعين.
3: أهلا وسهلا دكتور. نريد أن نأخذ الحقائق العلمية حول الأمواج الداخلية للبحر وأيضا ظلمات البحر.
4: بسم الله. طبعا في هذا المحور شوية سنقوم بنوع شوية من التفصيل حتى تتضح وتتجلى لنا الحقيقة فعلا وسبق القرآن الكريم في الحديث عن ظلمات البحر والأمواج البحرية. سنتحدث نوعا ما قليل من التفصيل ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. طبعا لم تبدأ الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها بالضبط أو على وجه التحديد إلا في بداية القرن 18 عندما توفرت الأجهزة المناسبة والتقنيات وصولا إلى ابتكار الغواصات المتطورة، وبعد عام حوالي 1958 ميلادي، أي بعد حوالي 3 قرون من البحوث والدراسات العلمية وعلى أيدي أجيال متعاقبة من علماء البحار، توصل الإنسان إلى حقائق مدهشة منها. كما قلنا أنه كان دراسة جوف الأرض كانت فيها صعوبات كبيرة جدا لدرجات الحرارة العالية وللضغوط الهائلة فيها، حالت دون دراستها إلا بعد أن بدأ التطور العلمي ودراسة الأمواج الزلزالية استطاعوا أنهم يتعرفون على جوف الأرض. أيضا لم يكن من السهل بل يمكن كان من شبه المستحيل التعرف على أعماق البحار، فهي أيضا فيها درجات حرارة وفيها ضغوط هائلة، كان من الصعب جدا مع هذه الضغوط ومع درجات الحرارة هذه أن يستطيع الإنسان أن ينزل إلى أعماق البحار السحيقة. لكن منذ أن بدأت عمليات الدراسة نقول أنه توصل الإنسان أو توصل العلماء علماء البحار إلى حقائق مدهشة، منها أنه ينقسم البحر إلى قسمين كبيرين: البحر السطحي الذي تتخلل طاقة الشمس وأشعتها، والبحر العميق الذي تتلاشى فيه طاقة الشمس وأشعتها والتي تراكمت عليها الظلمات. كذلك من الحقائق اللي اكتشفوها أنه يختلف البحر العميق عن البحر السطحي في الحرارة والكثافة والضغط ودرجة الإضاءة الشمسية والكائنات التي تعيش في كل منهما، ويفصل بينهما موج داخلي. إذن أيضا كل ما نزلنا في العمق تختلف عندنا درجات الحرارة، وبيختلف عندنا الضغط، وبتختلف عندنا شدة الإضاءة، وحتى سبحان الله مع كل عمق بتوجد لدينا كائنات حية تستطيع العيش في هذا العمق. كما لعله نستدرك في الأخير حقيقة شيء قرأته حديثا وأحببت أن أضيفه، لعله لم يكن وارد حتى معنا في البداية عندما نتحدث أيضا عن الكائنات الحية الموجودة في عمق البحر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لها نور، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لها نور تستطيع بهذا النور أنها تشق طريقها في هذه الظلمات. وكان الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالله سبحانه وتعالى كان يقول للكفار هذولا حتى ما دام الله سبحانه وتعالى لم يجعل لكم نور فما لكم من نور. فهذه الكائنات الحية سبحان الله، الله وضع لها في هذه الأعماق وضع لها نور مثل ما حنشوف بعد قليل.
3: تشع من نفسها يا دكتور؟
4: نعم تشع، وسبحان الله عندما نتعرف على المركبات الكيميائية الموجودة فيها التي جعلتها جميل. تضيء مثل القناديل سبحان الله.
3: جميل.
4: الحقيقة الثالثة أيضا الأمواج البحرية الداخلية، وهي تغطي الأمواج الداخلية البحر العميق. هذه الأمواج تغطي الأمواج الداخلية البحر العميق، وأيضا تمثل حد فاصل بين البحر العميق والبحر السطحي. كما يغطي الموج السطحي سطح البحر. لذلك أمواج، نلاحظ أمواج أمواج أمواج، ويمثل حدا أيضا فاصلا بين الماء والهواء. ولم تكتشف الأمواج الداخلية إلا في عام تقريبا 1904 ميلادي، ويتراوح طول الأمواج الداخلية ما بين عشرات إلى مئات الكيلومترات، كما يتراوح ارتفاع معدل هذه الأمواج ما بين من 10 إلى 100 متر تقريبا. أيضا من الحقائق التي اكتشفها العلم الحديث اشتداد الظلام في البحر العميق مع زيادة عمق البحر، حتى يسيطر الظلام الدامس الذي يبدأ تقريبا من عمق 200 متر تقريبا، ويبدأ عند هذا العمق المنحدر الحراري. لاحظ قلنا أنه بتختلف عندنا الحرارة، وبتختلف يختلف عندنا الضغط، وبتختلف عندنا أيضا الكثافة. عند هذا العمق اللي هو المنحدر الحراري بيبدأ ينزل عندنا، الذي يفصل بين المياه السطحية الدافئة
3: والعميقة.
4: التي التي تلامسها حرارة أو ضوء الشمس، والمياه الأعماق الباردة.
3: كم نسبة الاختلاف دكتور في الضغط؟ هل هي معلومة؟
4: تقريبا ممكن أنه حقيقة بالضبط كرقم ما أقدر أعطيك، لأنه بيختلف مع العمق. كل ما نزلنا هو بيزداد، لعلنا إن شاء الله نستدرك أو أتذكر الرقم، كل ما نزلنا في العمق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أيضا كما توجد فيه الأمواج أيضا الداخلية التي تغطي المياه الباردة. إذا عندنا مياه باردة، في أمواج تغطي هذه المياه الباردة في أعماق البحر، وينعدم الضوء تماما على عمق 1000 متر تقريبا، خلاص لا ضوء لدينا، لا ضوء لدينا. أما فيما يتعلق طبعا بانتشار الظلمات في أعماق البحار، فقد أدرك أيضا صيادو الأسماك أن الضوء يمتص حتى في المياه الصافية. يمكن لاحظوا بعض الملاحظات اللي سبق الإشارة لها، لاحظوا بعض الملاحظات لكن ما كانوا يستطيعون التعرف على الأعماق الداخلية، لأنه كان من الصعب جدا النزول إلى أعماق كبيرة. أيضا قاع البحر المنحدر ذا الرمال البيضاء، طبعا الرمال سبحان الله بيضاء، يتغير لونه بصورة تدريجية حتى يختفي تماما مع تزايد العمق، وأن نفاذ الضوء يتناسب عكسيا مع زيادة العمق. طبعا لون الرمال حتى بيتغير، هنشوف بعد شوية ليش، يعني سبحان الله كل شيء بيبدأ يتغير اللون، لدرجة أنه حتى يعني إن شاء الله لو وصلنا بعد قليل تحدثنا عن، لو فرض أنه أحد الغواصين أثناء النزول في الأعماق أو نزل لعمق أسفل وجرح، صادف أنه جرح، ما هيشوف الدم باللون الأحمر، إنما راح يشوفه باللون الأسود. ليش؟ اختفى عندنا أحد الألوان، زي ما راح نعطي التفسير العلمي إن شاء الله له. ولعله من أبسط جهاز علمي لقياس عمق نفاذ الضوء في مياه المحيط هو قرص سيتشي. سيتشي هذا هو القرص المستخدم لقياس عمق نفاذ الضوء. عشان كذا كنا نقول إنه ما كانوا يستطيعون إنه يقدرون، الناس العاديين كانوا يقول لك في شوية ظلمة، لكن ما كان يقدر يعطي الدقة فيها لأنه لم يكن هناك أجهزة. ومع ذلك على الرغم من كونه وسيلة سهلة لقياس اختراق الضوء للماء بدرجة تقريبية، وعلى الرغم من استعماله على نطاق واسع، فإن قياس أيضا الظلمات في ماء البحر بصورة دقيقة لم يتحقق إلا بعد استخدام الوسائل التصويرية في نهاية القرن الماضي. طبعا حينما بدأت استخدام الغواصات وبدأت تركيب الكاميرات والكاميرات الحرارية والأشياء هذه، يعني بدأوا يكتشفون أشياء أخرى، ثم بتطوير وسائل قياس شدة الضوء التي استخدمت أو التي استخدمت الخلايا الكهروضوئية خلال الثلاثينات، وبعد اختراق الإنسان أجهزة أو اختراع الإنسان أجهزة مكنتهم من الغوص إلى هذه الأعماق البعيدة، وتعتمد الكائنات الحية والأسماك التي تعيش فيها على الطاقة الكيميائية لتوليد الضوء. هذا اللي إن شاء الله قلت إنه إن شاء الله سوف نشير له بإذن الله عندما نتحدث عن الحياة أو مثل ما يطلق عليها الإنارة الحيوية عندما نتحدث إن شاء الله عما يسمى بالإنارة الحيوية. طيب خلينا الآن نتحدث شوية عن ظلمات بعضها فوق بعض.
3: ما هي هذه الظلمات التي تكون متداخلة فوق بعضها البعض المكتشفة علميا؟
4: الآن سننتقل إن شاء الله بإذن الله لها.
3: جميل.
4: طبعا الظلام الدامس الذي يشتد عندنا من عمق حوالي 500 إلى 1000 متر يتكون في أعماق البحار نتيجة لظلمات بعضها فوق بعض لسببين رئيسيين. إذا عندي سببين رئيسيين لظلمة الأعماق. السبب الأول ظلمات الأعماق، وقلنا هذا طبعا نحن بنتحدث عندما نقول ظلمات معناته أن نحن بنتحدث عن شعاع الشمس مدى اختراقه أو مدى وصوله، المسافات التي بيصل فيها إلى قاع البحر أو المحيط، المسافة اللي بيصل له هو بيصل إلى أماكن معينة، بعدها ما عاد بيصل هذا الشعاع أو هذا الضوء، وبالتالي بتتحول عندنا إلى ظلام دامس. إذن يتكون شعاع الشمس كلنا نعرف من 7 ألوان، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والنيلي والبنفسجي والأزرق. لكل لون من هذه الألوان شيء يسمونه طول موجي خاص به، وتتوقف قدرة اختراق الشعاع الضوئي للماء على طول هذه الموجة، فكلما قصر الطول الموجي زادت قدرة اختراق الشعاع للماء، وكلما زادت كلما قل. لذلك فإن شعاع اللون الأحمر عندنا يمتص على عمق 20 متر تقريبا، بعد 20 متر يختفي عندنا إيش؟ اللون الأحمر. بمعنى لو الغواص جرح عند بعد 20 متر ما عاد حيشوف لون الدم أحمر، إنما حيشوفه بلون آخر. إذن على عمق 20 متر تقريبا يختفي عندنا اللون
3: الأحمر.
4: نعم، ويختفي وجوده بعد ذلك. طيب
3: يتحول إلى اللون
4: الأسود. لو فرض جرح الغواص ممكن إنه يتحول إلى اللون الأسود، وينشأ عن ذلك ظلمة يسموها ظلمة اللون الأحمر. زي ما قلت إنه لو عندنا مثلا غواص جرح على عمق 25 متر تقريبا، يعني بعد 20 متر تقريبا، وأراد إيش إنه يشوف النزف اللي بيصير فيه، فإنه سوف يراه باللون الأسود بسبب انعدام شعاع اللون الأحمر. طيب، ويمتص شعاع اللون البرتقالي على عمق 30 متر تقريبا، فتنشأ ظلمة أخرى تحت ظلمة اللون الأحمر هي ظلمة اللون البرتقالي، وعلى عمق 50 متر تقريبا يمتص اللون الأصفر. إذن حتنشأ عندي ظلمة اللون الأصفر لأنه خلاص هنا ما عاد في لون أصفر، وعلى عمق حوالي 100 متر تقريبا يمتص اللون الأخضر، وبالتالي تصبح عندي أيضا ظلمة اللون الأخضر، وعلى عمق حوالي 125 متر تقريبا يمتص اللون البنفسجي والنيلي، وآخر الألوان امتصاصا هو اللون الأزرق على بعد حوالي 200 متر تقريبا من سطح البحر. وهكذا تتكون عندنا ظلمات الألوان لشعاع الشمس، هذه يسموها ظلمات الألوان أو ظلمات الأعماق للطيف الشمسي أو لطيف أشعة الشمس. تتكون إذن عندنا ظلمات اللي يسموها ظلمات الألوان لشعاع الشمس بعضها فوق بعض بسبب عمق الماء الذي تمتص فيه الألوان بأعماق مختلفة. إذن عندنا ظهرت الآن عندنا الظلمات الأولى التي نتجت عن امتصاص أشعة الشمس أو الطيف الشمس المرئي، بدأت الألوان تختفي بالتدريج بعضها فوق بعض، ظلمة اللون ابتداء بظلمة اللون الأحمر وانتهاء بظلمة اللون الأزرق اللي بيختفي تقريبا عند عمق 200 متر تقريبا. السبب الثاني لحدوث الظلمات هو ما يسمى بظلمات الحوائل، بمعنى هنا انه في شيء بيعير، وتشترك ظلمات الحوائل مع ظلمات الأعماق في تكوين الظلمات الدامسة في البحار العميقة، وهذه بتتمثل على 3 أنواع. أولا ظلمة السحب، غالبا ما تغطي السحب أسطح البحار العميقة نتيجة النتيجة لإيش؟ كلنا نعرف اللي عملية تبخر المياه وتشكل السحب، فهي أقرب حاجة. فالسحب هذه غالبا بتغطي أسطح البحار العميقة نتيجة لتبخر الماء، وتمثل حائل نسبيا بين الأشعة الشمسية، فتحدث الظلمة الأولى للحوائل والتي نراها ظلالا لتلك السحب على سطح الأرض والبحار. طبعا كلنا نعرف أنه أشعة الشمس عندما تنطلق متجهة إلى الأرض، طبعا ليست فقط الشعاع أو الطيف المرئي، هناك عديد وعديد من الأشعة بتنطلق من الشمس، جزء منها بيرد الأوزون، بيعكس الأوزون، وبالتالي لعلنا نذكر قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع. فالأوزون هنا بيقوم بعملية عكس لبعض الأشعة الضارة التي يمكن أنها تسبب إشكاليات كثيرة للبشر. لكن إذا نفذت الأشعة اللي هي الأشعة العادية هذه، بتبدأ السحب وتعمل زي الحائل ما بين سطح البحار عندنا، وبتعكس جزء من الأشعة دي، بتعكسها ترجعها إلى الفضاء، فكأنها بتعمل ظلمة أو انعكاس زي المظلة بالضبط عندما نضعها فوق الرأس، فهي بتعكس أشعة الشمس إلى أعلى، وبالتالي تحت بيصبح عندنا نوع من الظلمة أو من الظل. هذا بالنسبة للنوع الأول من الحوائل اللي هي ظلمة السحب. عندنا ظلمة الأمواج السطحية، وهذه الأمواج السطحية بتمثل الأسطح المائلة للأمواج السطحية في البحار سطحا إيش؟ عاكس. بتمثل هذه الأسطح اللي هي ظلمة الأمواج السطحية، بتمثل هذه الأسطح المائلة للأمواج السطحية في البحار سطحا عاكسا أيضا لأشعة الشمس. ويشاهد المراقب على الساحل مقدار لمعان الأشعة التي عكستها هذه الأسطح المائلة على أو للأمواج. يمكن إذا جلسنا شوي أحيانا بعيد بنشوف انعكاسات وإضاءة كذا على سطح أو على الأمواج أو على السطح الخارجي للبحر. يمكن كثير الناس اللي يكونوا يحبون الجلوس على الشاطئ أثناء شروق الشمس أو غروبها بيلاحظون هذه الانعكاسات. الشيء الثالث، الظلمة الثالثة، ظلمة الأمواج الداخلية، وهنا توجد أمواج داخلية تغشى البحر العميق وتغطيه، وتبدأ من عمق 70 متر إلى 240 متر تقريبا. وهذه فيها بتوجد لدينا ملايين الملايين من الكائنات الهائمة في البحار على أسطح الموجات الداخلية، بمعنى الكائنات الحية اللي موجودة عندنا في هذه الأعماق اللي هو الجزء الأول، موجود عدد هائل من الكائنات الحية موجودة هنا، وقد تمتد الموجة أيضا الداخلية إلى سطح البحر، فتبدو تلك الكائنات اللي هي الهائمة أو خلينا نقول العالقة، بتبدو كأوساخ متجمعة على سطح البحر. هي كائنات حية لكن وجودها في تلك المنطقة تعطي للناظر من بعيد وكأنها أجلكم الله وجل الله السادة المستمعين، كأنها أوساخ متجمعة على سطح البحر، مما يجعلها تمثل مع ميل الأمواج الداخلية أيضا عائق وحائل لنفاذ الأشعة إلى البحر العميق.

0: الشم. طبعاً مما سبق يتبين أن العلم التجريبي قد اكتشف في فترة طويلة خلال القرون الثلاثة الماضية وبعد توفر الأجهزة الدقيقة وبتضافر جهود، ممكن نقول تضافر جهود أعداد كبيرة من الباحثين وعلماء البحار، اكتشف الحقائق التالية: أولاً، وجود ظلمات في البحار العميقة. اثنين، أن هذه الظلمات بعضها فوق بعض، ولعله ظلمة فقط الطيف الشمس اللي تحدثنا عنه يمكن هذا أكبر دليل. أيضا تزداد هذه الظلمات بالتدريج مع زيادة العمق حتى تنعدم الرؤية تماما. كذلك أيضا من الحقائق اللي اكتشفوها وجود أمواج داخلية تغشى البحر العميق. البحر العميق أسفل فوقه أمواج بتغشاه. كذلك من المكتشفات أنه تعمل الأمواج الداخلية بما عليها من الكائنات الهائمة على حجب الضوء اللي قلنا عليه قبل شوي، اللي يعتقد الإنسان من بعيد أنها كأنها أوساخ، هي عبارة عن كائنات حية أيضا بتعمل كحائل دون أيضا نفاذ الضوء إلى الأعماق السحيقة في البحار. أيضا عدد الظلمات المتراكمة في البحار العميقة تقريبا 10 ظلمات، 7 منها بسبب عمق الماء اللي كان تذكرونها اللي هي ألوان الطيف السبعة، وبعد كذا عندنا الحوائل الثلاثة اللي هي السحب والموج السطحي والموج العميق. إذا كأننا نقول مجملا أنه عدد الظلمات تقريبا المتراكمة في البحار العميقة تقريبا 10 ظلمات، 7 منها مختصة بالطيف الشمسي أو المرئي، و3 منها لها علاقة بالسحب والموج السطحي والموج العميق. حقيقة في عندي تفصيلات كثيرة لكن لا أعرف هل يتسع الوقت لها ولا لا، لكن إذا كان لا يتسع الوقت لعلنا ننتقل إلى الإنارة الحيوية. أما إذا كان هناك متسع فممكن أن نتحدث فيها بإسهاب.
1: لا دكتور، يبدو أنه ليس لدينا متسع، لأنه سنتحدث إن شاء الله، يعني بقي لدينا محاور، وأنت ما شاء الله تبارك الله أسهبت كثيرا في الحقائق العلمية. نختصر منها دكتور، لأننا سنتحدث إن شاء الله عن وجه الإعجاز العلمي. نعم، في هذا.
0: طيب، إذن لعلنا قبل أن ننتقل للإعجاز فقط أريد أن أتحدث عما يسمى بالإنارة الحيوية، وأيضا تعتبر من جوانب السبق العلمي في هذه الآية، أيضا الإشارة إلى الحقيقة المعنوية اللي هي ضمن هذه الآية، لأنه الآية استخدمت كتمثيل حال الكفار والوضع اللي هم عليه كحال الظلمات الموجودة وما يعيشون فيه من تخبط كحال الظلمات الموجودة في البحر. فمن جوانب أيضا السبق العلمي في هذه الآية أيضا الإشارة إلى الحقيقة المعنوية الكبرى التي تصفها الآية بقول الحق تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم استفاجئنا أيضا، سبحان الله، فاجأتنا البحوث العلمية أخيرا بواقع مادي ملموس لتلك الحقيقة. هذا كان معنوي اللي هو على الكفار وأن الله لم يجعل لهم نور. الآن عندي واقع مادي ملموس لتلك الحقيقة إضافة إلى مضمونها المعنوي الجميل. فقد كان العلماء حتى وقت قريب ما كان أحد في الحقيقة يتصور إمكانية وجود حياة في أغوار المحيطات العميقة. ممكن السائل يسأل يقول ليش؟ السبب الأول بسبب الظلمة التامة فيها، فما أحد يتخيل كيف حيشوف كائن حي يبصر في هذه الظلمات، كيف يجد طريقه عشان يجد شيء يقتات عليه. والسبب الثاني بسبب البرودة الشديدة لمائه، درجات الحرارة أسفل سبحان الله بتنخفض جدا بعكس درجات الحرارة في الكرة الأرضية أو في القشرة الأرضية، كل ما نزلنا بترتفع درجة الحرارة. هنا كل ما تعمقنا بتزداد درجة الحرارة في البرودة، درجة طبعا الماء، نتكلم عن درجة البرودة للماء. ليش؟ لأنه وسيلة التسخين اللي هي أشعة الشمس ما عاد تصل إلى هذه

0: الأعماق الهائلة. وثالثا من الأسباب أيضا بحكم الضغوط الهائلة الواقعة عليها، ولعله كذا في عجالة وجدتها، اللي هو بحكم الضغط الهائل الواقع عليه، اللي بيزن تقريبا عمود الماء بسمك يصل إلى 4 كيلومترات في المتوسط. وآخر حاجة من الأشياء الموجودة عندنا اللي ما كانت تجعل العلماء لا يتوقعون وجود الحياة، اللي هي الملوحة المرتفعة أحيانا لتلك المياه. لكن بعد تطوير غواصات خاصة لدراسة تلك الأعماق، فوجئوا طبعا اللي هم علماء الأحياء اللي كانوا مهتمين هل في كائنات حية ولا لا، فوجئوا دارسوا الأحياء البحرية بوجود بلايين الكائنات الحية التي تنتشر في تلك الظلمة الحالكة، وقد زودها خالقها بوسائل إنارة ذاتية في صميم بنائها الجسدي، في تركيبها الجسدي. تعرف هذه باسم الإنارة الحيوية، الإنارة الحيوية. وهذه تنتج هذه الإنارة سبحان الله العجيبة عن طريق تفاعل فريد من نوعه بين جزيء لمركب كيميائي عضوي اسمه اليوسفيرين وجزيء الأكسجين في ظل وجود إنزيم خاص اسمه اليوسفيريزين. ويمثل هذا التفاعل الفريد عملية الأكسدة الوحيدة المعروفة لنا في أجساد الكائنات الحية، ولا يصاحبها إنتاج غير مدرك من الحرارة. ومن العجيب أنه كل نوع من أنواع هذه الأحياء الخاصة التي تحيا في بيئات من الظلمة التامة له أنواع خاصة من المرطبات أيضا الكيميائية المنتجة للضوء، ولها إنزيماته الخاصة فيها. فلعلنا الآن نسأل أنفسنا والسؤال اللي ممكن يفرض نفسه هنا، كما يقول بعض العلماء: من غير الله الخالق يمكنه أن يعطي كل نوع من أنواع تلك الأحياء البحرية العميقة هذا النور الذاتي؟ إذا كل نوع بيضع أو بيصمم نوره الذاتي في تلك الأعماق حتى يشق طريقه ويجد طريقه للغذاء والحركة في تلك الأعماق السحيقة
1: المظلمة. جميل دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل بعده، إن شاء الله سنستكمل حديثنا ونأخذ وجه الإعجاز أو التفسير الإعجازي لهذه المعلومات التي ذكرتها وهذه الحقائق العلمية التي ذكرتها قبل قليل. سنذهب إلى فاصل ومن بعده نكمل حديثنا إن شاء الله في جزئنا الأخير من هذه الحلقة.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. نحييكم ونرحب بكم، ونرحب أيضا بالدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بك دكتور مجددا، حياك الله.
4: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين، والحمد لله أنه إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى نكون يعني قدمنا ما فيه إن شاء الله فائدة، و يتحف السادة المستمعين حتى يتعرفوا على جوانب الإعجاز في هذا الكتاب المعجز
3: إن شاء الله. دكتور، متبقي لنا تقريبا 5 دقائق أو حولها، إذا كان نختم بكلامنا بالمحور الأخير في هذه الحلقة.
4: طيب، لعله إن شاء الله في هذا المحور الأخير، ولعلنا إن شاء الله نتحدث فيه كذا على عجالة. طبعا هنا أيضا يعني سبحان الله جانب إعجازي في دقة حتى اختيار اللفظ. طبعا أثبت القرآن الكريم وجود ظلمات في البحر العميق، وقيد وصف البحر باللفظ لجي، بمعنى أنه هنا بيتحدث عن لجي، نحن قلنا اللي هو العميق وكثير الماء، فكأنه يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذا البحر، أنه في هذا البحر اللجي العميق، حديثنا هنا عن الظلمات الموجودة في هذا البحر اللجي العميق اللي هو كثير الماء وعميق، ليعلم قارئ القرآن أن هذه الظلمات لا تكون إلا في البحار العميقة. حدد لنا الموقع اللي موجودة فيه هذه الظلمات، ويخرج بهذا القيد البحر السطحي، علشان يبغى يطلع لنا الظلمة أو البحر السطحي الخارجي. لا، حديثة كان الله يقول أنا أتحدث هنا عن البحر اللجي العميق الكثير الماء، أنه هو الذي به هذه الظلمات الذي لا توجد فيه، طبعا البحر السطحي اللي هو طبعا قلنا لا توجد فيه الظلمات. وأيضا ذكرت الآية وجود موج يغشى البحر العميق ويغطيه، كما ذكرت وجود موج ثاني فوق الموج الأول، وهذا يستلزم وجود بحر فوق الموج الأول والبحر العميق، وهو البحر السطحي الذي يغشاه الموج الثاني الذي فوقه سحاب، إذن كما قرر ذلك علماء التفسير. طيب، أيضا أثبت القرآن الكريم دور هذه الحوائل الثلاثة في تكوين الظلمات. نحن قلنا أن عندنا 10، منها 7 خاصة بضوء الشمس، إذن أثبت أيضا القرآن الكريم دور هذه الحوائل الثلاثة في تكوين الظلمات في البحار العميقة، وأن بعضها فوق بعض، وهو ما فهمه أيضا بعض المفسرين. أيضا اشتملت الآية على ذكر ظلمات الأعماق، وهي 7 ظلمات ناتجة عن التلاشي المتدرج لألوان الطيف السبعة عند مرورها خلال الوسط السائل، وظلمات الحوائل الثلاث فيكون مجموعها 10 ظلمات، وهو ما عبر عنه القرآن بجمع القلة الذي يكون من 3 إلى 10 بقوله تعالى أو كظلمات جمع قلة. أيضا ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة أيضا عن وجود ظلمات في البحار العميقة، وأشار إلى سبب تكوينها، وصفها أيضا بأن بعضها فوق بعض، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله لم يكد يراها، وكاد من أفعال المقاربة الذي إذا نفي يأتي بمعنيين، المقاربة وعدمها، وهذا يتطابق مع كون الظلمات متدرجة في شدتها، فمنها ما يمكن فيه حدوث رؤية جزئية، ومنها ما تنعدم فيه الرؤية تماما، ولم يتمكن الإنسان طبعا من معرفة هذه الظلمات إلا بعد عام تقريبا 1930 ميلادي، كما أخبر القرآن الكريم عن وجود موج داخلي في البحار لم يعرفه الإنسان إلا بعد عام 1900 أيضا ميلادي، كما أخبرنا بأن هذا الموج الداخلي يغطي البحر العميق، الأمر الذي لم يعرفه إلا بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثينات من القرن العشرين، كما أخبر القرآن الكريم عن دور الموج السطحي والموج الداخلي في تكوين ظلمات البحر العميقة، وهو أمر لم يعرفه إلا بعد تقدم العلم في القرون الأخيرة. مما سبق من المعلومات ومن الكشوفات نقول انه لم يكتشف الانسان يكتشف هذه الحقائق الا بعد ان ابتكر اجهزه للبحث العلمي مكنته من الوصول الى هذه الاعماق، وربما منها الغواصات ودراسه هذه الظواهر. وبعد ان استغرق البحث فتره طويله امتدت لثلاثه قرون من الزمن، واحتشد لها ايضا كثير من العلماء حتى تمكنوا من معرفه تلك الحقائق. فختاما نقول: من اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الاسرار في اعماق البحار في وقت كانت وسائل البحث العلمي فيه معدومه، والخرافات والاساطير هي الغالبه على سكان الارض في ذلك الزمان، وبخاصه في مجال علوم البحار، وممكن نقول في علوم الارض وفي علوم الفضاء.
3: جميل.
4: كيف جاء هذا العلم الدقيق بهذه الاسرار وهو الرجل الامي في أمة أمية وبيئة صحراوية ولم يتيسر له ركوب البحر طوال حياته؟ إنه دليل قاطع على أن هذا العلم الذي حملته هذه الآية الكريمة قد أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. لعلنا إن شاء الله نكون أوجزنا في هذه العجالة التفسير العلمي لما ورد حول هذه الآية الكريمة.
3: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تحدثنا في هذه الحلقة حول الأمواج الداخلية وظلمات البحر. شكرا جزيلا يا دكتور.
4: شكرا لكم وجزاكم الله خير، وجزا الله خير أيضا للسادة المستمعين.
3: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله
0: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
1: في ملكوت الله.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
3: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دائما.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
4: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، هذه المحاسن وهذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج، سنتحدث بشكل يعني أكثر إسهابا في هذا الموضوع، سنتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيم موضوع الزواج وفي تنظيم غرائز الإنسان. لكن دعنا نبدأ الحديث دكتور بسؤال عام عن حكمة الإسلام في خلق الغرائز، في يعني في إيجاد هذه الغرائز في الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج من آيات الله الكبرى في هذا الكون، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك وتسأل أختك وتسأل عمتك أو خالتك: إلى أين تذهبين؟ قالت: إلى بيتي. فإذا الإسلام في تشريع الزواج يعني نظر إلى هذه الأمور الحقيقية، الفطرة البشرية، فإنك تنقل المرأة من بيت أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها إلى بيتها. وهذه آية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الغريب، ولذلك بعضهم يقولون: الزواج يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا. والله تعالى ذكر من آياته، يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
2: وصهرا
3: وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا، وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة، التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز. فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون، يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم،
2: مقهورون على عبادة الله،
3: يعني ما نقول مقهورون، بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي لله تبارك وتعالى. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم الغرائز التي تدفعهم إلى الخروج عن الطاعة. وخلق الجن الذين فيهم يعني في أصل خلقتهم، وذلك عندنا جن مسلمين، في أصل خلقتهم النزعة إلى الشر أكثر من النزعة إليه إلى الخير، وكذلك الحيوان لا خلق الحيوان الجن، لا الجن مع الإنسان يشتركون مع الإنسان، خلق الحيوان الذي يعني ينزع إلى الغرائز، ولذلك أحيانا إذا يعني رأوا شخصا يعني يستجيب لغرائزه قالوا هذا حيوان. هذه ليست شتيمة وإنما هي تشبيه له بالحيوان الذي لا عقل له والذي غاية أمره أنه يستجيب لغرائزه، ليس هناك يعني عقل يمكن أن يعيده إلى جادة الصواب. وخلق هذا الإنسان الذي أراده أن يكون عامرا لهذا الكون، فيه غرائز الخير، فيه غرائز الشر، فيه الغرائز التي تعمر الكون، وفيه الغرائز التي يمكن أن تدمر الكون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان هو الجدير بخلافة الأرض، ولذلك الله قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم أنتم لا تصلحون لعمارة هذا الكون لأنكم لا غرائز لكم، وإنما أنتم مخلوقون للعبادة، لا بد من مخلوق يكون فيه الغرائز التي تعمر الكون. ولذلك ركب الله في الإنسان غريزة لقائه بالمرأة أو لقاء المرأة بالرجل، هذه غريزة يعني هي متبادلة، ليست غريزة يعني من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، غريزة أيضا حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الانتصاف، غريزة الظلم، غريزة التعدي، كل هذه غرائز موجودة. يعني بمعنى أنه يعني ينطلق الإنسان إلى هذه الغرائز بمعنى دوافع كما ذكرتها الدوافع. لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغرائز في الإنسان؟ ليعمر الكون، لأنه من غير تلك الغرائز لا يمكن أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يبني عمارة، لا يمكن أن يتزوج امرأة، لا يمكن أن يدرس دراسة، يقعد 20 سنة يدرس على إيه يعني؟ إيه الغريزة اللي يعني يرجو منصبا، يرجو درجة، يرجو يتزوج ويتحمل تكاليف كبيرة لأن غريزة لقائه بالمرأة وغريزة أن يكون في يوم من الأيام له أسرة وله أبناء وله بنات وأن يكون تلك الأسرة. فلما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الغرائز حماها بالتكاليف، حماها بالتكاليف. طيب ما حكمة يعني خلق الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لكن تلك الغرائز إذا تركت بدون تكاليف بدلا من أن تسهم في تعمير الكون ستكون سببا في تدميره، ولذلك أتى رب العزة والجلال بالتكاليف التي تجعل هذه الغرائز نافعة تعمر الكون ولا تدمره، تبنيه ولا تهدمه. فركبت فيه الإنسان هذه الغريزة. أنا عندما أقول غرائز أن غريزة لقاء الرجل بالمرأة ليست هي أم الغرائز، أقول ذلك لأن الإنسان قد يكون متزوجا وإذا بك في لحظة من اللحظات يبشرك يقول أنا سأتزوج، فتقول أنت متزوج، يعني بمعنى أنت يأتي في ذهنك أن الغريزة التي تريدها موجودة عندك زوجة، فما الجديد في الزوجة الثانية؟ يقول لك والله أنا ما عندي أولاد. إذا غريزة حب الأولاد والبقاء أو هي غريزة البقاء هي الغريزة الأساسية، ليست غريزة اللقاء بالمرأة هي الغريزة الأساسية، وإنما الغريزة الأساسية حب البقاء، فيقولك والله لم أرزق الولد، أو يقولك رزقت الولد ولكن المرأة حصل لها بعض الأمراض فما عادت تنجب فأنا أريد أبناء. فيعني هذه الغرائز متعددة، فالإسلام عندما خلق الغرائز في الإنسان خلقها ليعمر الكون، ثم أحاطها بالتشريع، ثم لم يتنكر لها، لم يجعلها من الخطايا. ولذلك الإسلام يعني غريزة لقاء الرجل بالمرأة في الإسلام هل تنكر لها وجعلها جريمة بحيث يقول الإنسان يا رب لما خلقت فيه هذه الغريزة ثم تركتني ويعني وجرمتها فيي؟ تمام. فإذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغريزة لعمارة الكون، ثم أحاطها بالتكاليف، ثم جعل لها من المخارج الشرعية ومن المجالات التي يصرف فيها الإنسان تلك الغريزة فيما شرعت من أجله ما به تحقق غرضها. طيب إذا في باب الزواج نقول الآن غريزة يعني حب أن يجتمع الرجل بامرأة خلقها الله في الإنسان ثم أحاطها بتكليف وجعل لها بابا أو أبوابا يستطيع من خلالها أن تكون في مجالها الصحيح من خلال الزواج أو ملك اليمين.
2: جميل دكتور، في نقطة مهمة أيضا، إدخال الغرائز في الشريعة الإسلامية حتى تذهب عنها السوءة والعورة، كيف ذلك؟
3: يعني خاصة شوف، نحن عندما نمشي على شريعة الإسلام لا تظهر السوءة ولا تبدو العورة، وعندما نخالف شريعة الإسلام تظهر السوءة وتبدو العورة. أقول لك أنا الآن لو أعطيتني مالا بأي سبب من الأسباب واستعملته أمام الناس، هل يذمونني؟ لا يذمونني. لا. طيب أخذت من جيبك غصبا أو سرقتك من بيتك؟
2: يذمونك.
3: يذمونني، يقول سارق ولا رجال متجبر وهكذا. طيب أنا جئت إلى أناس فطلبت منهم أطلب يد ابنتكم وأتشرف بالقرب منكم ومصاهرتكم وإلى آخره، يستقبلونني أم لا يستقبلون؟ حتى لو رفضوني يستقبلون، حياكم الله وما لك نصيب. لكن لو أن شخصا جاء ليدخل على بيت من غير بابه الذي أراده الله، هناك تشتغل الأمور الأخرى، من مات دون عرضه فهو شهيد، مسألة يعني تحرك إلى يعني. هل في يوم من الأيام ذهب شخص إلى شخص ليخطب منه كريمته، نقول كريمته لقد تكون بنات ابناء أو قريبة، قال له عيب استحي؟
2: لا.
3: ليش؟ لأن الإسلام أدخل هذه الغريزة ضمن الشريعة فذهبت عنها السوءة والعورة. لكن تصور لو أن شخصا ذهب إلى بيت وقال لهم أريد ابنتكم أدفع فيها 1,000,000 ريال لتبقى عندي أسبوعا فقط ثم أعيدها إليكم، ماذا سيصنعون؟ لأن هذا في ضوء الشريعة ذهبت عنها السوء والعورة، وهذا بعيد. والصورة واحدة، لقاء رجل بامرأة، لكن لما كان طلب الزواج في ضمن شريعة الإسلام أخرجها من السوءة والعورة، ولما كان طلب المرأة لمجرد الاستمتاع بها لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك فإنها تظل في دائرة السوءة والعورة. يلتقي رجل بامرأة تمام في غير الشريعة، يعني يذمهم الناس، يذمون الرجل ويذمون المرأة، لماذا التقوا؟ طيب يلتقي الزوج بزوجته، الأب يسلم ابنته لزوجها ويقول فتح الله عليكم، عيشوا حياتكم، الله يوفقكم، ويدعون لهم، تفرح القبيلة، يفرح الكبير، يفرح الصغير. فإدخال الإسلام الغرائز في الشريعة يذهب عنها السوء والعورة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ أولا من الواقع، هذا أمر مشاهد. يعني إذا فجر رجل بامرأة ثم حملت، أولا إذا فجر بها قاموا عليه الدنيا ولا بد عليه من الحد لأنه تعدى على أعراض الناس، ثم إذا حملت تظل يعني مصيبة كبيرة، ثم إذا وضعت يعني سموه باسم لا يحب أن يسمى به المولود، وبحثوا عن الفاجر ويقولون فاجر عاهر، كل الأوصاف التي يمكن، ويقولون عن المرأة فاجرة عاهرة. طيب إذا تزوجت، أولا في الزواج يفرح كل الناس صغار وكبار، فإذا حملت فرح كل الناس. طيب الحمل هنا والحمل هنا، اللقاء هنا واللقاء هنا،
2: لكن تمام. هذا منظم الشريعة،
3: هذا دخل ضمن الشريعة فذهبت عنه السوء والعورة. طيب وإذا ولدت، يأتي الأب والأم والأسرة والقبيلة وفرحانين، وحتى الناس يذهبون، يعني بعض الناس يقول لك هذا صهرنا، يتشرفون أنه صهرهم. لماذا؟ لأنه أخذ كريمتهم بما شرع الله، قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فيتشرف، يقول لك والله هذا صهر، أنا وإحنا نتشرف بأنه صهر. لكن لو كان بطريقة أخرى غير مشروعة،
2: والله شيء عجيب يا دكتور.
3: أي شيء يعني. ولذلك إدخال الإسلام للغرائز في ضمن الشريعة وبتنظيمها بهذه الطريقة أخرجها من السوء والعورة. فإذا ولدت المرأة وهي زوجة، يذهب الأب والأم والقبيلة وفرحانين ويعملوا عقيقة، يعني شيء عجيب جدا.
2: لكن والعياذ بالله الحالة الأخرى،
3: لكن لو كانت الحالة الأخرى تأخذه في كيس وتضعه أمام جامع ولا في كرتونة ولا تتخلص منه، فيرتكبون الزنا ويرتكبون القتل، يعني أمور، ويكون ذلك الكرب فيما بينهم والخصومات، أنت السبب أنت السبب كل يعني. لكن في طيب الآن الرجل عندما يتزوج، مش أحيانا يخاصم المرأة، نريد أولادا. طيب الذين ليسوا على شريعة يقولون نريد أولادا، قل انتبهوا لا يحصل مصيبة، والولد يأتي مصيبة، لأن هذا في إطار الشريعة فذهبت عنه السوءة والعورة. وهذا خارج الشريعة ذهبت عنه سوءته العورة. قلنا من أين أخذناه؟ آدم عليه السلام الله أحل له كل ما في الجنة إلا شجرة. طيب هل ظهرت له سوءة أو عورة وهو يأكل ما أحل الله له؟
2: لا،
3: لكن لما وقع، وتلك إرادة الله، لكن قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. المهم عندما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ويعني شجعهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أراد الله أن يكون ذلك العصيان. انظر ماذا يعني يقول القرآن الكريم، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولذلك نستطيع نقول أن التزام الشريعة الإسلامية لا يبدي السوء ولا يظهر العورة، وأن مخالفة شريعة الإسلام وشرائع الإسلام تظهر السوء وتبدي العورة، وأكثر ما تظهر السوءة والعورة تظهر فيما يتعلق بأمر الزواج، لأن أمر الزواج جعله الله تبارك وتعالى على طريقة أيضا على نحو يعني هي حكمة الله في ذلك. انظر، كان الرجل يأخذ من المرأة حظه مجرد أن يراها في شارع، هل تقوم أسر؟
2: لا.
3: أي لكن جعل الله فيها شيئا من العيب، جعل الله فيها شيئا من العيب وشيء من الخصوصية وشيء من في اللي بحيث أنه أنت لازم تكون أسرة ولازم يكون في بيت ولازم يكون في أولاد ولازم هذه الأمور كلها. ولا لو كان الرجل إذا رأى امرأة أدرك حظه من غريزته، شافها في الشارع على بعد أمتار، خلاص يكفي، أنا رأيت امرأة. لا، تريد امرأة، تريد أن تتزوج، هتلتقي بها ولكن بشكل خاص. هذا الشكل الخاص قال لابد فيه من بيت، إذا لابد أن تكون هناك بيت.
2: جميل.
3: نعم.
2: جميل دكتور، يعني ما شاء الله عليك، يعني تسهب بالحديث كثيرا، لكن يعني نريد أن نعود إلى هذه المحاسن التي ذكرناها أو كتبنا النقاط حولها، لكن بعد فاصل قصير سنتحدث إن شاء الله عن الارتقاء بهذه الغريزة إلى مقام العبودية في الإسلام، وهذا من المحاسن العظيمة في ديننا الإسلامي. مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الزواج. فاصل قصير بعده نكون الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا في برنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
3: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في الزواج، ماذا عن الارتقاء بالغريزة إلى مقام العبودية في الدين الإسلامي؟
3: نحن تكلمنا قبل ذلك أن الإسلام أدخل الغرائز في شريعة الإسلام فذهبت عنها السوءة والعورة. الإسلام لم يكتفي بهذا الأمر، لم يخرجها عن السوءة والعورة فقط، وإنما ارتقى بها إلى مقام العبادة، فأصبح الإنسان وهو يعف نفسه ويعف أهله في مقام عبادة، والعبادة هنا بمعناها الشامل اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أصحاب الفقراء وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ومعنى في بضع أحدكم صدقة أنه عبادة ولا مش عبادة؟ مدام في صدقة يعني أجر. فالصحابة رضوان الله عليهم استغربوا كيف يكون هذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بلذاتنا وبشهواتنا ويكون فيه أجر. قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضوان الله عليهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا سؤال استفهامي تعجبي، كيف يا رسول الله نحن الإنسان الآن يأتي شهوته هل يكون له فيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال، بمعنى أنه ما دام إذا وضعها في حلال كان عليه وزر، فإذا وضعها في حلال كان له أجر. فتصور أنك في يعني وأنت تقوم بهذه الغريزة التي ركبها الله فيك والتي جعلها سببا في العمران وسببا في تكوين الأسرة وسببا في إقامة الإسلام وسببا في نشر الفضيلة بين الناس، أيضا لك أجر عند الله تبارك وتعالى. جميل. فهذا ارتقاء عظيم بهذه الغريزة.
2: جميل دكتور، عدم التنكر للغريزة في الدين الإسلامي وجعلها هي الغرض، يبدو أنك تحدثت أن الغرض ليس الغريزة بذاتها، وإنما بناء الأسرة المسلمة، بناء المجتمع، إقامة دين الله عز وجل، عبادة الله عز وجل في الأرض، هذه هي الغايات من هذه الغرائز التي أوجدها الله عز وجل.
3: لكنها تحتاج إلى شيء من التوضيح. كيف الإسلام لم يتنكر للغريزة ولم يجعلها هي الغرض؟ عندنا في الإسلام، الإسلام لم يتنكر للغريزة بجعلها في مقام العبادة، وفي نفس الوقت لم يجعل الإسلام الغرض من الزواج هو الغريزة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولمالها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو أن الإسلام جعل الأمر متعلقا بالغريزة لربما اكتفى بجمالها، لأن الجمال هو المحقق للغريزة التي هي في الزواج. لو أراد الإسلام أن يحصل الغريزة مع شيء آخر لقال لمالها، تمام؟ ولو أراد الإسلام أن يتحقق أيضا مع شيء من الافتخار لقال ولنسبها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدينها. إذن الإسلام لم يتنكر الغريزة بحيث يجرمها ويخطئها ويجعلها جريمة يخجل منها الإنسان، وفي نفس الوقت لم يجعل الزواج الغرض منه الغريزة، وإنما جعل الغريزة إحدى المقاصد في الزواج اللي هي إعفاف النفس. ولذلك الإسلام يربط الزواج بأهدافه من إعفاف النفس والناس ما يتعلق به.
2: جميل، نريد أن نتحدث عن هذه الأهداف، بربط الإسلام الزواج بأهداف هذا الزواج.
3: طيب، عندما ننظر في الإسلام ونحن نقول بأنه لم يتنكر الغريزة ولم يجعلها هدفا، الإسلام يعني ربط الزواج بأغراضه العظيمة.
2: ألا وهي
3: أول شيء التناسل والتكاثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا، في رواية تكاثروا، وفي رواية تكثروا. فكأنه إذا حصل النكاح حصل التناسل، وهذا التناسل يؤدي إلى إيه؟ إلى الكثرة. قال: تناكحوا تناسلوا تكثروا، وفي رواية تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن الإسلام لم يجعل الزواج لمجرد قضاء الوطر، وإنما جعل له غرضا وهدفا ساميا، وهو مسألة إنجاب الذرية والنسل. هذا واحد. الغرض الثاني من أهداف الزواج قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هنا ربط الإسلام الزواج ليس مجرد لقاء رجل بامرأة، ولكن هذا الزواج الذي نراه يجعل الإنسان أغض في البصر ويجعله أحصن للفرج. إذن المقصود بالزواج في الإسلام يعني تحصيل العفة المطلوبة من الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق هذه الغرائز جعل لها أبوابا. لا يمكن أن يخلق فيك الغريزة ثم يتنكر لها ويجرمها، وإنما جعل لها أبوابا مشروعة. فإذا ما خرجت عن تلك الأبواب المشروعة فإنك تقع في طائلة الحساب. ولذلك انظر، الإسلام كله قائم على إقامة الحجة، ولأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على الإنسان في هذه الغريزة التي ركبها فيه، أباح له امرأة، قال: أنا لا تكفيني امرأة، قال: خذ واحدة ثانية، قال: أنا لا تكفيني ثانية، قال: خذ ثالثة، المقصود إعفافه، قال: لا تكفيني ثالثة، خذ رابعة، قال: لا تكفيني رابعة، لك النار على طول مباشرة، وعليك الحدود وعليك العقوبات وعليك. فالإسلام ربط الزواج بأهدافه اللي هو التحصين. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن أنا عندي مال وعندي أستطيع أني آتي بالنساء، قال: لا، تزوج، لأن الزواج يحصل الإحصان، الزواج يحصل الإحصان، أما الزنا فإنه يعني يخرجك عن دائرة الإنسان أيضا قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ويقول الله تبارك وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. في الرجل قال محصنين وفي المرأة قال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا الإسلام ربط الزواج بأهدافه فارتقى به كما ارتقى به إلى مقام العبادة، ارتقى به إلى مقام الأهداف، يعني أصبح شيء له هدف وله غاية،
2: ليست غريزة فقط،
3: ليست مجرد غريزة وقضاء وطر، وإنما يعني يحقق أراضا عظيمة. ولذلك العقلاء في كل مجتمع فضلا عن أن يكونوا مسلمين يحرصون على الزواج ويرغبون فيه ويسهلون أمره ويحرصون عليه أن يزوجوا الشباب والشابات والأيامة من الرجال والنساء حتى تنتشر الفضيلة وحتى تحصل الأغراض التي شرعها الإسلام من الزواج.
2: جميل دكتور، ما قبل الزواج الخطبة حد للفوضى الأخلاقية. الخطبة في الإسلام هي مجموعة آداب، يعني لو يشاهد الإنسان ما يحصل في في في في غير المسلم عند غير المسلمين مثلا في قضية الخطبة يجد أنها خالية من كل مقومات الأدب والأخلاق التي ينبغي أن تكون عليها، خالية من هذه الآداب والقيم التي موجودة هي في الشريعة الإسلامية. يعني يتعجب الإنسان عندما يرى مثل هذه الطرق الخطبة التي تكون يعني عند غير المسلمين، ويعني يقارنها بالرقي والأخلاق العالية الحسنة الفاضلة في الدين الإسلامي.
3: كلامك صحيح، فعلا الخطبة التي هي مقدمة للزواج حد للفوضى. طيب عندنا في الإسلام طبعا أن تعرف أنه يحرم على الرجل نظر المرأة. في الخطبة يقول الإسلام لابد أن تنظر، اللي هي الرؤية الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب هل قال انظر وخلاص وانتهى، وإنما أجاز النظر إلى الوجه والكفين؟ الوجه يدل على الحسن والكفين يدلان على حالة المرأة من النعومة وعدم النعومة. طيب الإسلام عندما أجاز الخطبة، الخطبة وعد بالزواج أو هي زواج؟ الخطبة وعد بالزواج، ولذلك لما أباح النظر في إلى المرأة المخطوبة لم يبح للخطيب أي نوع من أنواع الحقوق التي تكون بعد الزواج، وهذا حد للفوضى الأخلاقية، حد للفوضى الأخلاقية. ذكرت في بعض يعني غير المسلمين أو في من لا يلتزم منهج الإسلام في الخطبة، غير المسلمين ما محتاج لخطبة، تكلموا مشهورة وانتهى الأمر، يعني ما المراحل، يعني يختصرون المراحل مباشرة. من لا يلتزم شريعة الإسلام عندهم الخطبة كأنها زواج، يعني إذا خطب الرجل المرأة يخرج معها، يذهب معها، يختلي معها، ماذا بقي للزواج؟ وأحيانا يحصل فساد عظيم وتحصل مشاكل كبيرة ينتهي الزواج قبل أن يبدأ، بعد أن تكون الضحايا قد حصلت والمشاكل قد حصلت وأصبحت المرأة ليست بنت بيتها وأمور كثيرة جدا وخسائر عظيمة جدا. لكن في الإسلام جعل الخطبة بآدابها وبما فيها وجعل الاحترازات، أتنظر إلى المرأة ثم نهاك أن تنشر سرها أو أن تفشي خبرها؟ يعني بعض الناس إذا كنت أنت خاطب فعلا لا يمكن أن تذهب لتحكي أن فلانة بنت فلان على النحو الفلاني، إلا إذا كنت إنسان يعني لا خلق لك، أدخلك الناس بيوتهم فلا تفشي أسرارهم، أعجبتك الحمد لله، أيضا لا يجوز لك أن تصف جمالها لأنك تجرئ آخرين عليها، إن لم تعجبك تسكت عنها لأنك تؤدي بها إلى الإضرار، تمنع عنها خطابا آخرين. وذلك العلماء يقول: لكل ساقط لاقط، يعني أنت إذا ما عجبتك خلاص يا أخي ما عجبتك، لكنها تعجب غيرك، فإذا ما ذهبت تشوه سمعتها وتذكر أسرارها وتفشي ما رأيته مما لم يعجب، فإنك تضرها والضرر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالخطبة في الإسلام هي حد للفوضى الأخلاقية.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وصلنا لختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في الزواج، ولعلنا إن شاء الله نكمل حديثنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة.

0: نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سورة الممتحنة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

خيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:
أين فلان وفلان؟ فقالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: سواكه صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك من شجر الأراك، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. متفق عليه. وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وقبضت روحه عليه الصلاة والسلام والسواك في فمه.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها؟
4: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه ومعهم السلاح قاصدين البيت الحرام. ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت وأرسلت وفدا ليستوضحوا الأمر، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة كانوا قد وهنتهم حمى يثرب.
5: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى.
4: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين.
6: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
4: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وبعد انتهاء الأيام 3 المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
7: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك فاخرج عنا.
4: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
7: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا.
4: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

0: آمين.
1: سيرة البيت العتيق. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه. الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد إجبارها على النكاح إذا كانت بالغة عاقلة، لما يخشى من تأثير ذلك على استقرار الحياة الزوجية بينهما. هذا بالإضافة إلى أن الشرع الحنيف لا يقر ذلك، ففي سنن ابن ماجه عن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ولكن ينبغي التنبه إلى أن الأبوين جبلا على حب المصلحة لأبنائهم، وقد صدق ذلك الواقع والتجارب، والغالب أن اختيار الأبوين أصلح من اختيار البنت لنفسها، وذلك بحكم خبرتهما في الحياة وحب الخير للبنت. والذي ننصح به البنات هو قبول ما يختاره لها أبوها لاعتقاد أنه الأصلح، ثم لبره بذلك. لكن إذا وجدت البنت نفرة شديدة من الشخص المختار، ومالت نفسها لغيره من الخطاب الأكفاء، فلتحاول إقناع أبيها برأيها ليوافق على من مالت نفسها إليه إذا كان صاحب دين وخلق. هذا وننبه إلى أمر مهم، وهو أنه إذا كان الشخص الذي اختاره الأب لابنته قد خطبها بالفعل ورضيه الأب، فلا يجوز لأحد الخطبة على خطبته إلا إذا تخلى بنفسه عن الخطبة أو قام أولياء الفتاة بفسخها، والله أعلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: تأمل في الكتاب وفي المعاني.

خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو رحمة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل. عليكم السلام. تقول لو صلت المرأة على سجادة طاهرة وهذه السجادة مفروشة على زولية، لو لامست الثياب يا شيخ هذه الزولية غير طاهرة، هل الصلاة صحيحة؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الزولية هذه هل كلها نجسة من أولها إلى آخرها أو جزء منها؟
4: إذا كانت جزءا منها يا شيخ،
3: جزء منها فإنه لا يضر، الأصل الطهارة.
4: الأصل الطهارة. جزاكم الله خيرا وأنت كذلك. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال. تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
3: خير الحمد.
5: الله يحفظكم يا شيخ. هذا رجل تزوج قبل شهر رمضان بأسبوعين، لما دخل عليه شهر رمضان يا شيخ جامع زوجته، يقول كنت جاهلا ما أدري يعني حكم الجماع إلا يعني إذا أنزل الرجل عليه الكفارة، أما إذا ما أنزل ما عليه شيء يا شيخ.
3: لا عليه الكفارة
5: يا شيخ، جامع أربع مرات يقول
3: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
5: طيب يا شيخ فعل هذه الأشياء 3 أيام
3: يكون 3 كفارات.
5: كيف يعني يكون تطبيقها يا شيخ الله يغفر لك؟ يعني متوالية يكون ولا؟
3: الشهرين متواليتين، ثم يفطر ثم يصوم شهرين ثم يفطر ثم يصوم شهرين،
5: يعني ما فيه إطعام يعني
3: إلا إذا كان لا يستطيع.
5: غفر الله لك يا شيخ.
4: جزاك الله خير. اتصال آخر.
6: ألو.
4: نعم.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. تقول إذا طهرت الحائض منتصف النهار في رمضان، في رمضان ماذا تفعل يا شيخ؟
3: لا تفعل شيئا، تأكل وتشرب حتى تغرب الشمس.
6: تقضي هذا اليوم؟
4: هل تقضي هذا اليوم يا شيخ؟
3: لا بد أن تقضيه، لأن ما صمت أول النهار.
4: صحيح. جزاكم الله. السؤال الثاني.
6: السؤال الثاني.
4: تقول متى يبدأ أول وقت للتراويح ومتى ينتهي يا شيخ؟
3: بعد صلاة العشاء وسنتها يبدأ وقتها وينتهي بطلوع الفجر.
6: طيب ما تسمى صلاة تهجد إذا كانت آخر الليل؟
3: تهجد وتراويح ولا يضر.
4: طيب جزاكم الله خير.
6: جزاكم الله خير.
4: اتصال آخر. تفضل.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
7: سؤال على الهاتف.
4: نعم. تقول الإبر المانعة للحمل، تقول وصف لها الطبيب تقول بأن هذه الأبرة فضيلة الشيخ لا تأتيها الدورة، هل يجوز أن تأخذ مثل ذلك شيخ؟
7: ما دام إن في حاجة لذلك فلا بأس.
4: فلا بأس.
6: طيب الصوم والصلاة يعني؟
7: ولا تصوم معلوم لأن وتصوم يعني ما عليها حيض وتصلي.
4: طيب.
6: والله الصيام يعني لو منزل معي هذا
4: طيب.
6: الدم.
4: حتى لو نزل.
7: ما تصلي ولا حرج.
4: الحمد لله. شكرا للأخت المتصلة ونأخذ اتصال آخر. تفضل.
8: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ لو قامت للصلاة فضيلة الشيخ وصلت ركعة واحدة وذكرت في التشهد ماذا عليها؟ هل تسجد للسهو؟
7: صلت واحدة وسلمت ولا لا؟
4: لا لم تسلم،
7: يعني جلست للتشهد.
4: نعم يا شيخ.
7: ثم ذكرت أنها لم تصلي إلا ركعة.
4: نعم يا شيخ.
7: تقوم وتأتي بركعة.
4: نعم.
7: وتسجد للسهو بعد السلام.
4: بعد السلام.
8: السؤال الثاني
7: ثم تأتي بركعة لابد.
4: طيب
8: إن شاء الله. السؤال الثاني
4: نعم، تقول فضيلة الشيخ بأنها قالت إن تحقق هذا لأذبح ذبيحة وأتصدق به ولم تقسم ولم تنذر في ذلك، هل تلزم بهذه الذبيحة؟
7: إذا لم تكن نذرا لله
4: نعم
7: فلا يلزمها.
8: لا ما نذرت ولا شيء.
7: إذا كان
8: كلام
7: بهذا الالتزام ملتزمة لله عز وجل فهو نذر وإن لم تذكر النذر. أيه.
4: يعني
7: مثلا قال الإنسان إن شفى الله مريضي فلا أذبحن ذبيحة تصدق بها الفقراء، فشفاه الله يلزمه أن يذبح وتصدق بها الفقراء.
4: الحمد لله. شكرا للأخت المتصلة ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
6: ألو.
4: نعم.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ الأخت معنا على الخط، الرجل هل له أن يزور بنت عمه ويحدثها يا فضيلة الشيخ؟
7: ليس للرجل أن يزور بنت عمه ويخلو بها لأنه ليس من محارمها، وكذلك أيضا لا يتحدث معها كثيرا لا بواسطة الهاتف ولا غيره لأنها أجنبية منه.
4: جزاكم الله خير. نأخذ اتصال آخر. تفضل.
9: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
9: يا شيخ عندي سؤال في الصلاة يا شيخ.
7: تفضل.
9: الرجل يا شيخ مسافر ثم حضر إلى البلدة وصلى وهو يا شيخ متأكد 100% أنها اتجاه القبلة، فلما انتهى من الصلاة يا شيخ رأى أنه يعني مصلي إلى غير القبلة يا شيخ، هل يعيد؟
7: كيف صلى إلى غير القبلة وهو في المسجد؟
9: تم في البيت يا شيخ.
7: صلى إلى غير القبلة وهو في المسجد.
9: ما هو في المسجد يا شيخ.
7: ها
9: جاء لما مسافر هو وصلى في البيت يعني بيت
7: المسافر يلزمه أن يصلي مع الجماعة إذا لم يشق عليه،
9: لكن فات الجماعة يا شيخ.
7: اي تمام.
9: ثم صلى هو متأكد أنه باتجاه القبلة، لكن لما انتهى من الصلاة رأى أن صلاته ليست إلى القبلة.
7: يعيدها. نعم.
9: غفر الله لك يا شيخ.
7: آمين.
9: السلام عليكم.
4: اتصال آخر.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
10: يا شيخ طلعنا أنا ومجموعة الشباب إلى البر، صلاة المغرب صلينا وكان الإمام صوته ضعيف، فسجد سجدتين في الركعة الثانية.
7: نعم.
10: سجد سجدتين في الركعة الثانية والمأمومين اللي خلفه سجدوا سجدة واحدة، وش عليهم يعيدون الصلاة ولا وش؟
7: ماذا فعلوا؟
10: سجدوا سجدة
7: واحدة فقط.
10: فقط
7: عليهم أن يعيدوا صلاتهم الآن.
10: والإمام؟
7: الإمام سجد سجدتين
10: خلاص ما يصلي معنا.
7: الإمام صلى صلاة تامة فلا حاجة للإعادة.
10: الله يجزاه خير.
7: آمين.
10: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. هناك اتصال آخر. تفضل.
11: السلام عليكم. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
11: مرة من المرات وأنا صائم
7: نعم
11: اشتد بي مرض حتى قبل إذان المغرب بعشر دقائق أخرجت ما في بطني وشربت ونظفت فمي، هل هو يحسب لي هذا اليوم ولا أعيده؟
7: لا أعده.
11: طيب في سؤال ثاني يا شيخ.
7: نعم.
11: في مرة في عندنا امرأة تصلي وهي ملقاة وهو مشتد بها المرض،
7: وهي إيه؟
11: مريضة.
7: نعم.
11: وتصلي وهي ملقاة
7: إيش؟
11: وهي ملقاة على يعني على السرير ملقاة يعني على الأرض.
7: نعم.
11: وبعد فترة لقيتها تصلي غير ناحية القبلة، غير ناحية القبلة، هل يعني لازم تكون ناحية القبلة؟
7: لا
11: يا شيخ
7: لازم تكون ناحية القبلة. نعم.
11: طيب وأحيانا ما تقدر تصوم رمضان كامل؟
7: ها؟
11: ما تقدر تصوم رمضان كاملا يعني تصوم مثلا 20 يوم، هل عليها فدية ولا تقضيه بعد رمضان؟
7: لا تقضيه بعد رمضان.
11: الله يجزاك خير. يلا شكرا.
4: شكرا لك. نأخذ اتصال آخر.
12: نعم.
13: السلام عليكم.
12: عليكم السلام.
13: هذا سؤال عن الهاتف.
12: نعم. تقول فضيلة الشيخ عندما يكون يوم الجمعة ينتابها شيء من الضيق والملل والسأمة، سبب ذلك فضيلة الشيخ؟
7: لا أدري ما هو السبب، لكن كلما أصاب الإنسان شيء من الضيق والملل فليسترخي قليلا ثم يعيد نشاطه، وليكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
13: يعني يوم الجمعة بالذات أكثر شيء.
12: إيه نعم. شيخ ما يلزمها يعني هل يلحقها إثم الشيخ إذا يعني تضايقت من هذا اليوم أو من هذا الضيق أو السأمة لهذا اليوم العظيم يوم الجمعة؟
7: لا أظن أن سأمها لأجل اليوم، لكن هذا شيء ينتابها يوم الجمعة، لعلها كانت مثلا تشتغل بدراسة أو وظيفة في أيام الأسبوع وتتلهى بما تفعل ولا يضيق صدرها.
12: الحمد لله.
7: يوم الجمعة يصير فارغة.
12: نعم شيخ.
7: أو لعل الهواجيس والهموم والغموم.
12: صحيح.
7: تضايق.
12: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا نعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا ونختارها حسب ترتيب الوصول. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، ونبدأ برسالة محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، وحاجيم عين فا من مدينة حائل، وعبد الرحمن محمد العسيري، وعبد الرحمن طالب في فرنسا وأرسل لنا هذه الرسالة من فرنسا، ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب، وشلهوب ابن حسن. سمح الشيخ، هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان، يقول فيها محمد: سؤالي، هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل أم لا بد من الحجر؟ وإذا هناك ماء نجهله في هذا الخصوص نرجو الإفادة، ولكم منا الشكر الجزيل ووفقكم الله.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستجيب بالماء عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده يكفي إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزي، كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بخاق نظيفة طاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاما فإنه يجزئه عن الماء. وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر. وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس.
14: نعم. لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه التي تستعمل في الحمام
15: تكفي.
14: تكفي يعني.
15: نعم تكفي. إذا مسها مسها بها ثلاثة أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي.
14: أيضا يقول أو هذه رسالة من المرسل صلاح حامد الهيبي يقول الأخ سلمان الشبان جزاكم الله خير أرجو أن تعرض رسالتي على الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول في رسالته هذه كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضا وفقكم الله. يقول كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية.
15: أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قليل من 3 كيلو، الصاع النووي قليل من 3 كيلو إلا قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو عن الصاع في الفطرة زكاة الفطر فقد أخرج شيئا كافيا. وأما الفرسخ ما أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية ما أتذكر الآن، ولكنه يعني لمن تعمله سهل. لأن البريد 16 فرسخ. البريد 14 فرسخ والبريد 6 يوم. فأربعة فراسخ تقريب 12 ساعة لأن مسافة قصر عند جمع من أهل العلم 16 فرسخ والبيت 14 نصف يوم.
14: نعم.
15: يمكن يعادل بست ساعات كل فرسخ ساعة ونصف تقريبا. الحاصل أن من تأمله يتضح إن شاء الله.
14: نعم.
15: لأن الفرسخ معروف. نعم.
14: يقول أيضا ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداؤه وهل هو قبل السلام أو بعده وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا وأغلب هذه الأحوال ظنون.
15: نعود للبحث الأول.
14: نعم.
15: يمكن أن يقدر الفرسخ تقريبا لأن اليومين القاصدين 4 فرد والبريد 4 فراسة والأربعة 16 فرسخ يوم وليلة.
14: نعم.
15: 24 ساعة 24 ساعة معناه أن البريد 6 ساعات والفرسخ نص ساعة ونص فيمكن أن يقارب المريض 20 كيلو ويكون الفرسخ قريب 5 كيلو تقريبا.
14: نعم.
15: يعني 5 كيلو 4 فراسخ 20 كيلو 16 فرسخ 80 كيلو تقريبا.
14: نعم.
15: وهذه المسافه للقصر التقريبيه عند اكثر.
14: نعم.
15: ما يقاربها 70 كيلو 80 كيلو مسافه قصر عند اكثرين. يعني اذا سافر الانسان قصر فيها الصلاه.
14: نعم.
15: يوم يقاربها. نعم. وبهذا يعلم.
14: أحسن.
15: مقدار الكيلو مقدار الفرسخ بالكيلو. نعم. قريب 5 كيلو.
14: نعم. طيب في سؤاله الثاني يقول ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداه وهل هو قبل السلام أو بعده وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا وأغلب هذه الأحوال ظنون.
15: سجود السهو لما يطلع عنده واجب، إذا فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يفتو عنه الصلاة وجب عليه سجود السهو لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكملة للصلاة. فإذا مثلا ترك تسمية الركوع أو السجود ناسيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة قالوها مرة قالوها تسبيحات واحدة. كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسيا وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مثلا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتم الركوع فإنه كمل صلاته واسم السهو. كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تنبه ونبه فإنه كمل صلاته واسم السهو أيضا، وهذا واجب. والضابط أن كل شيء يبطل عنده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب على اسم السهو، وهو مخير، إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام. السهو إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم، وإذا أخره بعد السلام جاز ذلك. لكن الأفضل في غالب أنواع السهو أن يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون قبل السلام، فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر، فإن سلم عن ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم عن ثنتين في المغرب أو عن واحدة في الفجر أو في الجمعة ثم نبه، فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويجعل سجوده بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل.
14: نعم.
15: إذا سلم عن نقص ركعتين فأكثر ثم نبه وتنبه وكمل صلاته فإن سجوده يكون بعد السلام، يسلم ثم يسلم سجدتين ثم يسلم مرة أخرى، هذا هو الأفضل. فيما إذا كان سهوه بتسليم عن النقص فالأفضل يكون بعد السلام.
14: نعم.
15: أما أنواع السهو الأخرى فإنه يكون قبل السلام أفضل، مثل تراك السهد الأول، تراك تسبيحة الركوع أو السجود، زاد ركعته في الصلاة ثم نبه فجلس، فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، وإن سلم وإن سجد بعد السلام فلا بأس. كذلك ما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه، إذا عمد غالب الظن مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة، شك في ثلاثة أو أربع، وغلب على ظنه أنها أربع فبنى على هذا وكمل الصلاة على أن أربع، فإنه يسلم ثم يسلسه بعد ذلك ثم يسلم، لأنه بنى على غالب ظنه. كذلك إذا شك سجد واحدة سجدة سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بسجدة ثانية ويسلسه قبل السلام، مثل سجد سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية، لأنه يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته، ثم إذا كمل صلاته يسجد السهو سجدتين، هذا هو المشروع. وإن أخر السجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن في حالين الأفضل بعد السلام. في إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أكثر ثم نبه وتنبه يكمل صلاته يسجد السهو بعد السلام. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، لا على اليقين، بنى على غالب الظن فإن يجوز له على الصحيح، فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسلسه ثم يسلم، وما عدا هذا فالسجود فيه قبل السلام، هذا هو الأفضل على ظاهر السنة.
14: نعم. هذه رسالة وردتنا من مدينة حائل من المرسل حاجيم عين، فيقول فيها: الأخ مقدم برنامج نور على الدرب، المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد أرجو عرض مشكلتي على أحد المشايخ، وأرجو أن يكون فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز جزاه الله عنا خيرا، وهي كالتالي: أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 25 سنة، وذلك من ابنة عمي، وأتاني منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي ولكن هي رفضت وأصرت على رفضها، وغضبت منها جدا وقلت لها إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانية، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت أبلغوها أنها طالقة بالثلاث، وبعد أن مضى على طلاقي لها ثلاثة أيام أشهدت اثنين أنني رددتها لعصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي 5 شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟ أفيدونا جزاكم الله، علما بأني كنت فاقد أعصابي أثناء حصول الحادثة.
15: هذا السؤال مهم ويمكن جوابه الآن ويمكن جوابه أيضا بطريقة المكاتبة. جوابه الآن أن يقال إذا كان قصده بالطلاق على ذهابه إن لم تذهب معه قصده تخويفها وقصده حثها على الموافقة ولم يقصد فراقها وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته، هذا في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين عن ذلك ولا يقع الطلاق. أما طلاقه الأخير والآن إذا طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة، طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت في الصحيحين عن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر فهات لهم في أناه، فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. والصواب أنه يعتبر واحدة طلاق الثالث بكلمة واحدة، إذا قال هي طالق بالثلاث أو قال أنت طالق بالثلاث أو فلان طالق بالثلاث، الصواب أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم وهو أرجح أقوال أهل العلم بذلك. فهذا السائل إذا كان طلقها بثلاث أو واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، فإن كان رجعها في العدة فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل بنكاح جديد، شروطه معتبرة شرعا. وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيله معها إلى قبيلة قاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلام الجميع وننظر فيه إن شاء الله.
14: نعم إن شاء الله. هذه الرسالة وردتنا من المستمع، يقول ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا. الحمد لله
15: وصلاة الله. تبلغه أحسن كتابة.
14: نعم
15: تبلغه
14: الشاب هذا
15: عشان لا يسمع الكلام أخر، عشان لا يسمع الكلام هنا
14: إن شاء الله
15: تبلغه بالكتابة إليه. نعم
14: إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من وردتنا من فرنسا عبد الرحمن محمد العسيري، يقول فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أخبركم بأنني أحد الطلبة السعوديين المتعاثين إلى فرنسا، ولعدة أسئلة أرجو من سماحتكم إجابتي عليها ولكم جزيل الشكر. يقول من أسئلته هذه: هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها في مثل هذه البلاد أم لا؟
15: لا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من البلدان، بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت، سواء كانت في السعودية أو في غير السعودية، هذا الواجب، لأن هذا دين واجب يجب أن يحافظ عليه مطلقة. فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكان كان، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون فتسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأزمان. ولأن الله قال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة، فليس لها أن تبدي وجهها للأجنبي لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، ولا لها أن تحافظ على الحجاب، والله يأجرها ويثيبها. نعم.
14: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، تمكننا في هذا اللقاء من عرض رسائل محمد علي عبد الله من السودان، وصلاح حامد الهيبي، والمستمع حاء جيم عين فاء من مدينة حائل، وبعض أسئلة عبد الرحمن محمد العسيري الطالب في فرنسا. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن نكمل رسالة عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا مع رسالة محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيف القصيم، ورسالة شلهوب بن حسن. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما،
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بصيغ الألفاظ الواردة في الآيات بما يتناسب مع دلالاتها، ومن ذلك استعمال القرآن الكريم صيغة فاعل مع الشكر وصيغة فعول مع الكفر. فقال سبحانه وتعالى عن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولفظ شاكر بوزن فاعل تدل صيغته على الشكر وعلى من قام بالشكر من غير أن يكون فيها معنى المبالغة. أما لفظ كفور بوزن فعول فتدل صيغته على فاعل الكفر وعلى الكفر في حال المبالغة فيه والإكثار منه. ولما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكرا، فعبر عنه باسم الفاعل للدلالة على قلته، ولأن الإنسان مهما اجتهد في الشكر فإنه لا يستحق وصف المبالغة فيه، لأنه يبقى مقصرا في حق المنعم جل شأنه. ولما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان قال كفورا، فعبر عنه بصيغة المبالغة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولأن الذي يكفر نعم الله تعالى ويجحدها ولو كانت نعمة واحدة فإنه يعد بذلك مكثرا في كفره. فنكران نعمة واحدة من نعم الله تعالى وجحدها كاف لأن يوصف الإنسان بالمبالغة في كفران نعم الله سبحانه وتعالى. بديع البيان.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. رواه البخاري. يهدبها، يجتنيها ويقطفها. وعن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها ما أحسنها. فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم قرابة 23 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في صبر ورفق ورحمة ويسر، فهدى الله عز وجل به القلوب وأنار بدعوته الدروب وأسعد بها الأمم والشعوب.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم،
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم رحلة بناء. نحييكم في هذه الحلقة، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة التي هي عنوانها مسؤولية النبلاء، سنتحدث من خلال محورين عن هذه المسؤولية: مواجهة المسؤولية في قصة الحجر الأسود وكيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سنتحدث عن مسؤولية النبلاء من خلال شهود حلف الفضول. هذين المحورين وهذا الموضوع نطرحهما على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله. يلا سادة المستمعين والطاقم العمل.
2: دكتور، مسؤولية النبلاء، هذا العنوان الجميل، وكأنه يشير أن النبلاء عندهم مسؤوليات ليست عند غيرهم، وهذه المسؤوليات في مقام النبي عليه الصلاة والسلام هي اختيار واصطفاء. فدعنا نتحدث عن هذا العنوان في قصة وضع الحجر الأسود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والمرسلين، على آله وصحبه أجمعين. في السلسلة السابقة وفي الحلقات السابقة كنا نلاحظ أن هناك شعور بالتميز يلاحظه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحدث له خلال تلك الرحلة. عندما يشعر الإنسان بأنه حالة استثنائية أو أنه حالة مميزة في أي عمل، فإنه سوف يبحث عن الجوانب النوعية في هذه المهنة أو في هذه المهمة أو في هذه الحياة. ثم لما يشهد النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو يعد عليه الصلاة والسلام ويبنى، والله يتولى بناء تربيته والعناية به وزيادة كمالاته عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يباشر أعمالا قيادية وأعمالا ريادية، ولابد أن يباشرها في المستوى البسيط. حتى إذا جاءت الأعمال الريادية في المستوى الكبير إلا في مستوى من الممارسة والتأهيل. ونؤكد كثيرا دائما في حلقات سابقة وفي غير هذا السلسلة أن الملكات لا تأتي إلا بالممارسات، والله عز وجل تولى نبيه وعلمه ما لم يكن يعلم. أول موقف ريادي للنبي عليه الصلاة والسلام
2: كان هذا الموقف الريادي. دكتور صالح، أنا الآن تذكرت في حلقة ماضية تحدثنا عن مرحلة الشباب، وهذا الموضوع جاء بعد مرحلة الشباب، فكأنها أيضا بنائية.
3: هو الحدثين، الحدث اللي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، الحدث الذي حدث عندما أغشي عليه عليه الصلاة والسلام بسبب أنه رفع رداءه ليحمل الحجر، هذا كان عند بناء الكعبة. وفي نفس الحدث كان وضع الحجر الأسود. في نفس الحدث عندما وصلت قريش إلى وضع الحجر الأسود وكان بين الحجارة وجاء موضع وضعه، لا شك أن الحجر الأسود كان نوعا خاصا وكان شيء شريف. انتبه إلى التلازم في التميز في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام. ظاهر التمييز، الحجر مميز بين بقية الأحجار فهو من أحجار الجنة، والنبي مميز بين هؤلاء كلهم. من سيكون لمن؟
2: يا سلام،
3: من سيكون لمن؟ فإذا كانوا سواسية في نقل هذه الحجارة فهذا الحجر لن يكون للأميز فيهم.
2: يا سلام.
3: وإذا كان الحجر هذا جاء من الجنة فإن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت من السماء،
2: ولذلك اقتتلوا من أجله وكادوا أن يقتتلون،
3: ولكنهم لم يكن الأجدر به.
2: صح،
3: كان الأجدر به هو عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: كونه الأجدر بهذه الميزة هناك لها فائدة طبعا بالنسبة لقريش، لكن لأننا في سلسلتنا نتكلم عن الذات فسنأخذها من زاوية النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمام مهمة حساسة جدا، وهي أن يأتي إلى موضع شائك وموضع الخلاف، لدرجة أنهم أتوا بالجفان فيها الدم وغمسوا أيديهم فيها واستعدوا للقتال،
2: وهو يسمع ويشاهد هذا الحدث
3: ويرى هذا الحدث وهذا العمل الشائك والنتائج المرعبة التي تترتب على سوء التقدير أو سوء التصرف في هذه القضية، ويطلب منه سؤالا واضحا ومحددا ها أن يحكم بينهم. فاختلفوا فقالوا يحكم بيننا أول طالع من هذا الباب، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، فقالوا الأمين الأمير رضيناه رضيناه. الهوية السابقة اللي تكلمنا عنها، أنك لما تعرف من أنت ها الآن تتكون لك الصورة والانطباع، لأنك عرفت من أنت تستطيع أن تصنع صورتك. فقال هو الأمين، استحيل أن يصفوك بالأمين وأنت لا تدري من أنت، وأنت لم تحدد حدودك ولم تحدد معالم نفسك. فحدد النبي معالم نفسه أنه مقدس طاهر مميز يعني يتعالى عن الرذائل، ذو همة عالية، اختياراته نوعية، وبالتالي إذا كانت اختياراته نوعية فالأمانة هي أحد مميزات الاختيار النوعي، وهي أحد مقومات الذات، فإن الذات الدنيئة ليس فيها أمانة، ولذا لا إيمان لمن لا أمانة له.
2: صحيح.
3: قالوا رضيناه، هذا رضوه بناء على سيرته السابقة، لكن ما الذي سيحصل الآن؟ هنا المحك عليه الصلاة والسلام. هداه الله عز وجل إلى أن وضع رداءه ووضع الحجر عليه، ثم أمر كل قبيلة أن تحمل من هذا الرداء بطرف، فشعروا بالاشتراك جميعا، ثم وضع الحجر. أريد أن أسأل سؤالا، الريادة هنا نتج عنها ماذا؟ قاد العملية ذهنيا، فاتخذ القرار الملائم الذي يراعي كل الاعتبارات وكل المخاطر وكل التحديات، أليس هذا كل ما يحتاجه القائد؟
2: بلى.
3: القائد الذي يغفل بعد من أبعاده، القائد الذي يغفل بعد من الأبعاد الضرورية عند اتخاذ القرار، القرار سوف يصطدم بهذا البعد.
2: صحيح.
3: وسوف يواجه مشكلة لأنه أغفله،
2: ويكون له ارتدادات أخرى،
3: ارتدادات أخرى ربما تفسد كل الأبعاد الأخرى. صحيح. لكن لم يغفل بعدا من هذه الأبعاد، إذن هو نبي اجتماع لا نبي افتراق. ثم وضعه بيده الشريفة في موضعه، فكان له شرف الوضع. هل جرأة النفوس أن يقال ولكنك في الأخير أنت الذي وضعته؟ لم تستطع النفوس، إن الريادة إذا تكونت عند إنسان تخضع لها النفوس. أحد مقومات القيادة في الإنسان أن الناس تقبل أن تنقاد لك، أن الناس تقبل أن تسير خلفك. لماذا؟ تثق فيك، لا تشك في نوازعك ونواياك، ذاك سموه الأمين. فما عندهم شك أن هذا هو الطريق الأمثل، لا يوجد طريق آخر، هذا أسلم طريق وأصحه. الأمر الآخر لن تنقاد لك الناس وهم يشكون في أن عندك تحيز، وهم يشكون في أن حكمتك مضروبة.
2: والله هذا التوافق العجيب يعني مثار تعجب، أنه قريش بتنازعاتهم واختلافات، وأنت تعرف العرب وما فيه من حب للزعامة والرئاس، كيف استطاعوا أن يتنازلوا هذا التوافق؟
3: هذا الموقف الصغير هو موقف عظيم، لكن قياسا باللي بعده.
2: صح.
3: هذا الموقف الصغير الذي قريش تتبع فيه خيار النبي رأيه،
2: وليس هو أكبرهم،
3: وليس أكبرهم، كان شابا. إيه؟ لازال لم يبلغ 40 عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم
3: تتبع فيه طريقة تفكيره فلا يعترضون عليها ويقبلون حكمه، ويتدخل هو بطريقته التي رآها ويضع الحجر ولا يعترضون على هذا كله. هذه أحد مقومات الإذعان التي سوف تمهد لقيادته لهم لاحقا. على الإنسان أن ينتبه إلى شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر عمره كان يكثر من الثناء على أبي بكر، وينبه على أي ملاحظة أو خلاف ولو بسيط يقع بين الصحابة وأبي بكر.
2: إلا أبو بكر.
3: إلا لماذا؟ حتى تدعى له الأمة فتقبل قيادته بعده.
2: يا سلام، جميل هذا الملحظ.
3: ولهذا من يشغب على ولاة الأمر اليوم هو يحدث خلل كبير في هذه الجزئية.
2: صدقت.
3: في هذه الجزئية.
2: جميل هذا.
3: الناس بحاجة إلى مقومات الاجتماع لا مقومات الافتراق.
2: صحيح.
3: لا يوجد قرار ليس فيه مثلا ملاحظات، فعل النبي ليس فيه ملاحظة بلا شك، لكن لو واحد غير النبي وضع بهذه الطريقة ربما هذا الشخص يقول طيب في الأخير أنت اللي حطيت. لكن النبي هو الأحق به، ولو لم يحملوه على الرداء هو الأحق به. لكن الذي نريد أن نستلهم من هذا الحدث ما يخصنا نحن، أن يجب أن نعلم تماما أن من مقوماتك الداخلية أنت كإنسان تحل مشكلات أو تدير أسرة أو ترأس فريق أو تقود مجموعة عمل أو أنك تتسنم قضية أنت الأول فيها، يجب أن تسأل نفسك إلى أي مدى اختياراتك مقبولة، موثوق في اختياراتك، لا يشكون في أنك محايد، اجتهاداتك يتعاملون معها على أن هذا أقصى ما لديك، وبالتالي يمكن يعترضون. كذلك في المقابل على من يعمل مع هذا النوع من الناس الذي يبذل جهده ويصدق ويخلص ويكون أمينا، ثم بعد ذلك هذا ما لديه على من يتبعه ألا يشغب عليه، لأنه لا يوجد خيار آخر. إذا كان الأمين لا نقبل رأيه ولا خياراته، حكيم وأمين ولا نقبل خياراته، أجل ما بعدهم باب أولى، فلن نتفق أبدا.
2: يا سلام. بالنسبة يعني نقطة أبو بكر، يعني قد يناقشك أحد أو لا يناقشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام أذعن له لأنه نبي، لكن إشارتك للملحظ أبو بكر الصديق فهو لا يعدو أن يكون بشرا مثل بقية البشر،
3: كغير من الصحابة،
2: كغير من
3: يعني
2: الصحابة.
3: في هذه الجزئية
2: ولذلك التشغيب عليه هنا كأن النبي يريد أن لا تشغبوا عليه، أنه هذا هو أفضل.
3: نعم. امتيازات القائد يجب تكون هي الظاهرة والمتداولة في ألسنة من يتبعونه. طيب والملاحظات؟ الملاحظات تناقش معه ولا تناقش خلفه.
2: يا سلام.
3: لماذا؟ لأن استتباب الأمر ووحدة الكلمة قيمة، والتشغيب يفقد هذه القيمة، وإذا انفك الزمام فإن ربطه من الصحيح.
2: هذه القيمة اللي أنت شرت لا ممكن تفكفك أو تدمر كل ما بنينا.
3: هب أنهم لم يقبلوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام،
2: اللهم صل
3: وما وليس لهم إلا أن يقبلوه، لكن هب أنهم لم يقبلوه، ما الذي سيحصل؟
2: حتصير
3: هم الآن كانوا على وشك
2: عهدوا على الدماء،
3: على وشك أن يتقاتلوا ويقتل بعضهم بعضا، وانظر هذه النتيجة التي تحصل. هذا المهمة هي مهمة نبيلة، حجر مقدس مميز ورأي مميز وإذعان غير طبيعي، سادات قريش تدعي لهذا الشاب. ثم يأتي في حلف الفضول أيضا ويشهد حلفا، هذا حلف الفضول كان في حماية المظلوم، يقول لقد دعيت إلى حلف في دار من الجدعان، لو دعيت إليه بالإسلام لأجبت، الإسلام لأجبت. انظر إلى النبي ليشهد هذه المعالم. أنت لما تقدم سيرتك الذاتية ماذا تضع فيها؟ تضع فيها معالم سيرتك التي تجعل الجهة اللي قدمت لها سيرة ذاتية تقبلك.
2: صح.
3: الآن عندما يتوفى الانتخابات في العالم كلهم يتتبعون معالم سيرتك حتى يصوتون لك وما يصوتون لك
2: اللي أنت تقدم لهم.
3: بالضبط ولا لا؟ عندما يأتي لاعب معين يراد أن ينتقل من نادي إلى نادي، يريد أن يشتروه، يريد أن يقنع الجماهير، فإن يذكرون مناقبه ومواقفه والأهداف اللي سجلها والبطولات وليس كذلك؟ إيه؟ هذه المعالم التي سبقت النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام هو تنفتح له نافذة. الآن هناك في غير المسؤولية الاجتماعية هناك مسؤولية أكبر، مسؤولية الأممية. الناس الذين يأتون نحن مسؤولون عن أمنهم، نحن مسؤولون عن حقوقهم، نحن مسؤولون. بدأ هناك مسؤولية رسالية كبيرة تناقش ويشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون موجودا. إذن أنا أحتاج أيضا كذلك أني أعرف ما هي مسؤولياتي الرسالية في حياتي. وش رسالة الأسرية؟ وش رسالة المهنية؟ وش رسالة الاجتماعية؟ وما هي معالمي؟ يعني وش قصصي؟ يجي بعض الناس يقول على سبيل المثال فلان من أكرم الناس، أعطيني المعالم. كل واحد يقول أنا كريم، كل واحد يقول أنا شجاع، كل واحد يقول أنا وفي. أين المعالم؟ كانت هذه معالم ومناقب للنبي عليه الصلاة والسلام في زمن ندرة فيه مثل هذه. صحيح. المواقف.
2: جميل. حقيقة أنا شاكر لك دكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي على هذه الحلقة، ونلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك دكتور.
3: شكرا لكم جزيلا.
2: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: رحلة بناء يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: في ملكوت الله. ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله، والتي نستمر معكم فيها على مدى ساعة كاملة بمشيئة الله تعالى. بدأت هذه الحلقة مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. نتحدث معه حول موضوعات تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي وائل، وحيا الله السادة المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن الأمواج الداخلية وظلمات البحر، سنتحدث حول الإعجاز العلمي والآيات التي تناولت هذا الموضوع في كتاب الله تبارك وتعالى، أيضا سنتحدث حول الحقائق العلمية المترتبة والمتعلقة بهذا الموضوع. دكتور، دعنا نبدأ حديثنا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها حول الأمواج وظلمات البحر عن النصوص الشرعية، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث في محور آخر عن دلالاتها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على نبينا محمد الوافي في عهده الصادق وعده، ذو الأخلاق الطاهرة المؤيد بالمعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة قبل أن نبدأ نقول وبالله التوفيق، جرت سنة الله تعالى كما قضت حكمته أن يجعل معجزة كل نبي من جلد ما يتقن قومه ويتفوقون فيه. ولما كان العرب قوم بيان وبلاغة، كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى والعظمى هي القرآن الكريم، وهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر. هذا القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد أبهر الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن علماء الكون حين رووا فيه، حين ما رأوا فيه بعض ما توصلوا إليه بعد جهد جهيد من مكتشفات حقيقة رائعة سبقهم إليها القرآن الكريم، سواء كان ذلك في علوم الطبيعة أو في الطب أو في الفلك أو في الأجنة أو حتى

0: محورنا الأول يقول الله سبحانه وتعالى وهذا النص الشرعي: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. يتضح لنا من النص القرآني السابق أن من بين الحقائق العلمية التي كشفها لنا القرآن الكريم حديثه عن قيعان البحار والمحيطات والظلمات المتتالية فيها، وقد جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالآية الكريمة جاءت في صياغة علمية دقيقة غاية الدقة ومحكمة غاية الإحكام، شأن كل الآيات القرآنية التي تناولت حقائق علمية أو كونية. ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن لم يكن لأحد من الناس الإلمام بتلك الحقائق العلمية ولا حتى بطرف منها، وظلت أجيال الناس جاهلة بها لقرون طويلة بعد زمن الوحي حتى تم الإلمام بشيء منها في مطلع القرن العشرين. ولو حتى افترضنا أن أحدا من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في إحداث شيء من الظلمة على الأرض، ودور الأمواج السطحية أيضا في إحداث شيء من ذلك على قيعان البحار والمحيطات، وهو افتراض حقيقة مستبعد جدا، فإن من أوضح جوانب السبق العلمي في هذه الآية الكريمة هو تلك الإشارة المبهرة إلى الأمواج الداخلية، وهي أمواج لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولكن يمكن إدراكها بعدد من القياسات غير المباشرة كما سيتضح إن شاء الله معنا لاحق.
1: جميل دكتور، يعني الله عز وجل ذكر هذه الآية في سورة النور في قول الله عز وجل: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إلى آخر الآية. الله عز وجل ذكر هذا النص الشرعي في كتابه الكريم، لكن نريد أن نتحدث في المحور القادم الذي سنأخذه إن شاء الله في قادم الدقائق عن الدلالة الشرعية لهذا النص.
0: نعم، حقيقة علماء اللغة أظهروا لنا وأوضحوا لنا بعض الصور في هذا النص، أو أوضحوا لنا بعض الدلالات الشرعية. منها يقول صاحب لسان العرب: والظلمة والظلمة بضم اللام ذهاب النور، وهي خلاف النور، وجمع الظلمة ظلم أو ظلمات. ويقول أيضا: ولجة البحر حيث لا يدرك قعره، حيث لا يدرك قعره، ولج البحر الماء الكثير، لج ولج البحر الماء الكثير الذي لا يرى طرفه. ويقول الإمام الطبري في تفسيره: وهذا مثل آخر، وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار، يقول تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملية على خطأ وفساد وضلال وحيرة من أعمالهم فيها أيضا، وهي أيضا على غير هدى، مثل ظلمات في بحر لجي. فكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن أعمال هؤلاء الكفار التي عملت على غير هدى وعلى غير طريق الصواب كأنها ظلمات في بحر لجي، ونسب البحر إلى اللجة ووصفا له بأنه عميق كثير الماء، ولجة البحر معظمة، ويغشاه موج، يقول يغشى البحر موج من فوقه موج، يقول من فوق الموج موج آخر يغشاه،

0: من فوقه سحاب، يقول من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب. ويقول الإمام القرطبي يغشاه موج، أي يعلو ذلك البحر اللجي موج، من فوقه موج، أي أن من فوق الموج موج ومن فوق هذا الموج الثاني سحاب. ويقول أيضا الإمام الشوكاني في بحر اللجي، اللجة هي معظم الماء والجمع لجج، وهو الذي لا يدرك لعمقه، لا نستطيع إدراكه لعمقه. ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال يغشاه موج، أي يعلو هذا البحر موج فيستره ويغطيه بالكلية. ثم وصف هذا الموج بقوله من فوقه سحاب، أي من فوق ذلك الموج الثاني سحاب. فهذا تقريبا الدلالة اللغوية حول الظلمات والبحر اللجي كما ورد في الآية الكريمة السابقة.
1: جميل دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله، سنستكمل حديثنا حول الأمواج الداخلية وظلمات البحر، سنتعرف على الحقائق العلمية المترتبة والمكتشفة في هذا الموضوع. إذا سمحت لنا دكتور سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث بقولنا.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دكتور أهلا وسهلا، حياك الله.
4: حياكم الله وحيا الله السادة المستمعين.
3: أهلا وسهلا دكتور. نريد أن نأخذ الحقائق العلمية حول الأمواج الداخلية للبحر وأيضا ظلمات البحر.
4: بسم الله. طبعا في هذا المحور شوية سنقوم بنوع شوية من التفصيل
3: من التوسع
4: حتى تتضح وتتجلى لنا الحقيقة فعلا وسبق القرآن الكريم في الحديث عن ظلمات البحر والأمواج البحرية. سنتحدث نوعا ما قليل من التفصيل ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. طبعا لم تبدأ الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها بالضبط أو على وجه التحديد إلا في بداية القرن 18 عندما توفرت الأجهزة المناسبة والتقنيات وصولا إلى ابتكار الغواصات المتطورة، وبعد عام حوالي 1958 ميلادي، أي بعد حوالي 3 قرون من البحوث والدراسات العلمية وعلى أيدي أجيال متعاقبة من علماء البحار، توصل الإنسان إلى حقائق مدهشة منها. كما قلنا أنه كان دراسة جوف الأرض كانت فيها صعوبات كبيرة جدا لدرجات الحرارة العالية وللضغوط الهائلة فيها، حالت دون دراستها إلا بعد أن بدأ التطور العلمي ودراسة الأمواج الزلزالية، استطاعوا أنهم يتعرفون على جوف الأرض. أيضا لم يكن من السهل بل يمكن كان من شبه المستحيل التعرف على أعماق البحار، فهي أيضا فيها درجات حرارة وفيها ضغوط هائلة، كان من الصعب جدا مع هذه الضغوط ومع درجات الحرارة هذه أن يستطيع الإنسان أن ينزل إلى أعماق البحار السحيقة. لكن منذ أن بدأت عمليات الدراسة نقول أنه توصل الإنسان أو توصل العلماء علماء البحار إلى حقائق مدهشة، منها أنه ينقسم البحر إلى قسمين كبيرين: البحر السطحي الذي تتخلل طاقة الشمس وأشعتها، والبحر العميق الذي تتلاشى فيه طاقة الشمس وأشعتها والتي تراكمت عليها الظلمات. كذلك من الحقائق اللي اكتشفوها أنه يختلف البحر العميق عن البحر السطحي في الحرارة والكثافة والضغط ودرجة الإضاءة الشمسية والكائنات التي تعيش في كل منهما، ويفصل بينهما موج داخلي. إذن أيضا كلما نزلنا في العمق تختلف عندنا درجات الحرارة، وبيختلف عندنا الضغط، وبتختلف عندنا شدة الإضاءة، وحتى سبحان الله مع كل عمق بتوجد لدينا كائنات حية تستطيع العيش في هذا العمق. كما لعله نستدرك في الأخير حقيقة شيء قرأته حديثا وأحببت أن أضيفه لعله لم يكن وارد حتى معنا في البداية عندما نتحدث أيضا عن الكائنات الحية الموجودة في عمق البحر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لها نور، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لها نور تستطيع بهذا النور أنها تشق طريقها في هذه الظلمات. وكان الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فما له من نور. فالله سبحانه وتعالى كان يقول للكفار هذولا حتى ما دام الله سبحانه وتعالى لم يجعل لكم نور فما لكم من نور. فهذه الكائنات الحية سبحان الله، الله وضع لها في هذه الأعماق وضع لها نور مثل ما حنشوف بعد قليل.
3: تشع من نفسها يا دكتور؟
4: نعم تشع. وسبحان الله عندما نتعرف على المركبات الكيميائية الموجودة فيها التي جعلتها تضيء مثل القناديل سبحان الله.
3: جميل.
4: الحقيقة الثالثة أيضا الأمواج البحرية الداخلية، وهي تغطي الأمواج الداخلية البحر العميق. هذه الأمواج تغطي الأمواج الداخلية البحر العميق، وأيضا تمثل حد فاصل بين البحر العميق والبحر السطحي. كما يغطي الموج السطحي سطح البحر. لذلك أمواج، نلاحظ أمواج أمواج أمواج، ويمثل حدا أيضا فاصلا بين الماء والهواء. ولم تكتشف الأمواج الداخلية إلا في عام تقريبا 1904 ميلادي، ويتراوح طول الأمواج الداخلية ما بين عشرات إلى مئات الكيلومترات، كما يتراوح ارتفاع معدل هذه الأمواج ما بين من 10 إلى 100 متر تقريبا. أيضا من الحقائق التي اكتشفها العلم الحديث اشتداد الظلام في البحر العميق مع زيادة عمق البحر، حتى يسيطر الظلام الدامس الذي يبدأ تقريبا من عمق 200 متر تقريبا، ويبدأ عند هذا العمق المنحدر الحراري. لاحظ قلنا أنه تختلف عندنا الحرارة، وبتختلف يختلف عندنا الضغط، وبتختلف عندنا أيضا الكثافة. عند هذا العمق اللي هو المنحدر الحراري بيبدأ ينزل عندنا، الذي يفصل بين المياه السطحية الدافئة
3: والعميقة
4: التي تلامسها حرارة أو ضوء الشمس، والمياه الأعماق الباردة.
3: كم نسبة الاختلاف دكتور في الضغط؟ هل هي معلومة؟
4: تقريبا ممكن أنه حقيقة بالضبط كرقم ما أقدر أعطيك، لأنه بيختلف مع العمق. كل ما نزلنا هو بيزداد، لعلنا إن شاء الله نستدرك أو أتذكر الرقم، كل ما نزلنا في العمق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أيضا كما توجد فيه الأمواج أيضا الداخلية التي تغطي المياه الباردة. إذا عندنا مياه باردة، في أمواج تغطي هذه المياه الباردة في أعماق البحر، وينعدم الضوء تماما على عمق 1000 متر تقريبا، خلاص لا ضوء لدينا، لا ضوء لدينا. أما فيما يتعلق طبعا بانتشار الظلمات في أعماق البحار، فقد أدرك أيضا صيادو الأسماك أن الضوء يمتص حتى في المياه الصافية. يمكن لاحظوا بعض الملاحظات اللي سبق الإشارة لها، لاحظوا بعض الملاحظات لكن ما كانوا يستطيعون التعرف على الأعماق الداخلية، لأنه كان من الصعب جدا النزول إلى أعماق كبيرة. أيضا قاع البحر المنحدر ذا الرمال البيضاء، طبعا رماله سبحان الله بيضاء، يتغير لونه بصورة تدريجية حتى يختفي تماما مع تزايد العمق، وأن نفاذ الضوء يتناسب عكسيا مع زيادة العمق. طبعا لون الرمال حتى بيتغير، هنشوف بعد شوية ليش، يعني سبحان الله كل شيء بيبدأ يتغير اللون، لدرجة أنه حتى يعني إن شاء الله لو وصلنا بعد قليل تحدثنا عن، لو فرض أنه أحد الغواصين أثناء النزول في الأعماق أو نزل لعمق أسفل وجرح، صادف أنه جرح، ما هيشوف الدم باللون الأحمر، إنما راح يشوفه باللون الأسود. ليش؟ اختفى عندنا أحد الألوان، زي ما راح نعطي التفسير العلمي إن شاء الله له. ولعله من أبسط جهاز علمي لقياس عمق نفاذ الضوء في مياه المحيط هو قرص سيتشي. سيتشي هذا هو القرص المستخدم لقياس عمق نفاذ الضوء. عشان كده كنا نقول إنه ما كانوا يستطيعون إنه يقدرون، الناس العاديين كانوا يقول لك في شوية ظلمة، لكن ما كان يقدر يعطي الدقة فيها لأنه لم يكن هناك أجهزة. ومع ذلك على الرغم من كونه وسيلة سهلة لقياس اختراق الضوء للماء بدرجة تقريبية، وعلى الرغم من استعماله على نطاق واسع، فإن قياس أيضا الظلمات في ماء البحر بصورة دقيقة لم يتحقق إلا بعد استخدام الوسائل التصويرية في نهاية القرن الماضي. طبعا حينما بدأت استخدام الغواصات وبدأت تركيب الكاميرات والكاميرات الحرارية والأشياء هذه، يعني بدأوا يكتشفون أشياء أخرى، ثم بتطوير وسائل قياس شدة الضوء التي استخدمت أو التي استخدمت الخلايا الكهروضوئية خلال الثلاثينات. وبعد اختراق الإنسان أجهزة أو اختراع الإنسان أجهزة مكنته من الغوص إلى هذه الأعماق البعيدة، وتعتمد الكائنات الحية والأسماك التي تعيش فيها على الطاقة الكيميائية لتوليد الضوء. هذا اللي إن شاء الله قلت إنه إن شاء الله سوف نشير له بإذن الله عندما نتحدث عن الحياة أو مثل ما يطلق عليها الإنارة الحيوية عندما نتحدث إن شاء الله عما يسمى بالإنارة الحيوية. طيب خلينا الآن نتحدث شوية عن ظلمات بعضها فوق بعض.
3: ما هي هذه الظلمات التي تكون متداخلة فوق بعضها البعض المكتشفة علميا؟
4: الآن سننتقل إن شاء الله بإذن الله لها.
3: جميل.
4: طبعا الظلام الدامس الذي يشتد عندنا من عمق حوالي 500 إلى 1000 متر يتكون في أعماق البحار نتيجة لظلمات بعضها فوق بعض لسببين رئيسيين. إذا عندي سببين رئيسيين لظلمة الأعماق. السبب الأول ظلمات الأعماق، وقلنا هذا طبعا نحن بنتحدث عندما نقول ظلمات معناته أن نحن بنتحدث عن شعاع الشمس مدى اختراقه أو مدى وصوله، المسافات التي بيصل فيها إلى قاع البحر أو المحيط، المسافة اللي بيصل له هو بيصل إلى أماكن معينة، بعدها ما عاد بيصل هذا الشعاع أو هذا الضوء، وبالتالي بتتحول عندنا إلى ظلام دامس. إذن يتكون شعاع الشمس كلنا نعرف من 7 ألوان، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والنيلي والبنفسجي والأزرق. لكل لون من هذه الألوان شيء يسمونه طول موجي خاص به، وتتوقف قدرة اختراق الشعاع الضوئي للماء على طول هذه الموجة، فكلما قصر طول الموجي زادت قدرة اختراق الشعاع للماء، وكلما زادت كلما قل. لذلك فإن شعاع اللون الأحمر عندنا يمتص على عمق 20 متر تقريبا، بعد 20 متر يختفي عندنا إيش؟ اللون الأحمر. بمعنى لو الغواص جرح عند بعد 20 متر ما عاد حيشوف لون الدم أحمر، إنما حيشوفه بلون آخر. إذا على عمق 20 متر تقريبا يختفي عندنا اللون
3: الأحمر.
4: نعم، ويختفي وجوده بعد ذلك. طيب
3: يتحول إلى اللون
4: الأسود. لو فرض جرح الغواص ممكن إنه يتحول إلى اللون الأسود، وينشأ عن ذلك ظلمة يسموها ظلمة اللون الأحمر. زي ما قلت إنه لو عندنا مثلا غواص جرح على عمق 25 متر تقريبا، يعني بعد 20 متر تقريبا، وأراد إيش إنه يشوف النزف اللي بيصير فيه، فإنه سوف يراه باللون الأسود بسبب انعدام شعاع اللون الأحمر. طيب، ويمتص شعاع اللون البرتقالي على عمق 30 متر تقريبا، فتنشأ ظلمة أخرى تحت ظلمة اللون الأحمر هي ظلمة اللون البرتقالي، وعلى عمق 50 متر تقريبا يمتص اللون الأصفر. إذن حتنشأ عندي ظلمة اللون الأصفر، لأنه خلاص هنا ما عاد في لون أصفر، وعلى عمق حوالي 100 متر تقريبا يمتص اللون الأخضر، وبالتالي تصبح عندي أيضا ظلمة اللون الأخضر، وعلى عمق حوالي 125 متر تقريبا يمتص اللون البنفسجي والنيلي، وآخر الألوان امتصاصا هو اللون الأزرق على بعد حوالي 200 متر تقريبا من سطح البحر. وهكذا تتكون عندنا ظلمات الألوان لشعاع الشمس، هذه يسموها ظلمات الألوان أو ظلمات الأعماق للطيف الشمسي أو لطيف أشعة الشمس. تتكون إذن عندنا ظلمات اللي يسموها ظلمات الألوان لشعاع الشمس بعضها فوق بعض بسبب عمق الماء الذي تمتص فيه الألوان بأعماق مختلفة. إذن عندنا ظهرت الآن عندنا الظلمات الأولى التي كانت نتجت عن امتصاص أشعة الشمس أو الطيف الشمس المرئي، بدأت الألوان تختفي بالتدريج بعضها فوق بعض، ظلمة اللون ابتداء بظلمة اللون الأحمر وانتهاء بظلمة اللون الأزرق اللي بيختفي تقريبا عند عمق 200 متر تقريبا. السبب الثاني لحدوث الظلمات هو ما يسمى بظلمات الحوائل، بمعنى هنا انه في شيء بيعير، وتشترك ظلمات الحوائل مع ظلمات الأعماق في تكوين الظلمات الدامسة في البحار العميقة، وهذه بتتمثل على 3 أنواع. أولا ظلمة السحب، غالبا ما تغطي السحب أسطح البحار العميقة نتيجة النتيجة لإيش؟ كلنا نعرف اللي عملية تبخر المياه وتشكل السحب، فهي أقرب حاجة. فالسحب هذه غالبا بتغطي أسطح البحار العميقة نتيجة لتبخر الماء، وتمثل حائل نسبيا بين الأشعة الشمسية، فتحدث الظلمة الأولى للحوائل والتي نراها ظلالا لتلك السحب على سطح الأرض والبحار. طبعا كلنا نعرف أنه أشعة الشمس عندما تنطلق متجهة إلى الأرض، طبعا ليست فقط الشعاع أو الطيف المرئي، هناك عديد وعديد من الأشعة بتنطلق من الشمس، جزء منها بيرد الأوزون، بيعكس الأوزون، وبالتالي لعلنا نذكر قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع. فالأوزون هنا بيقوم بعملية عكس لبعض الأشعة الضارة التي يمكن أنها تسبب إشكاليات كثيرة للبشر. لكن إذا نفذت الأشعة اللي هي الأشعة العادية هذه، بتبدأ السحب وتعمل زي الحائل ما بين سطح البحار عندنا، وبتعكس جزء من الأشعة دي، بتعكسها ترجعها إلى الفضاء، فكأنها بتعمل ظلمة أو انعكاس زي المظلة بالضبط عندما نضعها فوق الرأس، فهي بتعكس أشعة الشمس إلى أعلى، وبالتالي تحت بيصبح عندنا نوع من الظلمة أو من الظل. هذا بالنسبة للنوع الأول من الحوائل اللي هي ظلمة السحب. عندنا ظلمة الأمواج السطحية، وهذه الأمواج السطحية بتمثل الأسطح المائلة للأمواج السطحية في البحار سطحا إيش؟ عاكس. بتمثل هذه الأسطح اللي هي ظلمة الأمواج السطحية، بتمثل هذه الأسطح المائلة للأمواج السطحية في البحار سطحا عاكسا أيضا لأشعة الشمس. ويشاهد المراقب على الساحل مقدار لمعان الأشعة التي عكستها هذه الأسطح المائلة على أو للأمواج. يمكن إذا جلسنا شوي أحيانا بعيد بنشوف انعكاسات وإضاءة كذا على سطح أو على الأمواج أو على السطح الخارجي للبحر. يمكن كثير الناس اللي يكونوا يحبون الجلوس على الشاطئ أثناء شروق الشمس أو غروبها بيلاحظون هذه الانعكاسات. الشيء الثالث، الظلمة الثالثة، ظلمة الأمواج الداخلية، وهنا توجد أمواج داخلية تغشى البحر العميق وتغطيه، وتبدأ من عمق 70 متر إلى 240 متر تقريبا. وهذه فيها بتوجد لدينا ملايين الملايين من الكائنات الهائمة في البحار على أسطح الموجات الداخلية، بمعنى الكائنات الحية اللي موجودة عندنا في هذه الأعماق اللي هو الجزء الأول، موجود عدد هائل من الكائنات الحية موجودة هنا، وقد تمتد الموجة أيضا الداخلية إلى سطح البحر، فتبدو تلك الكائنات اللي هي الهائمة أو خلينا نقول العالقة، بتبدو كأوساخ متجمعة على سطح البحر. هي كائنات حية لكن وجودها في تلك المنطقة تعطي للناظر من بعيد وكأنها أجلكم الله وجل الله السادة المستمعين، كأنها أوساخ متجمعة على سطح البحر، مما يجعلها تمثل مع ميل الأمواج الداخلية أيضا عائق وحائل لنفاذ الأشعة إلى البحر العميق، فتنشأ بذلك الظلمة الثالثة تحت ظلمتي السحب والموج السطحي. إذن هذه يسمونها ظلمة الحوائل، والظلمة السبب الرئيسي الثاني اللي هو ظلمة الحوائل، والسبب الرئيسي الأول للظلمات اللي هي ظلمة الأعماق اللي لها علاقة بالطيف المرئي للشمس. طبعا مما سبق يتبين أن العلم التجريبي قد اكتشف في فترة طويلة خلال القرون الثلاثة الماضية، وبعد توفر الأجهزة الدقيقة وبتضافر جهود، ممكن نقول تضافر جهود أعداد كبيرة من الباحثين وعلماء البحار، اكتشف الحقائق التالية: أولا، وجود ظلمات في البحار العميقة. اثنين، أن هذه الظلمات بعضها فوق بعض، ولعله ظلمة فقط الطيف الشمسي اللي تحدثنا عنه يمكن هذا أكبر دليل. أيضا تزداد هذه الظلمات بالتدريج مع زيادة العمق حتى تنعدم الرؤية تماما. كذلك أيضا من الحقائق اللي اكتشفوها وجود أمواج داخلية تغشى البحر العميق. البحر العميق أسفل فوقه أمواج بتغشاه. كذلك من المكتشفات أنه تعمل الأمواج الداخلية بما عليها من الكائنات الهائمة على حجب الضوء اللي قلنا عليها قبل شوي، اللي يعتقد الإنسان من بعيد أنها كأنها أوساخ، هي عبارة عن كائنات حية أيضا بتعمل كحائل دون أيضا نفاذ الضوء إلى الأعماق السحيقة في البحار. أيضا عدد الظلمات المتراكمة في البحار العميقة تقريبا 10 ظلمات، 7 منها بسبب عمق الماء اللي كان تذكرونها اللي هي ألوان الطيف 7، وبعد كذا عندنا الحوائل 3 اللي هي السحب والموج السطحي والموج العميق. إذا كأننا نقول مجملا أنه عدد الظلمات تقريبا المتراكمة في البحار العميقة تقريبا 10 ظلمات، 7 منها مختصة بالطيف الشمسي أو المرئي، و3 منها لها علاقة بالسحب والموج السطحي والموج العميق. حقيقة في عندي تفصيلات كثيرة لكن لا أعرف هل يتسع الوقت لها ولا لا، لكن إذا كان لا يتسع الوقت لعلنا ننتقل إلى الإنارة الحيوية. أما إذا كان هناك متسع فممكن أن نتحدث فيها بإسهام.
3: لا لا دكتور، يبدو أنه ليس لدينا متسع، لأنه سنتحدث إن شاء الله، يعني بقي لدينا محاور، وأنت ما شاء الله تبارك الله أسهبت كثيرا في الحقائق العلمية. نختصر منها دكتور، لأننا سنتحدث إن شاء الله عن وجه الإعجاز العلمي. نعم في هذا.
4: طيب إذن لعلنا قبل أن ننتقل للإعجاز فقط أريد أن أتحدث عما يسمى بالإنارة الحيوية، وأيضا تعتبر من جوانب السبق العلمي في هذه الآية، أيضا الإشارة إلى الحقيقة المعنوية اللي هي ضمن هذه الآية، لأنه الآية استخدمت كتمثيل حال الكفار والوضع اللي هم عليه كحال الظلمات الموجودة وما يعيشون فيه من تخبط كحال الظلمات الموجودة في البحر. فمن جوانب أيضا السبق العلمي في هذه الآية أيضا الإشارة إلى الحقيقة المعنوية الكبرى التي تصفها الآية بقول الحق تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم استفاجئنا أيضا، سبحان الله، فاجأتنا البحوث العلمية أخيرا بواقع مادي ملموس لتلك الحقيقة. هذا كان معنوي اللي هو على الكفار وأن الله لم يجعل لهم نور. الآن عندي واقع مادي ملموس لتلك الحقيقة إضافة إلى مضمونها المعنوي الجميل. فقد كان العلماء حتى وقت قريب ما كان أحد في الحقيقة يتصور إمكانية وجود حياة في أغوار المحيطات العميقة. ممكن سائل يسأل يقول ليش؟ السبب الأول بسبب الظلمة التامة فيها، فما أحد يتخيل كيف حيشوف كائن حي يبصر في هذه الظلمات، كيف يجد طريقه عشان يجد شيء يقتات عليه. والسبب الثاني بسبب البرودة الشديدة لمائه، درجات الحرارة أسفل سبحان الله بتنخفض جدا، بعكس درجات الحرارة في الكرة الأرضية أو على في القشرة الأرضية، كل ما نزلنا بترتفع درجة الحرارة. هنا كل ما تعمقنا بتزداد درجة الحرارة في البرودة، درجة طبعا الماء، نتكلم عن درجة البرودة للماء. ليش؟ لأنه وسيلة التسخين اللي هي أشعة الشمس ما تصل إلى هذه الأعماق الهائلة. وثالثا من الأسباب أيضا بحكم الضغوط الهائلة الواقعة عليها، ولعله كذا في عجالة وجدتها، اللي هو بحكم الضغط الهائل الواقع عليه اللي بيزن تقريبا عمود الماء بسمك يصل إلى 4 كيلومترات في المتوسط. وآخر حاجة من الأشياء الموجودة عندنا اللي ما كانت تجعل العلماء لا يتوقعون وجود الحياة، اللي هي الملوحة المرتفعة أحيانا لتلك المياه. لكن بعد تطوير غواصات خاصة لدراسة تلك الأعماق فوجئوا طبعا اللي هم علماء الأحياء اللي كانوا مهتمين هل في كائنات حية ولا لا، فوجئوا دارسوا الأحياء البحرية بوجود بلايين الكائنات الحية التي تنتشر في تلك الظلمة الحالكة، وقد زودها خالقها بوسائل إنارة ذاتية في صميم بنائها الجسدي، في تركيبها الجسدي تعرف هذه باسم الإنارة الحيوية، الإنارة الحيوية. وهذه تنتج هذه الإنارة سبحان الله العجيبة عن طريق تفاعل فريد من نوعه بين جزيء لمركب كيميائي عضوي اسمه اليوسفيرين وجزيء الأكسجين في ظل وجود إنزيم خاص اسمه اليوسفيريزين. ويمثل هذا التفاعل الفريد عملية الأكسدة الوحيدة المعروفة لنا في أجساد الكائنات الحية، ولا يصاحبها إنتاج غير مدرك من الحرارة. ومن العجيب أنه كل نوع من أنواع هذه الأحياء الخاصة التي تحيا في بيئات من الظلمة التامة له أنواع خاصة من المرطبات أيضا الكيميائية المنتجة للضوء، ولها إنزيماته الخاصة فيها. فلعلنا الآن نسأل أنفسنا والسؤال اللي ممكن يفرض نفسه هنا، كما يقول بعض العلماء: من غير الله الخالق يمكنه أن يعطي كل نوع من أنواع تلك الأحياء البحرية العميقة هذا النور الذاتي؟ إذا كل نوع بيضع أو بيصمم نوره الذاتي في تلك الأعماق حتى يشق طريقه ويجد طريقه للغذاء والحركة في تلك الأعماق السحيقة
3: المظلمة
4: والمظلمة.
3: جميل دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا ونأخذ وجه الإعجاز أو التفسير الإعجازي لهذه المعلومات التي ذكرتها وهذه الحقائق العلمية التي ذكرتها قبل قليل. سنذهب إلى فاصل ومن بعده نكمل حديثنا إن شاء الله في جزئنا الأخير من هذه الحلقة.
1: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
5: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
1: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. نحييكم ونرحب بكم ونرحب أيضا بالدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بك دكتور مجددا، حياك الله.
4: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين، والحمد لله أنه إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى نكون يعني قدمنا ما فيه إن شاء الله فائدة، ويتحث السادة المستمعين حتى يتعرفوا على جوانب الإعجاز في هذا الكتاب المعجز
3: إن شاء الله. دكتور، متبقي لنا تقريبا 5 دقائق أو حولها، إذا كان نختم كلامنا بالمحور الأخير في هذه الحلقة.
4: لعله إن شاء الله في هذا المحور الأخير، ولعلنا إن شاء الله نتحدث فيه كذا على عجالة. طبعا هنا أيضا يعني سبحان الله جانب إعجازي في دقة حتى اختيار اللفظ. طبعا أثبت القرآن الكريم وجود ظلمات في البحر العميق، وقيد وصف البحر بلفظ لجي، بمعنى أنه هنا بيتحدث عن لجي، نحن قلنا اللي هو العميق وكثير الماء. فكأنه يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذا البحر، أنه في هذا البحر اللجي العميق، حديثنا هنا عن الظلمات الموجودة في هذا البحر اللجي العميق اللي هو كثير الماء وعميق، ليعلم قارئ القرآن أن هذه الظلمات لا تكون إلا في البحار العميقة. حدد لنا الموقع اللي موجودة في هذه الظلمات، ويخرج بهذا القيد البحر السطحي علشان يبغى يطلع لنا الظلماء أو البحر السطحي الخارجي. لا، حديثا كان الله يقول أنا أتحدث هنا عن البحر اللجي العميق الكثير الماء، أنه هو الذي به هذه الظلمات الذي لا توجد فيه. طبعا البحر السطحي اللي هو طبعا قلنا لا توجد فيه الظلمات. وأيضا ذكرت الآية وجود موج يغشى البحر العميق ويغطيه، كما ذكرت وجود موج ثاني فوق الموج الأول، وهذا يستلزم وجود بحر فوق الموج الأول والبحر العميق وهو البحر السطحي الذي يغشاه الموج الثاني الذي فوقه سحاب، إذن كما قرر ذلك علماء التفسير. طيب، أيضا أثبت القرآن الكريم دور هذه الحوائل الثلاثة في تكوين الظلمات. نحن قلنا أن عندنا 10، منها 7 خاصة بضوء الشمس. إذا نثبت أيضا القرآن الكريم دور هذه الحوائل الثلاثة في تكوين الظلمات في البحار العميقة، وأن بعضها فوق بعض، وهو ما فهمه أيضا بعض المفسرين. أيضا اشتملت الآية على ذكر ظلمات الأعماق، وهي 7 ظلمات ناتجة عن التلاشي المتدرج لألوان الطيف 7 عند مرورها خلال الوسط السائل، وظلمات الحوائل الثلاث فيكون مجموعها 10 ظلمات، وهو ما عبر عنه القرآن بجمع القلة الذي يكون من 3 إلى 10 بقوله تعالى أو كظلمات جمع قلة. أيضا ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة أيضا عن وجود ظلمات في البحار العميقة، وأشار إلى سبب تكوينها، وصفها أيضا بأن بعضها فوق بعض، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله لم يكد يراها وكاد، من أفعال المقاربة الذي إذا نفي يأتي بمعنيين، المقاربة وعدمها، وهذا يتطابق مع كون الظلمات متدرجة في شدتها، فمنها ما يمكن فيه حدوث رؤية جزئية ومنها ما تنعدم فيه الرؤية تماما، ولم يتمكن الإنسان طبعا من معرفة هذه الظلمات إلا بعد عام تقريبا 1930 ميلادي، كما أخبر القرآن الكريم عن وجود موج داخلي في البحار لم يعرفه الإنسان إلا بعد عام 1900 أيضا ميلادي، كما أخبرنا بأن هذا الموج الداخلي يغطي البحر العميق، الأمر الذي لم يعرفه إلا بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثينات من القرن العشرين، كما أخبر القرآن الكريم عن دور الموج السطحي والموج الداخلي في تكوين ظلمات البحر العميقة، وهو أمر لم يعرفه إلا بعد تقدم العلم في القرون الأخيرة. مما سبق من معلومات ومن الكشوفات نقول أنه لم يكتشف الإنسان يكتشف هذه الحقائق إلا بعد أن ابتكر أجهزة للبحث العلمي مكنته من الوصول إلى هذه الأعماق، وربما منها الغواصات ودراسة هذه الظواهر. وبعد أن استغرق البحث فترة طويلة امتدت لثلاثة قرون من الزمن، واحتشد لها أيضا كثير من العلماء حتى تمكنوا من معرفة تلك الحقائق. فختاما نقول: من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار في أعماق البحار في وقت كانت وسائل البحث العلمي فيه معدومة، والخرافات والأساطير هي الغالبة على سكان الأرض في ذلك الزمان، وبخاصة في مجال علوم البحار، وممكن نقول في علوم الأرض وفي علوم الفضاء. كيف جاء هذا العلم الدقيق بهذه الأسرار وهو الرجل الأمي في أمة أمية وبيئة صحراوية ولم يتيسر له ركوب البحر طوال حياته؟ إنه دليل قاطع على أن هذا العلم الذي حملته هذه الآية الكريمة قد أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. لعلنا إن شاء الله نكون أوجزنا في هذه العجالة التفسير العلمي لما ورد حول هذه الآية الكريمة.
3: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تحدثنا في هذه الحلقة حول الأمواج الداخلية وظلمات البحر. شكرا جزيلا يا دكتور.
4: شكرا لكم وجزاكم الله خير، وجزاء الله خير أيضا للسادة المستمعين.
3: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. في نهايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: لك
1: في ملكوت الله.
0: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
0: في ملكوت الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية.
4: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
3: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
4: لتصبح سلوكا ومنهجا أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا في حياتنا.
3: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيمة وغرسها وتعزيز هذه القيمة حتى تكون مفيدة بإذن الله للشخص، وأيضا يمتد تأثيرها في المجتمع. وفي كل حلقة سنأخذ قيمة من القيم حتى نبين أهميتها ونعرفها وأيضا ارتباطها بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة وبعض أيضا القصص المفيدة لهذه القيمة.
3: واحة القيم.
5: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم، طبعا الدكتور يحيى بن زكريا بخاري مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. حياك الله دكتور يحيى معنا.
6: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم جميعا ومستمعي هذه الإذاعة المباركة، نفع الله بكم وبجهودكم وتقبل الله من الجميع.
5: دكتور يحيى، طبعا احنا سعيدين حقيقة بحضورك معنا في هذه الحلقة، وبإذن الله تكون حلقة يعني فيها الكثير من الفائدة وفيها الكثير أيضا من المتعة، ودائما احنا مشتاقين حقيقة لكثير من القيم حتى نركز يعني على هذه القيمة وأيضا نغرس هذه القيمة حتى تكون بإذن الله قيمة مفيدة لنا يعني كفرد وأيضا للمجتمع. بداية طبعا دكتور يحيى، إحنا حديثنا اليوم عن عنوان يعني ربما هو عنوان خلينا نقول ليس غريب، وإنما هو تشويق حقيقة لهذه الحلقة، بحضرة الجن. وبإذن الله إحنا يعني حناخذ هذا العنوان، وأيضا في نهاية هذه الحلقة سوف نعرف ما هي هذه القيمة، أو ممكن استنتجوها أيضا المستمعين الكرام قيمة يعني ممكن تكون قيمة عظيمة بحضرة الجن. أولا لماذا اخترت الشيخ يعني هذا العنوان، عنوان بحضرة الجن؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الله جل جلاله من عظيم كرمه أن بعث أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، والقيم كانت حاضرة في كل الرسالات السماوية، كانت أصلا أصيلا، ولأجلها بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هذه القيم كأنها باقة تمتلئ بأنواع متعددة، رياحين وأزهار من القيم يتفيأ العبد في ظلالها ويأنس برحيق عطرها. هذه القيم بمجموعها سيكون بينها قيمة، هذه القيمة هي أبرز خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هذه القيمة أيضا سنجد أن أحد العوالم الحاضرة الشاهدة على هذه القيمة خلق عجيب خلقهم الله هم الجن، فهذه القيمة سوف تحضر مع أحد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهي حاضرة كذلك مع غيره من إخوته في الأنبياء المرسلين كلهم عليهم السلام، وأيضا سيكون حضور هذا النبي الكريم بهذه القيمة النبيلة بوجود عالم عظيم هو عالم الجن. نعم.
5: طيب عالم الجن.
6: حضرة الجن.
5: حضرة الجن. لا. نعم، كيف نستطيع أن نبدأ عنوان هذه الحلقة بحضرة الجن، وما هي أيضا النصيحة اللي ممكن إحنا يعني نخرج بفائدة، وما هي القيمة التي سوف نخرج منها بإذن الله من هذا العنوان؟
6: نعم يا سلام. أما القيمة التي ستكون فهي قيمة النصحي.
5: يا سلام.
6: الكل محتاج لها.
5: جميل.
6: وما من نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين إلا وكانت هذه القيمة حاضرة في حياته وسلوكه كشخص، فضلا عن دعوته لغيره من الأمم عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
5: عليهم الصلاة والسلام. إذن عنوان حلقتنا اليوم تكلم عن النصح أو قيمة النصح.
6: قيمة النصح بحضرة الجن، الجن سيشهدون أيضا.
5: يا سلام، قيمة النصح بحضرة الجن. طيب إذا كنا نبدأ هذه الحلقة دكتور يحيى بحضرة الجن، يعني نريد بعض القصص حقيقة المفيدة حتى يعني نأخذها كمدخل لهذا العنوان.
6: نعم، الجن عالم هائل وخلق خلقهم الله، وفي هذا العالم لتظهر قيمة هذا النصح أن خيرها ونفعها امتد ليشمل هذا العالم الآخر وهو عالم الجن. عالم الجن علامة عظيمة وشاهد ضخم على عظيم قدرة الله وجميل صنعه وخلقه. قال الله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق الله عالما آخر، عالم الإنس مع ما فيه من عجيب صنع الله، لكن هناك أيضا بالتوازي هناك عالم آخر صنع عجيب بالتوازي وخصائص أخرى. قال الله في شأن ذلك الخلق العجيب: والجان خلقه من قبل من نار السموم. هذه الآية ذكر الله فيها حقيقتين عن هذا العالم. الحقيقة الأولى
5: الجان خلقناه،
6: أيوة، الخلق الأول أنهم خلقوا قبل خلق الإنس من قبل. الأمر الثاني أن أصل خلقهم كان من النار، فهذا العالم الآخر عالم الجن. هذه الآية الكريمة أشارت إلى ذلك، كما أن الآية الأخرى أشارت إلى ميزة لهم وهي من سورة الأعراف في قول الله جل وعلا: إنه، أي إبليس، إنه يراكم هو وقبيله، أي من الجن، من حيث لا ترونهم. لذلك قال العلماء رحمهم الله: إنما سمي الجن جنا لأنهم يستجنون، أي يختفون، لأن الجن من الأمر الخفي. فيقال مثلا المجن، المجن اللي هو الدرع، لكن من أسماء الدرع الدرع الأداة الحديدية التي يتقي بها المحارب ضربات الأعداء، فهو يجعل هذا الدرع أداة ليختفي خلفها من ضربات الأعداء، فيسمى الدرع مجنا. لذلك سمي الجن جنا. والجنين في بطن أمه يقال عنه جنين حال وجوده في بطن أمه لأنه مختف، فإن ولد أصبح مولودا وليس جنينا لأنه قد ظهر أمره للعيان. هذا العالم عالم الجن، ربما من الناس من تلبس عليه فهم هذا العالم فظن أن به من الخوارق التي ربما تؤثر عليه سلبا فخاف منهم، وهذا لا يليق، أو تصور أن لهم قدرة في معرفة الغيب وأيضا هذا لا يليق. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن ما هي حقيقتهم؟ حقيقتهم كما ذكر الله هم خلق خلقهم الله، وهم يعيشون وفق خصائص جعلت لهم في عالم يستقل عنا تماما، ولكنهم متعبدون بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله جل وعلا فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك سنجد الجن يحضرون معنا الآن في هذه القيمة وهي قيمة النصح، سنجدهم بين أيدينا.
5: الله أكبر. إذن قيمة النصح هي قيمة عظيمة لابد أن نركز عليها حقيقة حتى نعرف فعلا ما هي هذه القيمة، وأيضا يعني ارتباطها حقيقة كثير بالفرد وأيضا بالمجتمع كصفة عامة. طيب دكتور يحيى، الآن ذكرت يعني الجن، وهو طبعا عالم غريب، وهو يعني نحن لا نراهم وهم يرونا، لكن فقط الفرد الآن يعني أو الإنسان لا يخاف من هذا الجن، وفي كثير يعني من الناس يعني يخافون حقيقة هذا الجن، لأنه يعني نحن لا نراهم، والإنسان عادة يخاف من أي شيء يجهله يعني في حقيقة الأمر. لكن إذا أردنا نتحدث عن الجن أيضا بصفة خاصة وفي هذه الحلقة، أين حضروا هؤلاء الجن؟
6: نعم، هؤلاء بحضرة الجن حضروا في قيمة النصح مع نبي من أنبياء الله وهو سليمان عليه الصلاة والسلام.
5: الله أكبر، إذن حضروا مع النبي سليمان.
6: أيوة، عليه الصلاة والسلام. ستظهر لنا الآن قيمة النصح في قصة لسليمان عليه السلام وهو يباشر نصحا بحضرة الجن، ليستفيد أيضا ليس عالم الإنس فقط، بل حتى عالم الجن سينالون من خير وبركة هذه القيمة العظيمة وهي قيمة النصح. سليمان عليه السلام ذكره الله جل وعلا بقوله تعالى: وورث سليمان داود. داود عليه السلام نبي الله، نبي من أنبياء الله، آتاه الله الملك. وداود عليه السلام ورد ذكر اسمه في القرآن 16 مرة عليه الصلاة والسلام، وابنه سليمان عليه الصلاة والسلام جاء ذكر اسمه في القرآن 17 مرة عليه الصلاة والسلام. في قوله تعالى: وورث سليمان داود، ورث داود، داود عليه السلام ورث ابنه سليمان، ورثه أمرين، ورثه الملك والنبوة، ولم يورثه مالا، لأن داود عليه السلام له عدد من النسوة وذرية كثر، فلم يكن المقصود في الآية التوريث أي توريث المال، وإنما توريث الملك وتوريث النبوة. سليمان عليه الصلاة والسلام كان حضور الجن معه في قوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن، يا حضر الآن معنا، من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي كل فرقة من هذا الجيش الضخم قد عرفت لنفسها موطنا ومكانا للتحرك في وسط هذا الجيش الضخم بأمر سليمان، فهم يوزعون أي على ما أمرهم سليمان بغير اجتهاد منهم عليه الصلاة والسلام.
5: الله أكبر، إذن هؤلاء حضروا بحضرة الجن، الآن قيمة النصيحة بحضرة هؤلاء الجن.
6: نعم صحيح،
5: بحضرة أيضا النبي سليمان عليه السلام.
6: نعم،
5: طيب الآن إلى أين يتجهون هؤلاء؟
6: نعم، سليمان عليه الصلاة والسلام في قيمة النصح، هذه القيمة تحرك سليمان بهذا الجيش الضخم العرمرم الذي فيه من الجن، وحضره الإنس، وحضره الطير، حتى قال بعض المفسرين في هذه الآية أن الطير كانت أحيانا تحوم صوافا فوق سليمان تمنعه حرارة الشمس كالظلة تكون له عليه الصلاة والسلام. فهذه القيمة، قيمة النصح، هي التي جعلت سليمان عليه السلام يتحرك إلى الأمم من حوله ينصحهم ويعلمهم دين الله، وانقاد له في هذا الجيش من أجل إقامة هذه الشعيرة قيمة النصح، انقاد له هذا الجيش الضخم الذي كان من جنده فيه الجن والإنس والطير. وهم يتجهون في مسيرهم مع سليمان عليه السلام كان مرورا منهم بواد سماه الله، فقال: حتى إذا أتوا واد النمل، حتى إذا أتوا على واد النمل وهذا أيضا من عظيم خلق الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. نملة ربما لا نستشعر لها حركة ولا نسمع لها صوتا، لكن مع سليمان عليه السلام الذي حمل قيمة النصح حتى وصل به إلى هذه العوالم التي ربما تكون أمامنا خفية غير مأبوه بأمرها، سليمان عليه السلام يتجه في هذا الاتجاه ويحمل هذه القيمة معه عليه الصلاة والسلام.
5: الله أكبر، إذن هو حمل قيمة النصيحة وتوجه بها إلى وادي النمل. طبعا هناك في وادي النمل كانت هناك أكيد القصة مع النمل، يعني في القرآن الكريم ذكرت أيضا، لكن أنا أستأذنك دكتور يعني في فاصل قصير وبعدها بإذن الله نكمل قصة المسير، مسير سليمان عليه السلام. أستأذنك في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. إذن مستمعي الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
3: واحة القيم، واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
5: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وما زلنا طبعا في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى بن زكريا بخاري مستشار جمعية الدعوة بالرصيف. نرحب بك مرة أخرى دكتور.

0: قيمة النصيحة. تفضل يا شيخ.
1: نعم. سليمان عليه الصلاة والسلام وهو يحمل قيمة النصيحة معه يريد نشرها بين الأمم لتبليغهم دين الله، وهو في حال مسيره بحمله لتلك القيمة، قيمة النصح، شاركه في ذلك جيش قوامه الجن والإنس والطير. في أثناء مسيرهم كان تقدير الله أنهم يمرون على واد، ذاك الوادي سمي بوادي النمل. قال بعض المفسرين رحمهم الله ربما هذا الوادي كان ببلاد الشام وسمي بذلك لكثرة ممالك النمل فيه. فهم تحركوا في هذا الاتجاه وخرجوا يريدون نقل النصيحة. في ذلك الوقت وعند ذلك الحين كانت المفاجأة أن هذه القيمة تنقلها أيضا واحدة من تلك المملكة، نملة من بين النمل تتكلم نصحا. لقيمة النصح حفظ الله لنا قولها وبقي معنا إلى قيام الساعة في القرآن العظيم.
0: الله أكبر، ماذا قالت؟
1: نعم، قال الله جل وعلا عن تلك النملة، قالت نملة، هذه النملة الآن
0: الآن هي التي تنصح الآن.
1: أي نعم، تقوم بهذه القيمة،
0: قيمة النصيحة،
1: قيمة النصيحة، وهي نملة
0: صحيح،
1: ربما لا يؤبه بها وربما لا يشعر بمسيرها أمامنا.
0: نعم.
1: قالت نملة يا أيها النمل، وهذا أحد آداب النصيحة وسيأتي شرحه لاحقا. يا أيها النمل، ثم بعد ذلك قالت ادخلوا مساكنكم، أدب ثاني سيأتي شرحه لاحقا. لا يحطمنكم، أدب ثالث، سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. آداب عظيمة في قيمة النصح.
0: الله فعلا آداب عظيمة في قيمة النصح، وهذا النصح طبعا أتى من نملة.
1: نعم.
0: سبحان الله،
1: نملة مخلوق من خلق الله.
0: نعم.
1: فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: الله أكبر.
1: أما الذي قالته فكان على ما يلي. في قولها يا أيها النمل، قال المفسرون رحمهم الله هذا من أدب النصح، أن يبدأ العبد حال نصحه بنفسه وأهله تمشيا مع قول الله جل وعلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أحيانا النصح من الناس من يذكر البعيد وينسى القريب،
0: صحيح،
1: فيقول ربما، يقول في بلاد الشرق أقصى الشرق توجد بلاد ربما انتشرت الشيوعية بينهم، وفي أقصى بلاد الغرب يوجد الانحلال الخلقي ربما، فتثقل النصيحة على العبد، بينما يقال له لا، ابدأ بنفسك ومن حولك من أهل بيتك، كحال هذه النملة. يا أيها النمل، خاطبت أهله، وهذا أدب عظيم.
0: نعم. الآن ذكرت دكتور يحيى أنه يبدأ الإنسان من نفسه أو ينصح نفسه، كيف ينصح الإنسان نفسه؟
1: ينصح نفسه يتأمل في حاله. قال الله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة.
0: صحيح.
1: رأى من نفسه في هذا اليوم مثلا نوما عن صلاة الفجر جماعة فينصح نفسه، لماذا نمت عن صلاتي، ربما سهرت البارحة، فيصلح نفسه بنصحها في اليوم الذي يليه أن يدرك الصلاة جماعة.
0: الله.
1: ويترك الأسباب التي عطلته عن إدراك هذه الفضيلة.
0: الله الله، إذن هو الآن نصح نفسه،
1: نصح نفسه، هذه القيمة أقامها على نفسه واستفاد هو منها.
0: الله أكبر. وبعد كذا أيضا هذه القيمة ممكن ينصح بها الآخرين.
1: نعم، ينصح من حوله بدءا بأهل بيته. مثلا وجد أمه، رعى الله الأمهات والآباء ورحم الله من مات منهم، رآها تصلي ثم تنصرف إلى أعمال المنزل، فلينصحها بكل أدب، يا أمي لو أنك تكلمت بأذكار الصلاة، لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينشغل بأي أمر حتى يقضي ورده من الأذكار، وخصوصا مثل آية الكرسي يا أمي، ترى قراءتها ليس بين العبد وبين الجنة إلا أن يموت. فهذا من النصح، أن يذكر أمه إن رأى منها نسيانا مثلا.
0: جميل. طيب هذه الآن الآداب اللي ينبغي للشخص أو للإنسان أن يعني يراعيها أثناء النصيحة.
1: نعم.
0: أولا ينصح نفسه، بعد كذا يعني ينصح.
1: نعم.
0: من حوله. هل هناك أيضا آداب أخرى؟
1: نعم، وتعلمنا. نعم. من مقولة النملة التي دونها القرآن وحفظها لنا الله جل وعلا لا قيام الساعة. فأول تلك الآداب يا أيها النمل، يبدأ العبد بنفسه ومن حوله.
0: يا سلام.
1: الأدب الثاني ادخلوا مساكنكم، النصح يلزم منه أن تفتح للمنصوح باب نجاة وليس باب لوم وتثريب وشتم، أنت فعلت وأنت تركت وأنت وأنت، كلها شتائم

0: تنقيص من قدره، لا، بل يلزم أن تفتح له باب خير. صحيح. كهذه النملة التي فتحت لهم باب النجاة بقولها ادخلوا مساكنكم. أنا رأيت من نفسي أني ربما لا أكثر من قراءة القرآن، فأفتح لنفسي باب نصح بأن أذكر نفسي بفضيلة قراءة القرآن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأذكر نفسي، أفتح لنفسي باب فأل وخير حتى ألج النصيحة، وألا تقتصر النصيحة فقط على التسفيه والتبكيت والشتم والتنقيص. لا يليق ذلك، هذا أدب، نرتقي بالناس وليس نخفض من شأنهم ونقلل من قدرهم، لا أبدا. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحفظ للناس كرامتهم، فأذكر نفسي وأنصحها بأبواب كرامة يمكنني أن ألج إليها. كذلك حالي مع أهلي في حال نصحي لهم، أن أذكرهم بأبواب نجاة وخير. ابنتي ربما قصرت في نتيجة اختبارها من الجامعة، لا أتوقف عند اللوم والتبكيت والتنقيص، بل يقابل ذلك: يا ابنتي أنا أساعدك، ممكن أوقف معك وأذاكر لك وأستجلب لك معلمة، وترى الدرجات ترفع من قدرك ومستواك وشهادتك ومستقبلك. وهكذا أن نفتح باب أمل، هذه ثمرة النصح. صحيح. كما قالت النملة ودون القرآن مقولتها: ادخلوا مساكنكم، فتحت لهم باب النجاة.
1: الله أكبر. لذلك فعلا يعني كما ذكرت دكتور، أنه البعض عندما ينصح يعني يغلب عليه شيء من ربما الغضب، ويحاول أن يواجه ناصحه دائما ببعض التبريرات حول موضوع النصيحة، حتى يظهر يعني أمام الشخص أنه يعني أنا واضح أو أنا واثق من سلوكي وهكذا. فهذا السلوك حقيقة لا ينم عن شخص يعني أنصح نفسه في البداية حتى ينصح الآخرين. أيضا يعني جانب مهم جدا دكتور يحيى، سلامة القلب أو النية.
0: الله أكبر.
1: نية الشخص الله عندما أكبر. يريد أن ينصح، هذه أيضا مهمة جدا.
0: الله أكبر. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، من كان حاملا لهذه القيمة بنية خالصة يبارك الله جل وعلا فيما ينقل وما ينصح، ويخشى على الآخر الذي نيته الاستعلاء على الناس وإظهار علمه وفضله، أو التنقص من أمامه، أعوذ بالله، يخشى عليه حبوط عمله والعياذ بالله. فلنذكر أنفسنا دوما بإخلاص النية، لأنها قيمة عظيمة، هذه قيمة النصح. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم باشروا هذه القيمة وقاموا بها، وبين أيدينا هذه القيمة لنبي كريم آتاه الله الملك، ومعه هذا الجيش العرمرم الذي منهم حضرة الجن، حضر الجن معه، ولكن هذه القيمة حاضرة بكل بهائها، بدءا من الإخلاص لله فيها.
1: الله أكبر. أيضا من الأداب المهمة جدا يعني في موضوع النصيحة، هناك ربما أداب كثيرة جدا يعني الآن بدنا نذكرها يعني في هذه الحلقة، لكن نريد أبرز هذه الأداب دكتور.
0: نعم. نكمل ما قالت النملة، ستظهر لنا تباعا. نعم. أول أدب تكلمت به: يا أيها النمل، أن نصحت نفسها وأهلها.
1: جميل.
0: الأمر الثاني: ادخلوا مساكنكم، فتحت لهم باب نجاة لا باب لوم. ثلاثة: لا يحطمنكم، بررت نصحها أن النصيحة باب النجاة وهو دخول المساكن، لأنه لو لم تلجوا باب النجاة سينالكم الحطم والقتل والزوال. فهذا أيضا من الفطنة في النصح، أن العبد يذكر الخير وفضله ويحذر من الشر وتبعاته والعياذ بالله. فمثلا الصدق مطلب، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقابل ذلك عليه الصلاة والسلام: حذر من الباب الآخر الذي يقابله في الاتجاه المعاكس، حذر من الكذب، لأن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذه النملة مارست ذلك، أن فتحت لهم باب نجاة، ادخلوا مساكنكم، ثم ذكرت لهم عاقبة من يتخلف عن هذا الباب، أنه ربما ناله الحطم. وهذا من كمال النصيحة وآدابها.
1: لا يحطمنكم،
0: لا يحطمنكم، تنبهوا، إذا لم تدخلوا باب نجاة في النصح ربما أدرككم الهلك والحطم.
1: الله أكبر. إذن هذه النملة أعطت نصائح كبيرة جدا حقيقة لنفسها وأيضا
0: لأهلها.
1: لأهلها فعلا في هذا الجانب. طيب دكتور, يعني أيضا من الأمور الجميلة يعني في النصح إنه الإنسان إذا جاء ينصح الناس الآخرين لا ينصحهم يكون مثلا في جماعة ناس, إنما تأخذ هذا الشخص على انفراد حتى تكون النصيحة بإذن الله يعني تفيد هذا الشخص ويكون فيه مثلا فضيحة.
0: أحسنت. وهذا أيضا ليس بالنص في الآية ولكن يتلمس من الآية.
1: صحيح.
0: لأن الآية عندما ذكرت نصيحة هذه النملة لعشيرتها من النمل أعقب الله بقوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها.
1: الله.
0: شخص واحد وهو سليمان. طب أين بقية الجيش؟ كانوا معه بحضرة الجن, حضروا معه.
1: صحيح.
0: لكن والله أعلم هي تكلمت لأهلها بدون تشهير ولا تأنيب ولا إظهار عيب, فكان ذاك القول منحصرا بينهم. سليمان عليه السلام بما آتاه الله من منطق الطير ومعرفته بمناطق البهائم أكرمكم الله سمع ذلك وعرف منها نصحها, فهي لم تشهر بهم. وهذا أدب عظيم, أن الغرض من النصح هو الخير لا الشر كالتشهير وإظهار العيب أمام الملأ. لا, ما يليق ذلك, بل يلزم الستر حال النصح, لأن فيه كمال الثواب والأجر للناصح وكمال النفع للمنصوح, لأنه ربما تأخذه العزة بالإثم إن كان النصح علانية.
1: وإذا كان أيضا النصح في كثير من الأدب حقيقة, في كثير من لفظ القول الحسن وقولوا للناس حسنا.
0: الله أكبر. نعم.
1: هذه أيضا صحيح. لها جانب من القيم فعلا.
0: صحيح.
1: تحدث عن
0: النصيحة مع قيمتها. لو جاء ضيف وأنا مجهز أنفس الضيافات, الحلويات النفيسة, الشوكولاتة, أنواع نفيسة, ثم في حال تقديمي لهذه النفائس من الضيافة, في حال تقديمي لها جعلتها في كيس من أكياس المهملات أكرمكم الله والزبالات, ثم قدمتها للضيف. قيمة الضيافة موجودة, ذات قيمة نفيسة, ولكنها فقدت قيمتها بالإناء الذي وضعت فيه.
1: صحيح.
0: كذلك النصح قيمة نفيسة, لكن لابد من مراعاة آداب النصح. لابد من مراعاة آداب النصح.
1: الله أكبر. إذن طبعا إحنا تبقى لنا يمكن دقيقتين, إن كان لك يعني دكتور من كلمة تريد أن توجهها طبعا في خلال هذه القيمة, أو ربما نسألك يعني بصفة عامة الآن, يعني هل قيمة النصيحة موجودة عندنا كأفراد, وأيضا هذه قيمة النصيحة ربما يعني يتأثر بها المجتمع, أو فوائد النصيحة بالنسبة للمجتمع؟
0: أيوة ما شاء الله, هذا سؤال مهم جدا. وطيب أن يكون هو ختام الحلقة. النصيحة قيمة عظيمة جدا, لدرجة أن قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, أي بقاء الدين ببقاء النصيحة. وبفضل الله الحمد لله احنا مجتمع مسلم, تنتشر بيننا النصيحة, الأب لابنه والأم لابنتها والأخ لأخيه والجار لجاره. الحمد لله. بقي إخواني وصيتي لكم ووصيتي لنفسي قبل ذلك, أن هذه القيمة تحضر دوما في أذهاننا, ولكن بآدابها, بدءا بإخلاص النية, ثم التوجه للنفس ومن كان بعده من الأهل, ثم كذلك فتح باب نجاة وفأل وليس تأنيب وحطم, ثم كذلك اسمح لي أن أختم هذه الأخيرة, وهي قول النملة عندما ذكرت سبب الحطم فقالت سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أدب حتى وهي تذكر هؤلاء الذين ربما سيكونون سببا لقتلهم وحطمهم وزوال مملكتهم, تذكرهم بأدب فتقول وهم لا يشعرون. فعلا هم لا يشعرون بمكانها ولا يعرفون حالها وحال من وراءها. سبحان الله, كان أدب قيمة عظيمة, قيمة النصح بآدابها تمثلت في هذه القصة الكريمة التي ختامها كان قول الله جل وعلا عن سليمان شكرا منه لها فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال أحمد شوقي رحمه الله أمير الشعراء, آفة النصح أن يكون لجاجا، لا تجعل النصح خصومة. صحيح. آفة النصح أن يكون لجاجا، وأذى النصح أن يكون جهارا.
1: الله الله الله أكبر. فعلا يعني قيمة، هي قيمة عظيمة جدا، قيمة عظيمة. النصح ترتبط بكثير حقيقة من القيم الجميلة. احنا شاكرين لك دكتور وجودك معنا طبعا في هذه الحلقة، استفدنا كثيرا من هذه القصة، قصة سليمان عليه السلام مع النملة، وفي قيمة أيضا النصح بحضرة الجن. احنا شاكرين لك حقيقة وجودك معنا في هذه الحلقة،
0: حياكم الله وتقبل الله منا منكم، جزاكم الله.
1: الله يعطيك العافية. إذن مستمعين الكرام، كان معنا الآن الدكتور يحيى بن زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. نلقاكم بإذن الله مستمعين الكرام في الحلقات القادمة في برنامج واحد القيم. تقبلت حياة محدثكم عبد الله أمين فلاتة، إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم، واحة القيم.
3: كار المساء.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

0: أأنت؟
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، وبارك في علمه وعمره وذريته، واصرف عنه كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، ونحن نتكلم على التقدير الآخر، وهو امتناع حدوثها بدون سبب حادث. وإذا كان على هذا التقدير لا بد من ثبوت الإرادة عند وجود المراد، ولا بد من إرادة مقارنة للمراد مستلزمة له. امتنع أن يكون في الأزل إرادة يقارنها مرادها، سواء كانت عامة لكل ما يصدر عنه أو كانت خاصة ببعض المفعولات، فإن مرادها هو مفعول الرب، وهذه الإرادة هي إرادة أن يفعل. ومعلوم أن الشيء الذي يريد الفاعل فعله، يريد الفاعل أن يفعله، لا يكون شيئا قديما أزليا لم يزل ولا يزال، بل لا يكون إلا حادثا بعد أن لم يكن. وهذا معلوم بضرورة العقل عند عامة العقلاء، وهو متفق عليه عند نظار الأمم المسلمين وغير المسلمين، وجماهير الفلاسفة الأولين والآخرين، حتى أرسطو وأتباعه، ولم ينازع في ذلك إلا شرذمة قليلة من المتفلسفة. جوز بعضهم أن يكون الشيء مفعولا ممكنا وهو قديم أزلي كابن سينا وأمثاله، وجوز بعضهم مع ذلك أن يكون مرادا. وأما جماهير العقلاء فيقولون إن فساد كل من هذين القولين معلوم بضرورة العقل، حتى المنتصرون لأرسطو وأتباعه كابن رشد الحفيد وغيره أنكروا كون الممكن يكون قديما أزليا على إخوانهم كابن سينا، وبينوا أنهم خالفوا في هذا القول القول أرسطو وأتباعه، وهو كما قال هؤلاء. وكلام أرسطو بين في ذلك في مقالة اللام التي هي آخر كلامه في علم ما بعد الطبيعة وغير ذلك. وأرسطو وقدماء أصحابه مع سائر العقلاء يقولون إن الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا كائنا بعد أن لم يكن، والمفعول لا يكون إلا محدثا. وهم إذا قالوا بقدم الأفلاك لم يقولوا إنها ممكنة ولا مفعولة ولا مخلوقة، بل يقولون إنها تتحرك للتشبه بالعلة الأولى، فهي محتاجة إلى العلة الأولى التي يسميها ابن سينا وأمثاله واجب الوجود، من جهة أنه لا بد في حركتها من التشبه به، فهو لها من جنس العلة الغائية، لا أنه علة فاعلة لها عند أرسطو وذويه. وهذا القول وإن كان من أعظم الأقوال كفرا وضلالا ومخالفة لما عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، ولهذا عدل متأخر الفلاسفة عنه وادعوا موجبا كما زعمه ابن سينا وأمثاله. وأساطين الفلاسفة قبل أرسطو لم يكونوا يقولون بقدم العالم، بل كانوا مقرين بأن الأفلاك محدثة كائنة بعد أن لم تكن، مع نزاع منتشر لهم في المادة. فالمقصود هنا أن هؤلاء مع ما فيهم من الضلال لم يرضوا لأنفسهم أن يجعلوا الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه قديما أزليا، بل قالوا إنه لا يكون إلا محدثا، ولا رضوا لأنفسهم أن يقولوا إن المفعول المصنوع المبدع قديم أزلي، ولا أن المراد الذي أراد الباري فعله هو قديم أزلي. فإن فساد هذه الأقوال ظاهر في بداية العقول أو في بداهة العقول، وإنما ألجأ إليها من قالها من متأخريهم ما التزموه، من الأقوال المتناقضة التي ألجأتهم إليها، كما أن كثيرا من أهل الكلام ألجأتهم أصول لهم فيها إلى أقوال يعلم فسادها بضرورة العقل، مثل إرادة أو كلام لا في محل، ومثل شيء واحد بالعين يكون حقائق متنوعة، ومثل أمر سبق بعضه بعضا يكون قديما قديم الأعيان لم يزل كل شيء منه قديما أزليا، وأمثال ذلك. وما يذكره الرازي وأمثاله في هذه المسألة وغيرها من إجماع الحكماء كدعواه إجماعهم على أن علة الافتقار هي الإمكان، وأن الممكن المعلول يكون قديما أزليا، فهو إنما يذكر ما وجده في كتب ابن سينا ويظن أن هذا إجماع الفلاسفة. ولما كان كون المفعول لا يعقل إلا بعد العدم ظاهرا، كان الفلاسفة يجعلون من جملة علل الفعل العدم، ويجعلون العدم من جملة المبادئ، وعندهم من جملة الأجناس العالية للأعراض أن يفعل وأن ينفعل، ويعبرون عنهما بالفعل والانفعال. فإذا قيل إن البارئ فعل شيئا من العالم لزم أن يقوم به أن يفعل، وهو الفعل، فيقوم به الصفات التي سموها الأعراض، ولزم أن الفعل لا يكون إلا بعد عدم، لا يكون مع كون المفعول قديما أزليا. وقالوا لما كان ما يسمونه الحركة أو التغير أو الفعل محتاجا إلى العدم، والعدم ليس بمحتاج إليه، كان العدم مبدأ له بهذا الاعتبار، ومرادهم أنه شرط في ذلك، فإنه لا يكون حركة ولا فعل ونحو ذلك مما قد يسمونه تغيرا واستكمالا إلا بوجود بعد عدم، إما عدم ما كان موجودا، وإما عدم مستمر كعدم المستكمل ما كان معدوما له ثم حصل. فإذا هذا المتغير والمستكمل والمتحرك والمفعول محتاج إلى العدم، والعدم غير محتاج إليه، فصار العدم مبدأ له بهذا الاعتبار. ولهذا كان الفعل والانفعال المعروف في العالم إنما هو ما يحدث من تأثير الفاعل وتأثير الفعل، لا يعقل فعل ولا انفعال بدون حدوث شيء بعد عدم. ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخرين الذين زعموا أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم، قد ذكروا لهم حججا ذكرها ابن سينا وغيره من متأخريهم. واستقصاء الرازي في مباحثه المشرقية وذكر في ذلك ما سماه 10 براهين وكلها باطلة. قال: الأول المحتاج إلى العدم السابق، إما أن يكون هو وجود الفعل، وإما أن يكون هو تأثير الفاعل فيه، ومحال أن يكون المفتقر إلى العدم السابق هو وجود الفعل، لأن الفعل لو افتقر في وجوده إلى العدم لكان ذلك العدم مقارنا له، والعدم المقارن مناف لذلك الوجود، ومحال أن يكون المفتقر إليه تأثير الفاعل، لأن تأثير الفاعل يجب أن يكون مقارنا للأثر، ووجود الأثر ينافي عدمه، والمنافي لما يجب أن يكون مقارنا يجب أن يكون منفيا، والمنافي لا يكون شرطا. فإذا لا الفعل في كونه موجودا ولا حاصلا، ولا الفاعل في كونه مؤثرا يفتقر إلى العدم المنافي. فيقال في الجواب: إنه ليس المراد بكون المفعول أو فعل الفاعل مفتقر إلى العدم أن العدم مؤثر فيه حتى يجب أن يكون مقارنا له، بل المراد أنه لا يكون إلا بعد العدم، كما قالوا هم إن العدم من جملة المبادئ، سواء جعلوه مبدأ لمطلق الفعل أو الحركة والتغير والاستكمال. فالمقصود أنهم جعلوا ذلك مفتقرا إلى العدم، بمعنى أنه لا يكون إلا بعد عدم شيء، لا بمعنى أن العدم مقارن له. ومعلوم أنه إذا قيل إن الحركة لا تكون إلا شيئا بعد شيء أو الصوت، كان الحادث من ذلك موقوفا على وجود ما قبله وإن لم يكن مقارنا له. وأيضا فالشيء المعدوم إذا عدم بعد وجوده كان هذا العدم الحادث مفتقرا إلى ذلك الوجود السابق ولم يكن مقارنا له. وأيضا فهذا الذي قاله يلزمه في كل ما يحدث، فإن كل ما يحدث فإنما يحدث بعد عدمه، فحدوثه متوقف على عدمه السابق لوجوده، مع أن ذلك العدم ليس مقارنا له. فإن طردوا حجتهم لزمهم ألا يحدث حادث، وهذه مكابرة، وهذا شأنهم في عامة حججهم التي يذكرونها في قدم العالم، فإن مقتضاها ألا يحدث شيء، وحدوث الحوادث في العالم مشهود، فكانت حججهم مما يعلم أنها من جنس شبه السفسطائية، وهذا كحجتهم العظمى التي يحتجون بها على أنه مؤثر تام في الأزل، وأن المؤثر التام يستلزم أثره، فإن مقتضاها ألا يحدث شيء، وهم ضلوا حيث لم يفرقوا بين مطلق المؤثر وبين المؤثر في كل ممكن. فإذا قالوا كونه مؤثرا إما أن يكون لذاته المخصوصة أو لأمر منفصل عنها، والثالث ممتنع، لأن ذلك المنفصل هو من جملة آثاره، فيمتنع أن يكون مؤثرا فيه لامتناع الدور في العلل. وعلى الأول والثاني يلزم دوام كونه مؤثرا. قيل لهم كونه مؤثرا يراد به أنه مؤثر في وجود كل ما صدر عنه، ويراد به أنه مؤثر في شيء معين من العالم، ويراد به أنه مؤثر في الجملة، مثل أن يكون مؤثرا في شيء بعد شيء. والأول والثاني ممتنعان في الأزل، لا سيما الأول، فإنه لا يقوله عاقل، والحجة لا تدل على تأثيره في كل شيء في الأزل ولا في شيء معين في الأزل. وأما الثالث فيناقض قولهم لا يوافقه، بل يقتضي حدوث كل ما سواه، فإذا كان تأثيره من لوازم ذاته والحوادث مشهودة، بل التأثير لا يعقل إلا مع الإحداث، كان الإحداث الثاني مشروطا بسبق الأول وبانقضائه أيضا، وذلك من لوازم ذاته شيئا بعد شيء، فلا يكون في الحجة مما يدل على قولهم ولا على ما يناقض ما أخبرت به الرسل. وإن دل على بطلان قول طائفة من أهل الكلام المحدث في دين الإسلام من الجهمية والقدرية ومن اتبعهم، وكذلك ما يحتجون به على بطلان الإحداث والتأثير ونحو ذلك من الشبه المقتضية نفي التأثير ونفي ترجيح وجود الممكن على عدمه ونفي كونه فاعلا لحكمة أو لا لحكمة وغير ذلك مما يذكر في هذا الباب، فإن جميعها تقتضي ألا يحدث في العالم حادث، وهذا خلاف المشاهد، وكل حجة تقتضي خلاف المشهود فهي من جنس حجج السفسطة. وهم كلهم متفقون على أن العدم من جملة العلل، وهو مأخوذ عن أرسطو. قال أرسطو في مقالة اللام التي هي منتهى فلسفته، وهي علم ما بعد الطبيعة، وأما على طريق المناسبة فأخلق بنا إن نحن اتبعنا ما وصفنا، أن نبين أن مبادئ جميع الأشياء الموجودة ثلاثة: العنصر والصورة والعدم. مثال ذلك في الجوهر المحسوس أن الحر نظير الصورة والبرد نظير العدم، والعنصر هو الذي له هذان بالقوة. وفي باب الكيف يكون البياض نظير الصورة والسواد نظير العدم، والشيء الموضوع لهما هو السطح في قياس العنصر. ويكون الضوء نظير الصورة، والظلمة نظير العدم، والجسم القابل للضوء هو الموضوع لهما. فليس يمكن على الإطلاق أن تجد عناصر هي بأعيانها عناصر لجميع الأشياء. وأما على طريق المناسبة والمقايسة فأخلق بها أن توجد. قال: وليس طلبنا الآن طلب عنصر الأشياء الموجودة، لكن قصدنا إنما هو طلب مبدئها، وكلاهما سبب لها، إلا أن المبدأ قد يجوز أن يوجد خارجا عن الشيء مثل السبب المحرك، وأما العناصر فلا يجوز أن تكون إلا في الأشياء التي هي منها. وما كان عنصرا فليس مانعا يمنع من أن يقال له مبدأ، وما كان مبدأ فليس له عنصر لا محالة. وذلك أن المبدأ المحرك قد يجوز أن يكون خارجا عن المحرك، ولكن المحرك القريب من الأشياء الطبيعية هو مثل الصورة، وذلك أن الإنسان إنما يلده إنسان، وأما في الأشياء الوهمية والصورة أو العدم مثال ذلك الطب والجهل به والبناء والجهل به، وفي كثير من الأمور يكون السبب المحرك هو الصورة. من ذلك أن الطب من وجه ما هو الصحة لأنها المحركة، وصورة البيت من جهة ما هي البناء، والإنسان إنما يلده إنسان. وليس قصدنا لطلب المحرك القريب، لكن قصدنا المحرك الأول الذي منه يتحرك جميع الأشياء، فالأمر فيه بين أنه جوهر، وذلك أنه مبدأ الجواهر، ولا يجوز أن يكون مبدأ الجواهر إلا جوهرا، وهو مبدأ الجواهر ومبدأ جميع الأشياء الموجودة. ولم يكن التهيب من التصريح بهذا فيما تقدم صوابا، فإن سائر الأشياء إنما هي أحداث وحالات للجوهر وحركات له، وينبغي أن نبحث عن هذا الجوهر الذي يحرك الجسم كله. ما هو؟ هل يجب أن نضع أنه نفس أو أنه عقل أو أنه غيرهما؟ بعد أن نحذر ونتوقع أن نحكم على المبدأ الأول بشيء من الأعراض التي تلزم الأواخر من الأشياء الموجودة، ولكنه قد يوجد في أواخر الأشياء الموجودة ما هو بالقوة، وأن يكون الشيء في الأوقات المختلفة على حالات مختلفة، وأن لا يكون دائما على حال واحدة. والأشياء التي تقبل الكون والفساد هي التي توجد بهذه الحال، فإنك تجد الشيء فيها بعينه مرة بالقوة ومرة بالفعل. مثال ذلك أن الخمر قد توجد بالفعل بعد أن تغلي وتسكر، وقد تكون موجودة بالقوة في وقت آخر، إذ كانت الرطوبة التي فيها تتولد إنما هي في نفس الكرم واللحم، وربما كان بالفعل وربما كان بالقوة في العناصر التي عنها تتولد. وإذا قلنا بالقوة أو بالفعل فليس نعني شيئا من الصورة والعنصر، ونعني بالصورة الصورة التي يمكن أن تنفرد من المركب من الصورة والعنصر. فأما المنفرد فمثل الضوء والظلمة، إذ كان يمكن فيها أن تنفرد عن الهواء، والمركب منهما، فمثل البدن الصحيح والبدن السقيم. وأعني بالعنصر الشيء الذي يمكن فيه أن يحتمل الحالتين كلتيهما، مثل البدن فربما كان صحيحا وربما كان سقيما. فهذا الشيء الذي بالفعل والذي بالقوة قد يختلف، لا في العناصر الموجودة في الأشياء المركبة منهما، أعني من الصورة والعنصر، لكن في الأشياء الخارجة عن الأشياء المركبة أيضا، التي لم يكن عن عنصرها عنصر الأشياء التي تكون عنها تكون عنها، ولا صورتها صورتها لكن غيرها. فينبغي أن يكون هذا الأمر قائما في وهمك إذا قصدت البحث عن السبب الأول، أن بعض العلل المحركة موافقة في الصورة للشيء المتحرك قريبة منه، وبعضها أبعد منه. وأما العلة القريبة فمثل الأب، وأما الشمس فهي علة أبعد، وأبعد من الشمس الفلك المائل. وهذه الأشياء ليست عللا على طريق عنصر الشيء الحادث، أو على طريق صورة، ولا على طريق عدم، لكنها إنما هي محركة، وهي محركة لا على أنها موافقة في الصورة قريبة مثل الأب، لكنها أبعد وأقوى فعلا، إذ كانت هي ابتداء العلل القريبة أيضا. وذكر كلاما آخر ليس هذا موضع بسطه. ثم ذكر الرازي البرهان الثاني، وهو أن الفعل ممكن الوجود في الأزل لثلاثة أوجه، أحدها أنه لو لم يكن كذلك لكان ممتنعا ثم صار ممكنا، ولكان الممتنع لذاته قد انقلب ممكنا لذاته، وهذا يرفع الأمكان عن القضايا العقلية، وهذا يرفع الأمان عن القضايا العقلية. وثانيها أنه ممكن فيما لا يزال، فإن كان إمكانه لذاته أو لعلة دائمة لزم دوام الإمكان، وإن كان لعلة حادثة كان باطلا، لأن الكلام في إمكان حدوث تلك العلة كالكلام في إمكان حدوث غيرها، فيلزم دوام إمكان الفعل. وثالثها أن امتناع الفعل إن كان لذاته أو لسبب واجب لذاته لزم دوام الامتناع، وهو باطل بالحس والضرورة وإجماع العقلاء لوجود الممكنات، وإن كان لسبب غير واجب امتنع كونه قديما، فإنما وجب قدمه امتنع عدمه، ثم الكلام فيه كالكلام في الأول، فكونه ممتنعا في الأزل لعلة حادثة ظاهر البطلان، فإن القديم لا يكون لعلة حادثة. قال: فثبت أنه لا يمكن دعوى امتناع حصول الممكنات في الأزل، ولا يمكن أن يقال المؤثر ما كان يمكن أن يؤثر فيه ثم صار يمكن، فإن القول في امتناع التأثير وإمكانه كالقول في امتناع وجود الأثر وإمكانه. قال: فثبت أن استناد الممكنات إلى المؤثر لا يقتضي تقدم العدم عليها. قال: وعلى هذه الطريقة إشكال، لأن نقول الحادث إذا اعتبرناه من حيث كونه مسبوقا بالعدم فهو مع هذا الشرط لا يمكن أن يقال بأن إمكانه يتخصص بوقت دون وقت لما ذكرتموه من الأدلة، فإذا إمكانه ثابت دائما، ثم لا يلزم من دوام إمكانه خروجه عن الحدوث، لأن لما أخذناه من حيث كونه مسبوقا بالعدم كانت مسبوقيته بالعدم جزءا ذاتيا له، والجزء الذاتي لا يرتفع، وإذا لم يلزم من إمكان حدوث الحادث من حيث إنه حادث خروجه عن كونه حادثا فقد بطلت هذه الحجة. قال: فهذا شك لا بد من حله. قلت: فيقال هذا الشك هو المعارضة التي اعتمدت عليها في كتبه الكلامية كالأربعين وغيره، وعليها اعتمد الآمدي في دقائق الحقائق وغيره، وهي باطلة لوجهين: أحدهما أنه ليس فيها جواب عن حجتهم، بل هي معارضة محضة. الثاني أن يقال قوله الحادث إذا اعتبر من حيث هو حادث، أتعني به إذا قدر أن الحوادث كلها لها أول، فإذا اعتبر مع ذلك إمكانها فلا أول له، أم تعني به أن كل حادث تعتبره إذا اعتبرت إمكانه؟ فإن عنيت الأول قيل لك لا نسلم إمكان هذا التقدير، فإنك قدمت أنه لا بد لكل حادث من أول، وجملة الحوادث مسبوقة بالعدم، وألا يكون الفاعل أحدث شيئا ثم أحدث، وقدرت مع ذلك أن إحداثه لم يزل ممكنا، ونحن لا نسلم إمكان الجمع بين هذين، فأنت إنما منعت دوام كونه محدثا في الأزل لامتناع حوادث لا أول لها، ومع امتناع ذلك يستحيل أن يكون الإحداث لم يزل ممكنا، فقد قدرت إمكان دوام الحدوث مع امتناع دوامه، وهذا تقدير لاجتماع النقيضين. وأما إن عنيت بها بما تقدره حدوث حادث معين فلا نسلم أن إمكانه أزلي، بل حدوث كل حادث معين جاز أن يكون مشروطا بشرط تنافي أزليته. وهذا هو الواقع كما يعلم ذلك في كثير من الحوادث، فإن حدوث ما هو مخلوق من مادة يمتنع قبل وجود المادة، ولكن الجواب عن هذه الحجة أنها لا تقتضي إمكان قدم شيء بعينه كما بسط في موضع آخر، فلا يلزم من ذلك إمكان قدم شيء بعينه من الممكنات وهو المطلوب. قال الرازي: البرهان الثالث: الحوادث إذا وجدت واستمرت فهي في حالة استمرارها محتاجة إلى المؤثر، لأنها ممكنة في حال بقائها كما كانت ممكنة في حال حدوثها، والممكن يفتقر إلى المؤثر. فيقال: هذه الحجة إنما تدل على أن الممكنات المحدثة تحتاج حال بقائها إلى المؤثر، ونحن نسلم هذا كما سلمه جمهور النظار من المسلمين وغيرهم، وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمي المعتزلة وغيرهم، لكن هذا لا يدل على أن الممكن أن يوجد وأن يعدم يمكن مقارنته للفاعل أزلا وأبدا، إلا إذا بين إمكان كونه أزليا أبديا مع إمكان وجوده وعدمه، وهذا محل النزاع. كيف وجمهور العقلاء يقولون لا يعقل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد إلا ما يكون حادثا. وأما القديم الأزلي الواجب بنفسه أو بغيره فلا يعقل فيه أن يمكن أن يوجد وأن لا يوجد، فإنه عدمه ممتنع. وإذا قيل هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين، قيل عن هذا جوابان: أحدهما أنه مبني على أن له حقيقة في الخارج غير وجوده الثابت في الخارج، وهذا باطل. الثاني أنه لو قدر أن الأمر كذلك فمع وجوب موجبه الأزلي يكون واجبا أزلا وأبدا، فيمتنع العدم كما يقوله أهل السنة في صفات الرب تعالى، وهذا لا يعقل فيه أنه يمكن وجوده وعدمه ولا أن له فاعلا يفعله. وكما أنه لا يعقل مثل ذلك في الصفات اللازمة للقديم تعالى. قال الرازي: البرهان الرابع أن افتقار الأثر إلى المؤثر إما لأنه موجود في الحال أو لأنه كان معدوما أو لأنه سبقه عدم، ومحال أن يكون العدم السابق هو المقتضي، فإن العدم نفي محض فلا حجة له إلى المؤثر أصلا، ومحال أن يكون هو كونه مسبوقا بالعدم، لأن كون الوجود مسبوقا بالعدم كيفية تعرض للوجود بعد حصوله على طريق الوجوب، لأن وقوعه على نعت المسبوقية بالعدم كيفية لازمة بعد وقوعه، فإنه يستحيل أن يقع إلا كذلك، والواجب غني عن المؤثر. فإذا المفتقر هو الوجود، والوجود عارض للماهية، فلا يعتبر في افتقاره إلى الفاعل تقدم العدم. والجواب أن يقال: قوله افتقاره إلى المؤثر إما أن يكون لكذا أو لكذا، إما أن يريد به إثبات السبب الذي لأجله صار مفتقرا إلى المؤثر، وإما أن يريد به إثبات دليل يدل على كونه مفتقرا إلى المؤثر. فإنما يقرن بحرف اللام على جهة التعليل قد يكون علة للوجود في الوجود الخارجي، وقد يكون علة للعلم بذلك وثبوته في الذهن، وهذا يسمى دليلا وبرهانا وقياس الدلالة. والأول إذا استدل به سمي قياس العلة وبرهان العلة وبرهان لما، لأنه يفيد علة الأثر في الخارج وفي الذهن. فقول القائل الافتقار إلى المؤثر إما أن يكون لأجل الحدوث أو الإمكان أو لمجموعهما، وما يذكره طائفة من المتأخرين من الأقوال الثلاثة في ذلك، فحقيقته أن يقال: أتريدون البحث عن نفس العلة الموجبة في نفس الأمر لهذا الافتقار، أم البحث عن الدليل الدال على هذا الافتقار؟ فإن أردتم الأول قيل لكم: هذا فرع ثبوت كون افتقار المفعول إلى الفاعل إنما هو لعلة أخرى، ولم تثبتوا ذلك بل لقائل أن يقول: كل ما سوى الله مفتقر إليه لذاته وحقيقته، لا لعلة أوجبت كون ذاته وحقيقته مفتقرة إلى الله. ومن المعلوم أنه لا يجب في كل حكم وصفة توصف بها الذوات أن تكون ثابتة لعلة، فإن هذا يستلزم التسلسل الممتنع، فإن افتقار كل ما سوى الله إلى الله هو حكم وصفة ثبت لما سواه، فكل ما سواه سواء سمي محدثا أو ممكنا أو مخلوقا أو غير ذلك هو مفتقر محتاج إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال. بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لوازم ذاتها، وهي لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة، فإن المعدوم ليس بشيء، فكل ما هو موجود سوى الله فإنه مفتقر إليه دائما حال حدوثه وحال بقائه. وإن أريد بعلة الافتقار إلى الفاعل ما يستدل به على ذلك فيقال: كون الشيء حادثا بعد أن لم يكن دليل على أنه مفتقر إلى المحدث إلى محدث يحدثه، وكونه ممكنا لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام دليل على أنه مفتقر إلى واجب يبدعه، وكونه ممكنا محدثا دليلان لأن كل منهما دليل على افتقاره، وهذه الصفات وغير ذلك من صفاته، مثل كونه محدثا وكونه فقيرا وكونه مخلوقا ونحو ذلك، تدل على احتياجه إلى خالقه. فأدلة احتياجه إلى خالقه كثيرة، وهو محتاج إليه لذاته لا لسبب آخر. وحينئذ فيمكن أن يقال: وجوده دليل على افتقاره إلى خالقه، وعدمه السابق دليل على افتقاره إلى الخالق، وكونه موجودا بعد العدم دليل على افتقاره إلى الخالق، فلا منافاة بين الأقسام. وعلى هذا فلا يصح

0: فيه إلى المؤثر. وأما هؤلاء الفلاسفة كابن سينا ومن تبعه كالرازي فيقولون إنه لا يترجح أحد طرفي الممكن على الآخر إلا بمرجح، فيقولون لا يترجح عدمه على وجوده إلا بمرجح، كما يقولون لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح. ثم قالوا مرجح العدم عدم المرجح، فعلة كونه معدوما عدم علة كونه موجودا. وأما نظار المسلمين فينكرون هذا غاية الإنكار، كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهما من نظار المسلمين، وهذا هو الصواب. وقول أولئك علة عدمه عدم علته، فيقال لهم أتريدون أن عدم علته مستلزمة لعدمه ودليل على عدمه، أم تريدون أن عدم علته هو الذي جعله معدوما في الخارج؟ أما الأول فصحيح ولكن ليس هو قولكم، وأما الثاني فباطل، فإن عدمه المستمر لا يحتاج إلى علة إلا كما يحتاج عدم العلة إلى علة. ومعلوم أنه إذا قيل عدم قيل وذلك العدم أيضا لعدم علته، وهذا مع أنه يقتضي التسلسل في العلل والمعلولات، وهو باطل بصريح العقل فبطلانه ظاهر، ولكن المقصود بيان بعض تناقض هؤلاء الملاحدة المتفلسفة المخالفين لصريح المعقول وصحيح المنقول.
1: كون شيخ الإسلام

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم، قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون، فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. رواه الطبراني في الكبير موقوفا. وعن عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي مسلم التغلبي قال: دخلت على أبي أمامة رضي الله عنه وهو في المسجد، فقلت: يا أبا أمامة، إن رجلا حدثني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلا وقبضت عليه يدا وسمعت إليه أذنا ونظرت إليه عينا وحدث به نفسه من سوء، فقال: والله قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. رواه أحمد، والغالب على سنده الحسن. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. رواه الطبراني في الكبير والصغير. وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل،
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وفرض على كل أحد، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما.
1: قدمت لكم هذه.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
3: محاسن الإسلام. محاسن
4: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
3: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها ولا شر.
2: به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم. أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيم موضوع الزواج وفي تنظيم غرائز الإنسان، لكن دعنا نبدأ الحديث دكتور بسؤال عام عن حكمة الإسلام في خلق الغرائز، في يعني في إيجاد هذه الغرائز في الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج من آيات الله الكبرى في هذا الكون، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آية الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك وتسأل أختك وتسأل عمتك أو خالتك: إلى أين تذهبين؟ قالت: إلى بيتي. فإذا الإسلام في تشريع الزواج يعني نظر إلى هذه الأمور الحقيقية، الفطرة البشرية، فإنك تنقل المرأة من بيت أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها إلى

0: بيتها. وهذه آية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الغريب. ولذلك بعضهم يقولون الزواج يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا. والله تعالى ذكر من آياته يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
1: وصهرا
0: وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز، فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون، يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم
1: ويفعلون، مقهورون على عبادة الله،
0: يعني ما نقول مقهورون بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي لله تبارك وتعالى. قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم الغرائز التي تدفعهم إلى الخروج عن الطاعة. وخلق الجن الذين فيهم يعني في أصل خلقتهم، وذلك عندنا جن مسلمين، في أصل خلقتهم النزعة إلى الشر أكثر من النزعة إلى الخير، وكذلك الحيوان، لا خلق الحيوان، الجن لا، الجن مع الإنسان يشتركون مع الإنسان، خلق الحيوان الذي يعني ينزع إلى الغرائز، ولذلك أحيانا إذا يعني رأوا شخصا يعني يستجيب لغرائزه قالوا هذا حيوان. هذه ليست شتيمة وإنما هي تشبيه له بالحيوان الذي لا عقل له والذي غاية أمره أنه يستجيب لغرائزه، ليس هناك يعني عقل يمكن أن يعيده إلى جادة الصواب. وخلق هذا الإنسان الذي أراده أن يكون عامرا لهذا الكون، فيه غرائز الخير، فيه غرائز الشر، فيه الغرائز التي تعمر الكون، وفيه الغرائز التي يمكن أن تدمر الكون. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الإنسان هو الجدير بخلافة الأرض، ولذلك الله قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم أنتم لا تصلحون لعمارة هذا الكون لأنكم لا غرائز لكم، وإنما أنتم مخلوقون للعبادة، لا بد من مخلوق يكون فيه الغرائز التي تعمر الكون. ولذلك ركب الله في الإنسان غريزة لقائه بالمرأة أو لقاء المرأة بالرجل، هذه غريزة يعني هي متبادلة، ليست غريزة يعني من الرجل فقط ولا من المرأة فقط، غريزة أيضا حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الانتصاف، غريزة الظلم، غريزة التعدي، كل هذه غرائز موجودة، يعني بمعنى أنه يعني ينطلق الإنسان إلى هذه الغرائز بمعنى دوافع كما ذكرتها الدوافع. لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لأنه من غير تلك الغرائز لا يمكن أن يصنع شيئا، لا يمكن أن يبني عمارة، لا يمكن أن يتزوج امرأة، لا يمكن أن يدرس دراسة، يقعد 20 سنة يدرس على إيه يعني؟ إيه الغريزة اللي يعني يرجو منصبا، يرجو درجة، يرجو يتزوج ويتحمل تكاليف كبيرة لأن غريزة لقائه بالمرأة وغريزة أن يكون في يوم من الأيام له أسرة وله أبناء وله بنات وأن يكون تلك الأسرة. فلما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الغرائز حماها بالتكاليف، حماها بالتكاليف. طيب، ما حكمة يعني خلق الغرائز في الإنسان ليعمر الكون؟ لكن تلك الغرائز إذا تركت بدون تكاليف بدلا من أن تسهم في تعمير الكون ستكون سببا في تدميره، ولذلك أتى رب العزة والجلال بالتكاليف التي تجعل هذه الغرائز نافعة تعمر الكون ولا تدمره، تبنيه ولا تهدمه، فركبت فيه الإنسان هذه الغريزة. أنا عندما أقول غرائز أن غريزة لقاء الرجل بالمرأة ليست هي أم الغرائز، أقول ذلك لأن الإنسان قد يكون متزوجا وإذا بك في لحظة من اللحظات يبشرك يقول أنا سأتزوج، فتقول أنت متزوج، يعني بمعنى أنت يأتي في ذهنك أن الغريزة التي تريدها موجودة عندك زوجة، فما الجديد في الزوجة الثانية؟ يقول لك والله أنا ما عندي أولاد. إذا غريزة حب الأولاد والبقاء أو هي غريزة البقاء هي الغريزة الأساسية، ليست غريزة اللقاء بالمرأة هي الغريزة الأساسية، وإنما الغريزة الأساسية حب البقاء، فيقولك والله لم أرزق الولد، أو يقولك رزقت الولد ولكن المرأة حصل لها بعض الأمراض فما عادت تنجب، فأنا أريد أبناء. فيعني هذه الغرائز متعددة. فالإسلام عندما خلق الغرائز في الإنسان خلقها ليعمر الكون، ثم أحاطها بالتشريع، ثم لم يتنكر لها، لم يجعلها من الخطايا. ولذلك الإسلام يعني غريزة لقاء الرجل بالمرأة في الإسلام، هل تنكر لها وجعلها جريمة بحيث يقول الإنسان يا رب لما خلقت في هذه الغريزة ثم تركتني ويعني وجرمتها في، تمام؟ فإذا خلق الله تبارك وتعالى هذه الغريزة لعمارة الكون، ثم أحاطها بالتكاليف، ثم جعل لها من المخارج الشرعية ومن المجالات التي يصرف فيها الإنسان تلك الغريزة فيما شرعت من أجله، ما به تحقق غرضها. طيب إذا في باب الزواج نقول الآن غريزة يعني حب أن يجتمع الرجل بامرأة خلقها الله في الإنسان، ثم أحاطها بتكليف وجعل لها بابا أو أبوابا يستطيع من خلالها أن تكون جميل. في مجالها الصحيح من خلال الزواج أو ملك اليمين.
1: جميل دكتور، في نقطة مهمة أيضا، إدخال الغرائز في الشريعة الإسلامية حتى تذهب عنها السوءة والعورة، كيف ذلك؟
0: يعني خاصة شوف، نحن عندما نمشي على شريعة الإسلام لا تظهر السوءة ولا تبدو العورة، وعندما نخالف شريعة الإسلام تظهر السوءة وتبدو العورة. أقول لك أنا الآن لو أعطيتني مالا بأي سبب من الأسباب واستعملته أمام الناس، هل يذمونني؟ لا يذمونني. لا. طيب أخذت من جيبك غصبا أو سرقتك من بيتك؟
1: يذمونك.
0: يذمونني، يقول سارق ولا رجال متجبر وهكذا. طيب أنا جئت إلى أناس فطلبت منهم أطلب يد ابنتكم وأتشرف بالقرب منكم ومصاهرتكم وإلى آخره، يستقبلونني أم لا يستقبلون؟ حتى لو رفضوني يستقبلون، حياكم الله وما لك نصيب. لكن لو أن شخصا جاء ليدخل على بيت من غير بابه الذي أراده الله، هناك تشتغل الأمور الأخرى، من مات دون عرضه فهو شهيد، مسألة يعني تحرك إلى يعني. هل في يوم من الأيام ذهب شخص إلى شخص ليخطب منه كريمته، نقول كريمته اللي قد تكون بنات ابناء أو قريبة، قال له عيب استحي؟
1: لا.
0: ليش؟ لأن الإسلام أدخل هذه الغريزة ضمن الشريعة فذهبت عنها السوءة والعورة. لكن تصور لو أن شخصا ذهب إلى بيت وقال لهم أريد ابنتكم أدفع فيها مليون ريال لتبقى عندي أسبوعا فقط ثم أعيدها إليكم، ماذا سيصنعون؟ لأن هذا في ضوء الشريعة ذهبت عنها السوء والعورة، وهذا بعيد. والصورة واحدة، لقاء رجل بامرأة، لكن لما كان طلب الزواج في ضمن شريعة الإسلام أخرجها من السوءة والعورة، ولما كان طلب المرأة لمجرد الاستمتاع بها لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك فإنها تظل في دائرة السوءة والعورة. يلتقي رجل بامرأة، تمام، في غير الشريعة، يعني يذمهم الناس، يذمون الرجل ويذمون المرأة، لماذا التقوا؟ طيب يلتقي الزوج بزوجته، الأب يسلم ابنته لزوجها ويقول فتح الله عليكم، عيشوا حياتكم، الله يوفقكم، ويدعون لهم، تفرحوا القبيلة، يفرحوا الكبير، يفرح الصغير. فإدخال الإسلام الغرائز في الشريعة يذهب عنها السوء والعورة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ أولا من الواقع، هذا إذا أمر مشاهد، يعني إذا فجر رجل بامرأة ثم حملت، أولا إذا فجر بها قاموا عليه الدنيا ولا بد عليه من الحد لأنه تعدى على أعراض الناس، ثم إذا حملت تظل يعني مصيبة كبيرة، ثم إذا وضعت يعني سموه باسم لا يحب أن يسمى به المولود، وبحثوا عن الفاجر ويقولون فاجر عاهر، كل الأوصاف التي يمكن، ويقولون عن المرأة فاجرة عاهرة. طيب إذا تزوجت، أولا في الزواج يفرح كل الناس صغار وكبار، فإذا حملت فرح كل الناس. طيب الحمل هنا والحمل هنا، اللقاء هنا واللقاء هنا،
1: لكن كمان هذا منظم الشريعة،
0: هذا دخل ضمن الشريعة فذهبت عنه السوء والعورة. طيب وإذا ولدت، يأتي الأب والأم والأسرة والقبيلة وفرحانين، وحتى الناس يذهبون، يعني بعض الناس يقول لك هذا صهرنا، يتشرفون أنه صهرهم. لماذا؟ لأنه أخذ كريمتهم بما شرع الله، قال فانكحوهن بإذن أهلهن فيتشرف. يقول لك والله هذا صهر، أنا وإحنا نتشرف بأنه صهر، لكن لو كان بطريقة أخرى غير مشروعة.
1: والله شيء عجيب
0: دكتور. أي شيء شيء يعني. ولذلك إدخال الإسلام للغرائز في ضمن الشريعة وبتنظيمها بهذه الطريقة أخرجها من السوء والعورة. فإذا ولدت المرأة وهي زوجة يذهب الأب والأم والقبيلة وفرحانين ويعملوا عقيقة ويعني شيء شيء عجيب جدا.
1: لكن والعياذ بالله الحالة
0: لكن
1: الأخرى،
0: لكن لو كانت الحالة الأخرى تأخذه في كيس وتضعه أمام جامع ولا في كرتونة ولا تتخلص منه، فيرتكبون الزنا ويرتكبون القتل يعني أمور، ويكون ذلك الكرب فيما بينهم والخصومات، أنت السبب أنت السبب كل يعني. لكن في طيب الآن الرجل عندما يتزوج مش أحيانا يخاصم المرأة، نريد أولادا. طيب الذين ليسوا على الشريعة يقولون نريد أولادا، قل انتبهوا لا يحصل مصيبة، والولد يأتي مصيبة لأن هذا في إطار الشريعة، فذهبت عنه السوءة والعورة، وهذا خارج الشريعة ذهبت عنه السوءة والعورة. قلنا من أين أخذناه؟ آدم عليه السلام الله أحل له كل ما في الجنة إلا شجرة. طيب هل ظهرت له سوءة أو عورة وهو يأكل ما أحل الله له؟
1: لا.
0: لكن لما وقع، وتلك إرادة الله، لكن قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. المهم عندما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ويعني شجعهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أراد الله أن يكون ذلك العصيان. انظر ماذا يعني يقول القرآن الكريم، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ولذلك نستطيع أن نقول أن التزام الشريعة الإسلامية لا يبدي السوء ولا يظهر العورة، وأن مخالفة شريعة الإسلام وشرائع الإسلام تظهر السوء وتبدي العورة، وأكثر ما تظهر السوءة والعورة تظهر فيما يتعلق بأمر الزواج، لأن أمر الزواج جعله الله تبارك وتعالى على طريقة أيضا على نحو يعني هي حكمة الله في ذلك. انظر كان الرجل يأخذ من المرأة حظه مجرد أن يراها في شارع، هل تقوم أسر؟
1: لا.
0: أي لكن جعل الله فيها شيئا من العيب، جعل الله فيها شيئا من العيب وشيء من الخصوصية وشيء من في اللي بحيث أنه أنت لازم تكون أسرة ولازم يكون في بيت ولازم يكون في أولاد ولازم هذه الأمور كلها. ولا لو كان الرجل إذا رأى امرأة أدرك حظه من غريزته شافها في الشارع على بعد أمتار خلاص يكفي، أنا رأيت امرأة. لا، تريد امرأة، تريد أن تتزوج، هتلتقي بها ولكن بشكل خاص. هذا الشكل الخاص قال لابد فيه من بيت، إذا لابد أن تكون هناك بيت.
1: جميل.
0: نعم
1: جميل دكتور، يعني ما شاء الله عليك يعني تسهب بالحديث كثيرا، لكن يعني نريد أن نعود إلى هذه المحاسن التي ذكرناها أو كتبنا النقاط حولها، لكن بعد فاصل قصير سنتحدث إن شاء الله عن الارتقاء بهذه الغريزة إلى مقام العبودية في الإسلام، وهذا من المحاسن العظيمة في ديننا الإسلامي. مستمعين الكرام سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في الزواج. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا في برنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في الزواج، ماذا عن الارتقاء بالغريزة إلى مقام العبودية في الدين الإسلامي؟
0: نحن تكلمنا قبل ذلك أن الإسلام أدخل الغرائز في شريعة الإسلام فذهبت عنها السوءة والعورة. الإسلام لم يكتفي بهذا الأمر، لم يخرجها عن السوءة والعورة فقط، وإنما ارتقى بها إلى مقام العبادة. فأصبح الإنسان وهو يعف نفسه ويعف أهله في مقام عبادة، والعبادة هنا بمعناها الشامل اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أصحاب الفقراء وقال ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. ومعنى في بضع أحدكم صدقة أنه عبادة ولا مش عبادة؟ مدام في صدقة يعني أجر. فالصحابة رضوان الله عليهم استغربوا كيف يكون هذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بلذاتنا وبشهواتنا ويكون فيه أجر. قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة رضوان الله عليهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا سؤال استفهامي تعجبي، كيف يا رسول الله نحن الإنسان الآن يأتي شهوته هل يكون له فيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال، بمعنى أنه ما دام إذا وضعها في حلال كان عليه وزر، فإذا وضعها في حلال كان له أجر. فتصور أنك في يعني وأنت تقوم بهذه الغريزة التي ركبها الله فيك والتي جعلها سببا في العمران وسببا في تكوين الأسرة وسببا في إقامة الإسلام وسببا في نشر الفضيلة بين الناس، أيضا لك أجر عند الله تبارك وتعالى. جميل. فهذا ارتقاء عظيم بهذه الغريزة.
1: جميل دكتور، عدم التنكر للغريزة في الدين الإسلامي وجعلها هي الغرض، يبدو أنك تحدثت أن الغرض ليس الغريزة بذاتها وإنما بناء الأسرة المسلمة، بناء المجتمع، إقامة دين الله عز وجل، عبادة الله عز وجل في الأرض، هذه هي الغايات من هذه الغرائز التي أوجدها الله عز وجل.
0: لكنها تحتاج إلى شيء من التوضيح، كيف جميل. الإسلام لم يتنكر للغريزة ولم يجعلها هي الغرض؟ عندنا في الإسلام، الإسلام لم يتنكر للغريزة بجعلها في مقام العبادة، وفي نفس الوقت لم يجعل الإسلام الغرض من الزواج هو الغريزة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها للغريزة ولنسبها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدينها. إذن الإسلام لم يتنكر الغريزة بحيث يجرمها ويخطئها ويجعلها جريمة يخجل منها لإهدافه من عفاف النفس، ولتنكر الغريزة ولم يجعلها هدفا. الإسلام يعني ربط الزواج بأغراضه العظيمة،
1: ألا وهي
0: أول شيء التناسل والتكاثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا

تسلسلوا، في رواية تكاثروا، وفي رواية تكثروا. فكأنه إذا حصل النكاح حصل التناسل، وهذا التناسل يؤدي إلى إيه؟ إلى الكثرة. قال تناكحوا تناسلوا تكثروا الذرية والنسل.

0: ثالثة، المقصود إعفافه. قال لا تكفيني ثالثة خذ رابعة، قال لا تكفيني رابعة لك النار على طول مباشرة، وعليك الحدود وعليك العقوبات وعليك. فالإسلام ربط الزواج بأهدافه اللي هو التحصين، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذا أنا عندي مال وعندي أستطيع أني آتي بالنساء، قال لا تزوج، لأن الزواج يحصل الإحصان، الزواج يحصل الإحصان، أما الزنا فإنه يعني يخرجك عن دائرة الإنسان. أيضا قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ويقول الله تبارك وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. في الرجل قال محصنين، وفي المرأة قال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا الإسلام ربط الزواج بأهدافه، فارتقى به كما ارتقى به إلى مقام العبادة، ارتقى به إلى مقام الأهداف، يعني أصبح شيء له هدف وله غاية،
1: ليست غريزة فقط،
0: ليست يرغبون فيه ويسهلون أمره ويحرصون عليه أن يزوجوا الشباب والشابات والأيامى من الرجال والنساء حتى تنتشر الفضيلة وحتى تحصل الأغراض التي شرعها الإسلام من الزواج.
1: جميل دكتور، ما قبل الزواج الخطبة حد للفوضى الأخلاقية. الخطبة في الإسلام هي مجموعة آداب، يعني لو يشاهد الإنسان ما يحصل في في في في غير المسلمين، عند غير المسلمين مثلا في قضية الخطبة، يجد أنها خالية من كل مقومات الأدب والأخلاق التي ينبغي أن تكون عليها، خالية من هذه الآداب والقيم التي موجودة هي في الشريعة الإسلامية. يعني يتعجب الإنسان عندما يرى مثل هذه طرق الخطبة التي تكون يعني عند غير المسلمين، ويعني يقارنها بالرقي والأخلاق العالية الحسنة الفاضلة في الدين الإسلامي.
0: كلامك صحيح، فعلا الخطبة التي هي مقدمة للزواج حد للفوضى. طيب عندنا في الإسلام طبعا أن تعرف أنه يحرم على الرجل النظر للمرأة. في الخطبة يقول الإسلام لابد أن تنظر، اللي هي الرؤية الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب هل قال انظر وخلاص عدم النعومة؟ طيب الإسلام عندما أجاز الخطبة، الخطبة وعد بالزواج أو هي زواج؟ الخطبة وعد بالزواج، ولذلك لما أباح النظر في إلى المرأة المخطوبة لم يبح للخطيب أي نوع من أنواع الحقوق التي تكون بعد الزواج، وهذا حد للفوضى الأخلاقية، حد للفوضى الأخلاقية. ذكرت في بعض يعني غير المسلمين أو في من لا يلتزم الإسلام منهج الإسلام في الخطبة، غير المسلمين ما محتاج إلى خطبة، تكلموا مشوا راحوا وانتهى الأمر، يعني ما المراحل، يعني يختصرون المراحل مباشرة. من لا يلتزم شريعة الإسلام عندهم الخطبة كأنها زواج، يعني إذا خطب الرجل المرأة يخرج معها يذهب معها يختلي معها، ماذا بقي للزواج؟ وأحيانا يحصل فساد عظيم وتحصل مشاكل كبيرة ينتهي الزواج قبل أن يبدأ، بعد أن تكون الضحايا قد حصلت والمشاكل قد حصلت وأصبحت المرأة ليست بنت بيتها وأمور كثيرة جدا وخسائر عظيمة جدا. لكن في الإسلام جعل الخطبة بآدابها وبما فيها وجعل الاحترازات، أتنظر إلى المرأة ثم نهاك أن تنشر سرها أو أن تفشي خبرها. يعني بعض الناس إذا كنت أنت خاطب فعلا لا يمكن أن تذهب لتحكي أن فلانة بنت فلان على النحو الفلاني، إلا إذا كنت إنسان يعني لا خلق لك، أدخلك الناس بيوتهم فلا تفشي أسرارهم، أعجبتك الحمد لله. أيضا لا يجوز لك أن تصف جمالها لأنك تجرئ آخرين عليها، إن لم تعجبك تسكت عنها لأنك تؤدي بها إلى الإضرار، تمنعها عنها خطابا آخرين. وذلك العلماء يقول لكل ساقط لاقط، يعني أنت إذا ما عجبتك خلاص يا أخي ما عجبتك، لكنها تعجب غيرك، فإذا ما ذهبت تشوه سمعتها وتذكر أسرارها وتفشي ما رأيته مما لم يعجب فإنك تضرها، والضرر عظيم عند الله تبارك وتعالى. فالخطبة في الإسلام هي حد للفوضى الأخلاقية.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا.

0: الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وصلنا لختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تحدثنا فيها عن محاسن الإسلام في الزواج، ولعلنا إن شاء الله نكمل حديثنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاسن الإسلام،
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الممتحنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. فقال: ومما أتحلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ له، ورواته رواة الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:
أين فلان وفلان؟ فقالوا نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: سواكه صلى الله عليه وسلم، كان يحب السواك من شجر الأراك، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. متفق عليه. وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وقبضت روحه عليه الصلاة والسلام والسواك في فمه.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء.
1: العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
2: خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.

يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير

كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم

ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئ

0: قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الروم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيره، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقى، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض.

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: كبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.

تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكير لهم حين أبوا أن ينتهوا. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل.

قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. أخرجه البخاري. وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم. أخرجه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك؟ وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها.
4: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه، ومعهم السلاح، قاصدين البيت الحرام. ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت، وأرسلت وفدا ليستوضحوا الأمر. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، كانوا قد وهنتهم حمى يثرب.
5: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى.
4: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين.
6: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
4: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وبعد انتهاء الأيام 3 المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
7: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك، فاخرج عنا.
4: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
7: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا.
4: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة، وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

0: سيرة البيت العتيق.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه. الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد إجبارها على النكاح إذا كانت بالغة عاقلة، لما يخشى من تأثير ذلك على استقرار الحياة الزوجية بينهما. هذا بالإضافة إلى أن الشرع الحنيف لا يقر ذلك، ففي سنن ابن ماجه عن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ولكن ينبغي التنبه إلى أن الأبوين جبلا على حب المصلحة لأبنائهم، وقد صدق ذلك الواقع والتجارب، والغالب أن اختيار الأبوين أصلح من اختيار البنت لنفسها، وذلك بحكم خبرتهما في الحياة وحب الخير للبنت. والذي ننصح به البنات هو قبول ما يختاره لها أبوها لاعتقاد أنه الأصلح، ثم لبره بذلك. لكن إذا وجدت البنت نفرة شديدة من الشخص المختار، ومالت نفسها لغيره من الخطاب الأكفاء، فلتحاول إقناع أبيها برأيها ليوافق على من مالت نفسها إليه إذا كان صاحب دين وخلق. هذا وننبه إلى أمر مهم، وهو أنه إذا كان الشخص الذي اختاره الأب لابنته قد خطبها بالفعل ورضيه الأب، فلا يجوز لأحد الخطبة على خطبته إلا إذا تخلى بنفسه عن الخطبة أو قام أولياء الفتاة بفسخها. والله أعلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم وغيره. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمته، وأنا طالب بذمته. رواه أبو يعلى. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الحديث. رواه مسلم والنسائي. والمخمص اسم طريق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واللفظ له، ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى. وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه قال: من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات لم تمس جلده النار. رواه البيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

قوله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رحمة ربنا في مبتداها وأوسطها الهداية للجنان ونعمة خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو رحمة من ذي امتنان تأملها تجد فيها نجاة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل. عليكم السلام. تقول لو صلت المرأة على سجادة طاهرة وهذه السجادة مفروشة على زولية، لو لامست الثياب يا شيخ هذه الزولية الغير طاهرة، هل الصلاة صحيحة؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الزولية هذه هل كلها نجسة من أولها إلى آخرها أو جزء منها؟
4: إذا كانت جزءا منها يا شيخ،
3: جزء منها فإنه لا يضر، الأصل الطهارة.
4: الأصل الطهارة. جزاكم الله خيرا وأنت كذلك. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال. تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
3: خير الحمد
5: لله. الله يحفظكم يا شيخ. هذا رجل تزوج قبل شهر رمضان بأسبوعين، لما دخل عليه شهر رمضان الشيخ جامع زوجته، يقول كنت جاهلا ما أدري يعني حكم الجماع إلا يعني إذا أنزل الرجل عليه الكفارة، أما إذا ما أنزل ما عليه شيء يا شيخ.
3: لا عليه الكفارة
5: يا شيخ، جامع 4 مرات يقول
3: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
5: طيب الشيخ فعل هذه الأشياء 3 أيام
3: يكون هذا الكفارات.
5: كيف يعني يكون تطبيقها يا شيخ الله يغفر لك؟ يعني متوالية يكون ولا؟
3: الشهرين متواليتين، ثم يفطر ثم يصوم شهرين ثم يفطر.

0: ما فيه طعم يعني و...
1: إلا إلا إلا إذا كذا يستطيع.
0: غفر الله لك يا شيخ.
2: جزاك الله خير. اتصال آخر.
3: ألو.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. تقول إذا طهرت الحائض منتصف النهار في رمضان في رمضان ماذا تفعل يا شيخ؟
1: لا تفعل شيئا، تأكل وتشرب حتى تغرب الشمس.
3: تقضي هذا اليوم؟
2: هل تقضي هذا اليوم الشيخ؟
1: لا بد أن تقضيه لأن ما صمت أول النهار.
2: صحيح. جزاك الله. السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني.
2: تقول متى يبدأ أول وقت للتراويح ومتى ينتهي يا شيخ؟
1: بعد صلاة العشاء وسنتها يبدأ وقتها.
2: طيب.
1: وينتهي بطلوع الفجر.
3: طيب ما تسمى صلاة تهجد إذا كانت آخر الليل؟
1: تهجد وتراويح ولا يضر.
2: طيب جزاكم الله خير.
3: جزاكم الله خير.
2: اتصال آخر. تفضل. تفضل.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
4: سؤال على الهاتف.
2: نعم. تقول الإبر المانعه للحمل، تقول وصف لها الطبيب تقول بان هذه الإبرة فضيله الشيخ لا تاتيها الدوره، هل يجوز ان تاخذ مثل ذلك يا شيخ؟
1: ما دام ان في حاجه لذلك فلا بأس.
2: فلا بأس.
4: طيب الصوم والصلاه يعني
1: ولا تصوم معلوم لان وتصوم يعني ما ما ما, ما عليها حيض تصلي.
2: طيب
4: صلاه الصيام يعني لو منزل معي هذا
2: طيب.
4: الدم
2: حتى لو نزل
1: تصلي ولا حرج.
2: الحمد لله. شكرا للاخت المتصله. وناخذ اتصال اخر. تفضل.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ لو قامت للصلاة فضيلة الشيخ وصلت ركعة واحدة وذكرت في التشهد ماذا عليها؟ هل تسجد للسهو؟
1: صلت واحدة وسلمت ولا لا؟
2: لا لم تسلم
1: يعني جلست للتشهد.
2: نعم يا شيخ.
1: ثم ذكرت أنها لم تصلي إلا ركعة.
2: نعم يا شيخ.
5: صلاة الليل
1: تقوم وتأتي بركعة.
2: نعم.
1: وتسجد للسهو بعد السلام.
2: بعد السلام.
5: السؤال الثاني.
1: تقوم وتأتي بركعة لابد.
2: طيب.
5: إن شاء الله. السؤال الثاني.
2: نعم. تقول فضيلة الشيخ بأنها قالت إن تحقق هذا لأذبح ذبيحة وأتصدق به ولم تقسم ولم تنذر في ذلك، هل تلزم بهذه الذبيحة؟
1: لا لم تكن نذرا لله.
2: نعم.
1: فلا يلزمها.
5: لا ما نذرت ولا شيء.
1: إذا كان إنها
5: سلام
1: بهذا الالتزام. ملتزمة لله عز وجل فهو نذر وإن لم تذكر النذر.
5: أيه.
2: يعني
1: مثل قال الإنسان إن شفى الله مريضي فلا أذبحن ذبيحة تصدق بها الفقراء، فشفاه الله يلزمه أن يذبح وتصدق بها الفقراء.
2: الحمد لله. شكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل.
3: ألو.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ الأخت معنا على الخط، الرجل هل له أن يزور بنت عمه ويحدثها يا فضيلة الشيخ؟
1: ليس للرجل أن يزور بنت عمه ويخلو بها لأنه ليس من محارمها، وكذلك أيضا لا يتحدث معها كثيرا لا بواسطة الهاتف ولا غيره لأنها أجنبية منه.
2: جزاكم الله خير. ناخذ اتصال اخر. تفضل.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: يا شيخ. عندي سؤال في الصلاة يا شيخ.
1: تفضل.
0: الرجل يا شيخ مسافر ثم حضر الى البلدة وصلى وهو يا شيخ متأكد 100% انها اتجاه القبلة، فلما انتهى من الصلاة يا شيخ رأى انه يعني مصلي غير غير القبلة يا شيخ، هل يعيد؟
1: كيف صلى الى غير القبلة وهو في المسجد؟
0: تم في البيت يا شيخ.
1: صلى الى غير القبلة وهو في المسجد.
0: ما هو في المسجد يا شيخ.
1: ها.
0: جاء لما مسافر هو وصلى في البيت يعني بيت
1: المسافر يلزمه ان يصلي مع الجماعة اذا لم يشق عليه.
0: اي ما لكن فات الجماعة يا شيخ.
1: اي تمام.
0: ثم صلى هو متأكد انه باتجاه القبلة لكن لما انتهى من الصلاة رأى ان صلاته ليست الى القبلة.
1: يعيدها. نعم.
0: غفر الله لك يا شيخ.
1: امين.
0: السلام عليكم.
2: اتصال آخر.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
6: يا شيخ. طلعنا أنا ومجموعة الشباب إلى البر، صلاة المغرب صلينا وكان الإمام صوته ضعيف، فسجد سجدتين في الركعة الثانية.
1: نعم.
6: سجد سجدتين في الركعة الثانية والمأمومين اللي خلفه سجدوا سجدة واحدة. وش عليهم؟ يعيدون الصلاة ولا وش؟
1: ماذا فعلوا؟
6: سجدوا سجدة
1: واحدة فقط؟
6: فقط.
1: عليهم أن يعيدوا صلاتهم الآن.
6: والإمام؟
1: الإمام سجد سجدتين.
6: خلاص ما يصلي معنا؟
1: الإمام صلى صلاة تامة فلا حاجة للإعادة.
6: الله يجزاه خير.
1: آمين.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. هناك اتصال آخر، تفضل.
7: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
7: مرة من المرات وأنا صائم،
1: نعم،
7: اشتد بي مرض حتى قبل إذان المغرب بعشر دقائق أخرجت ما في بطني وشربت ونظفت فمي، هل هو يحسب لي هذا اليوم ولا أعيده؟
1: لا أعده.
7: طيب في سؤال ثاني يا شيخ.
1: نعم.
7: في مرة في عندنا امرأة تصلي وهي ملقاه وهو مشتد بها المرض،
1: وهي إيه؟
7: مريضة.
1: نعم.
7: وتصلي وهي ملقاه.
1: تصلي إيش؟
7: وهي ملقاه على يعني على السرير، ملقاه يعني على الأرض.
1: نعم.
7: وبعد فترة لقيتها تصلي غير ناحية القبلة، غير ناحية القبلة، هل يعني لازم تكون ناحية القبلة؟
1: لازم.
7: يا شيخ؟
1: لازم تكون ناحية القبلة. نعم.
7: طيب وأحيانا ما تقدر تصوم رمضان كامل؟ ما تقدر تصوم رمضان كاملا، يعني تصوم مثلا 20 يوم، هل عليها فدية ولا تقضيه بعد رمضان؟
1: لا تقضيه بعد رمضان.
7: الله يجزاك خير. يلا شكرا.
2: شكرا لك. نأخذ اتصال آخر.
8: نعم.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
9: هذا سؤال عن الهاتف.
8: نعم. تقول فضيلة الشيخ عندما يكون يوم الجمعة ينتابها شيء من الضيق والملل والسأمة، سبب ذلك فضيلة الشيخ؟
1: لا أدري ما هو السبب، لكن كلما أصاب الإنسان شيء من الضيق والملل فليسترخي قليلا ثم يعيد نشاطه، وليكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
9: يعني يوم الجمعة بالذات أكثر شيء.
8: إيه نعم. شيخ ما يلزمها يعني، هل يلحقها إثم الشيخ إذا يعني تضايقت من هذا اليوم أو من هذا الضيق أو السأمة لهذا اليوم العظيم يوم الجمعة؟
1: لا أظن أن سأمها لأجل اليوم، لكن هذا شيء ينتابها يوم الجمعة، لعلها كانت مثلا تشتغل بدراسة أو وظيفة في أيام الأسبوع وتتلهى بما تفعل ولا يضيق صدرها.
8: الحمد لله.
1: يوم الجمعة يصير فارغة.
8: نعم شيخ.
1: تولى على الهواجيس والهموم والغموم.
8: صحيح.
1: تضايق.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
11: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا نعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا ونختارها حسب ترتيب الوصول. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ونبدأ برسالة محمد علي عبد الله من السودان وصلاح حامد الهيبي وحا جيم عين فا من مدينة حائل وعبد الرحمن محمد العسيري وعبد الرحمن طالب في فرنسا وأرسل لنا هذه الرسالة من فرنسا ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب وشنهوب ابن حسن. سمح الشيخ هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان يقول فيها محمد سؤالي هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل أم لا بد من الحجر وإذا هناك ماء نجهله في هذا الخصوص نرجو الإفادة ولكم منا الشكر الجزيل ووفقكم الله.
13: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه يكفي والحجر وحده يكفي إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزي كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بخلط نظيفة طاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاما فإنه يجزئه عن الماء وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر وإذا كان الماء مجهولا فالأصل فيه الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا يجزه شيء فالأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس.
12: نعم. لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه التي تستعمل في الحمام في دورة تكفي يعني.
13: نعم تكفي. إذا مسح بها ثلاثة أو أكثر حتى أنقى محل يكفي.
12: أيضا يقول أو هذه رسالة من المرسل صلاح حامد الهيبي يقول الأخ سمع الشبان جزاكم الله خير أرجو أن تعرض رسالتي على الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول في رسالته هذه كم يعدل الصاع بالمقاييس الحالية وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضا وفقكم الله. يقول كم يعدل الصاع بالمقاييس الحالية وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية.
13: أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قليل 3 كيلو الصاع النبوي قليل 3 كيلو إلا قليلا فإذا أخرج 3 كيلو عن الصاع الفطرة زكاة الفطر فقد أخرج شيئا كافيا وأما الفرسخ ما أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية ما أتذكر الآن ولكنه يعني لمن تعمله سهل.
12: نعم
13: لأن البريد 16 فرسخ.
12: نعم
13: البريد 14 فرسخ والبريد الصيوم.
12: نعم
13: أربعة فراسة تقريب 12 ساعة لأن مسافة قصر عند جميع من أهل العلم أربعة برد 16 فرسخ والبيض أربعة فراسة نص يوم.
12: نعم
13: يمكن يعادل بست ساعات كل فرسخ ساعة ونص تقريبا الحاصل ان من تامله يتضح ان شاء الله.
12: نعم
13: لان الفصح معروف. نعم
12: يقول ايضا ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف اداؤه وهل هو قبل السلام او بعده وكيف اعمل اذا كنت لا ادري انا سجدت سجدتين او سجده او قرات التحيات قبل الصلاه على النبي او لا واغلب هذه الاحوال ظنون.
13: نعود للبحث الاول.
12: نعم
13: يمكن ان يقدر الفرسخ تقريبا لأن اليومين القاصدين أربعة فرد والبريد أربعة فراسة والأربعة 16 فرسخ يوم وليلة.
12: نعم
13: 24 ساعة 24 ساعة معناه أن البريد 6 ساعات والفرسخ نص ساعة ونص فيمكن أن يقارب المريض 20 كيلو ويكون الفرشة قريب 5 كيلو تقريبا.
14: نعم.
13: يعني 5 كيلو 4 فراسخ 20 كيلو 16 فرسخ 80 كيلو تقريبا.
14: نعم.
13: وهذه مسافة القصر التقريبية عند أكثر.
14: نعم.
13: ما يقاربها 70 كيلو 80 كيلو مسافة القصر عند أكثرين. يعني إذا سافر الإنسان قصر فيها الصلاة.
14: نعم.
13: اليوم يقاربها. نعم. وبهذا يعلم.
14: أحسن.
13: مقدار الكيلو مقدار الفرسخ بالكيلو. نعم. قريب 5 كيلو.
14: نعم. طيب في سؤاله الثاني يقول ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف أداه وهل هو قبل السلام أو بعده وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا وأغلب هذه الأحوال ظنون.
13: سجود السهو لما يطلع عنده واجب إذا فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يفتو عنه الصلاة وجب عليه سجود السهو لأنه مكمل للصلاة والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام تكمل للصلاة. فإذا مثلا ترك تسبيحة الركوع أو السجود ناسيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة قالوها مرة قالوها تسبيحات واحدة. كذلك إذا ترك التشهد الأول ناسيا وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مثلا نسي الركوع وسجد ثم عاد وأتى بالركوع فإنه كمل صلاته واسم السهو. كذلك إذا نسي ركعة فسلم أو ركعتين فسلم ثم تنبه ونبه فإنه كمل صلاته واسم السهو أيضا وهذا واجب. والضابط أن كل شيء يبطل عنده الصلاة إذا فعله ساهيا وجب عليه اسم السهو وهو مخير إن شاء فعله قبل السلام وإن شاء فعله بعد السلام. إذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود السهو قبل أن يسلم وإن أخره بعد السلام جاز ذلك. لكن الأفضل في غالب أنواع السهو يكون قبل السلام الأفضل يكون قبل السلام فإن سلم عن نقص ركعتين فأكثر فإن سلم عن 3 في الظهر أو العصر أو العشاء أو سلم عن 2 في المغرب أو عن 1 في الفجر أو في الجمعة ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاة ويجعل سجوده بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل.
14: نعم.
13: اذا سلم عن نقص ركعتين فاكثر ثم نبه وتنبه وكمل صلاته فان سجوده يكون بعد السلام يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم مره اخرى هذا هو الافضل. فيما اذا كان سهوه بتسليم عن النقص فالافضل يكون بعد السلام.
14: نعم.
13: اما انواع السهو الاخرى فانه يكون قبل السلام افضل مثل ترك السهد الأول ترك تسبيحة الركوع أو السجود زاد ركعته في الصلاة ثم نبه فجلس فإنه يكمل الصلاة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم وإن سلم وإن سجد بعد السلام فلا بأس. كذلك ما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه إذا عمل غالب الظن مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة شك في 3 أو 4 وغلب على ظنه أنه 4 فبنى على هذا وكمل الصلاة على أن 4 فإنه يسلم ثم يسلسه بعد ذلك ثم يسلم لأنه بنى على غالب ظنه. كذلك إذا شك سجد واحدة سجدة سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بسجدة ثانية ويسلسه قبل السلام مثل سجد سجدة وشك هل هي الأولى أو الثانية لأنه يجعلها الأولى ويأتي بسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته ثم إذا كمل صلاته يسلسه سجدتين هذا هو المشروع. وإن أخر السجود السهو بعد السلام فلا حرج في ذلك. لكن في حالين الأفضل بعد السلام في إحدى الحالين إذا سلم عن نقص ركعة أكثر ثم نبه وتنبه يكمل صلاة واسم السهو بعد السلام. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه لا على اليقين بنى على غالب الظن فإن يجوز له على الصحيح فإذا بنى على غالب ظنه فإنه يكمل الصلاة ويسلم ثم يسلم السهو ثم يسلم وما عدا هذا السجود فيه قبل السلام هذا هو الأفضل على الله والسنة.
14: هذه رسالة وردتنا من مدينة حائل من المرسل حاجيم عين فا يقول فيها الأخ مقدم برنامج نور على الدرب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد أرجو عرض مشكلتي على أحد المشايخ وأرجو أن يكون فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز جزاه الله عنا خيرا وهي كالتالي أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 25 سنة وذلك من ابنة عمي وأتاني منها ولد ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي ولكن هي رفضت وأصرت على رفضها، وغضبت منها جدا وقلت لها إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانية، وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت أبلغوها أنها طالقة بالثلاث. وبعد أن مضى على طلاق إلى 3 أيام أشهدت 2 أنني رددتها لعصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي 5 شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة أفيدون جزاكم الله، علما بأني كنت فاقد أعصابي أثناء حصول الحادثة؟
13: هذا السؤال مهم ويمكن جوابه الآن ويمكن جوابه أيضا بطريقة المكاتبة. جوابه الآن أن يقال إذا كان قصده بالطلاق على ذهابه إن لم تذهب معه قصده تخويفها وقصده حثها على الموافقة ولم يقصد فراقها وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته، هذا في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين عن ذلك ولا يقع الطلاق. أما طلاقه الأخير والآن إذا طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت في الصحيح عن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر فات لهم في أناء فلو أمضى الله عليه فأمضى الله عليه باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. والصواب أنه يعتبر واحدة طلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال هي طالق بالثلاث أو قال أنت طالق بالثلاث أو فلان طالق بالثلاث، الصواب أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم وهو أرجح أقوال أهل العلم بذلك. فهذا السائل إذا كان طلقها بثلاث أو واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، فإن كان رجعها في العدة فهي زوجته، وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل بنكاح جديد شروطه معتبرة شرعا. وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك وأنا إن شاء الله أحيله معها إلى طبيبة قاضي البلد الذي هم فيها وهو يكتب كلام الجميع ونظر فيه إن شاء الله.
14: نعم إن شاء الله. هذه هي الرسالة وردتنا من المستمع، يقول ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا. الحمد لله
13: وصلاة الله. تبلغه أحسن كتابة.
14: نعم
13: تبلغه الشاب هذا عشان لا يسمع الكلام عشان لا يسمع الكلام هنا
14: إن شاء الله
13: تبلغه بالكتابة إليه. نعم
14: إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من وردتنا من فرنسا عبد الرحمن محمد العسيري، يقول فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أخبركم بأنني أحد الطلبة السعوديين المتعاثين إلى فرنسا ولعدة أسئلة أرجو من سماحتكم إجابتي عليها ولكم جزيل الشكر. يقول من أسئلته هذه، هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها في مثل هذه البلاد أم لا؟
13: لا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها لا في فرنسا ولا في غيرها من البلدان، بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت سواء كانت في السعودية أو في غير السعودية، هذا الواجب لأن هذا دين واجب يجب أن يحافظ عليه مطلقة، فيجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكان كانت، لأن الله قال سبحانه وتعالى وإذا سألتم من وتفسألوا له وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأزمان، ولأن الله قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة، فليس لها أن تبدي وجهها للأجنبي لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، فلا لها أن تحافظ على الحجاب والله يأجرها ويثيبها. نعم.
14: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، تمكننا في هذا اللقاء من عرض رسائل محمد علي عبد الله من السودان وصلاح حامد الهيبي والمستمع حا جيم عين فا من مدينة حائل وبعض أسئلة عبد الرحمن محمد العسيري الطالب في فرنسا. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن نكمل رسالة عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا مع رسالتي محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيف القصيم ورسالة شلهوب بن حسن. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله. رواه الترمذي والدارقطني. وروي عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. رواه أبو منصور الديلمي. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال شعبة: قال: أفضل العمل الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أم فروة رضي الله عنها، وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة نفر، أربعة من موالينا، وثلاثة من غربنا، مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا، ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد بنحوه. أرم أي سكت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه يوما فقال لهم: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالها ثلاثا. قال: وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق، ثم ضرب بها وجهه. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت،

منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما،
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها؟ أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.

السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي آل عمران والنساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع هنا بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسامح عنه الخضر. علمتنا الآية: للمعلم العتاب حين يخطئ تلميذه أو يجاوز. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعلى المتعلم الاعتذار. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وعلمتنا الآية أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، كما أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع الأمر في النفس. ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، لا أن يكلفهم ما لا يطيقون، لأنه مدعاة إلى النفور والسآمة. ويتعلم من القصة المبادرة إلى الإنكار في حال وقوع المنكر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
3: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

0: كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف وكادوا له حتى جعلوه في غيابة الجب بعيدا عن أهله ووطنه، ففقده منذ تلك الحادثة، لكن قلبه ظل معلقا به في كل لحظات بعده عنه، فكان يذكره في كل حين ويبكي عليه بكاء الثكلى حتى ابيضت عيناه من الحزن ففقد البصر. ولم ييأس يعقوب عليه السلام بسبب فقدان ابنه يوسف، بل علم يقينا أنه سوف يراه ويلتقيه مجددا لإيمانه بوعد الله تعالى. وكلما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.